شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

مساء الخير وأهلا وسهلا من جديد بكل مستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. في هذا الجزء الثاني بديناه بوردة الجزائرية، هذه هدية للصديقة العزيزة ناجية الشراد من جرجيس لأنها من عشاق وردة، وطبعا تحية لها وتحية لكل مستمعين الكرام اللي تبعوا فينا في كل مكان سواء داخل حدود الوطن أو خارج حدود الوطن. وحبيت نقدم تحية كبيرة برشا لخونا ناصر ناجح بن ناصر اللي الليلة يهني بنته الكبيرة فاطمة الزهراء بن ناصر في عيد ميلادها. هو عيد ميلادها كان نهار 13، وهو يحب يقولها ربي يحفظك ويحميك، واحنا نقول لها ان شاء الله كل عام انت حيا بخير وان شاء الله ابوك يفرح بيك. وايضا يقدم تحية لصديقه سليم القصيبي ويقول ان شاء الله دايما الناس كل متألقين، وطبعا نبدلوه التحية وتحية الربيعة زادة اللي تسهر معنا كل ليلة. وربيعة تقريبا عاملة حزب الشد وحنين، فلازم تكلم صديقاتها وأفراد العائلة باش تقولهم الليلة ما تنساوش باش تحلوا الراديو باش تسمعوا شد وحنين وباش تسمعوا الخرافة وتسمعوا الغنيات. احنا بعد شوية باش نحكيه على كي نتحطوا احنا في الخيار بين المواجهة وإلا اعتزال ما يؤذي، أي الخيارات أسلم؟ هو الواحد يقول اعتزل ما يؤذيك، لكن اعتزل ما يؤذيك أنا يهر لي هو الحل الأسهل أنك تبعد إيه، ومن بعد وقت اللي واحد ظهر وظهر الحيط وقتها شنو اللي باش يعمل؟ إذا كان باش تعتزل كل ما يؤذيك أحيانا تلقى روحك كأنك اعتزلت الحياة. لكن ساعات زادة المواجهة مرهقة للقلب ومرهقة للأعصاب ومرهقة أيضا للطريق اللي واحد يحب يسلكه بأمان وسلام حتى يكمل مهمته في الحياة ويمشي إلى حياة أخرى. هذا هو الموضوع اللي باش نحكيه فيه بعد شوية أصدقائي المستمعين. لكن قبل شو باش نسمعه سميرة سعيد في مش حتنازل عنه.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في موعدنا هذا من شد وحنين. وكنا نسمع في سميرة سعيد في مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون، زعما يلزم الواحد يكبش بالطريقة هذه وأيا كانت الظروف ما يتنازلش، ولا أحيانا يلزم يتنازل باش الدنيا تمشي، يلزم يتنازل باش كرامته تحتفظ يحتفظ بها، ويلزم يتنازل باش يعدل الثنية حسب المعطيات الجديدة. احنا تقريبا هو الموضوع هذا باش نحكيو فيه الليلة، اللي هو المواجهة ولا اعتزال ما يؤذي، شنو اللي فيهم أسلم. يمكن برشا مرات احنا نلقاو رواحنا قدام حاجات توجعنا وناس تستنزفنا، ولا مواقف كل مرة نرجعوا لها ونلقاو رواحنا نخسروا فيه شوية من كل واحد، الواحد كأنه روحه تمشي وتتفتت هكا، كل مرة يخسر طريف منها. وقتها يجي السؤال، نواجهه ولا ننسحبه؟ هي المواجهة الحقيقة مش ديما معناها انك تدخل في عركة وتعلي صوتك وتثبت للأخرين انك انت الأقوى. ساعات المواجهة الحقيقية هي انك تقول انه الحاجة هذه توجعني وانا ما عادش قابل الوجيعة هذه، وتحط الحدود وتعبر على وجيعتك وتدافع على حقك في انك تكون مرتاح في علاقاتك مع الناس، وايضا حقك في الاحترام. اما الاعتزال زاد مش ديما هروب، هو ساعات يكون أذكى قرار ينجم واحد ياخذه، كيف يفهم اللي فما معارك ما تستاهلش انك تستنزف طاقتك فيها، ونقاشات ما تبدل حتى شيء، اللي نسموها النقاشات البيزنطية، وناس مهما فسرت لهم وجيعتك ما عندهمش رغبة انهم يفهموك، ما يسمعوكش اصلا. وقتها الانسحاب ما يوليش ضعف، هو النجاة بعينها. المهم انك ما تعتزلش الناس خوفا منهم، ولا تواجه على خاطرك مغرور، على خاطر انت من الناس اللي ما يقف قدامك حتى حد وما يكبر في عينك حتى شيء، وانه مش من طينتك ولا من طبيعتك انك تتنازل والا تقرر انك ما تواجه حتى حد، وهذا نوع من الغرور ساعات راهو يدفعنا برشا. المواجهة تجي وقت اللي تنجم تصلح، وقت اللي توضح ولا تحمي كرامتك. اعتزال الناس وقت اللي وجودك في نفس المكان قاعد يكسر أكثر من اللي صلح، يكسر في في في حاجات في ذاتك، في مبادئك، في اهتماماتك، في أصولك، في أخلاقك، في في في الحاجات اللي تكون شخصيتك. خاطر مش كل معركة لازم نربحوها، ساعات أكبر انتصار هو أنك تعرف وقتش تحط سلاحك وتمشي. ساعات أكل أنك تخلي الناس ومش فاهمين أنت علش مشيت هو أكبر انتصاراتك، وهو اللي يخلي أثر أكثر من الصوت العالي وأكثر من عركة طويلة تستنزف فيها وقتك وطاقتك وجهدك. في الآخر النجم نقوله أنه السلام الداخلي ما يجيش ديما وقت اللي أنت تربح الأخرين، ساعات يجي وقت اللي ما عادش تحتاج تربحهم أصلا، أنت محتاج تربح نفسك قبل كل شيء.

مرحبا من جديد أصدقائي المستمعين. حبيت نصلح حويجة لفاطمة الزهرة بن نصر اللي عيد ميلادها الليلة، اللي هي عملت 13 سنة وهي الابن الكبرى لصديقنا و يعني خليني نقول واحد من أوفياء شدوا النحانين لمدة سنوات، اللي هو ناجح بن نصر، إن شاء الله ربي يفرحك بها. ونرجع لحديثنا على على المواجهة أو اعتزال ما يؤذي، أي الخيارات أسلم؟ وهما الفرنسيس يقولوا لا نوي بورت كونساي، خطر الدنيا تهدف الليل والناس تولي تخمم أرتاح، ويكثروا وينقصوا برشا الناس اللي حولك، اللي يقولك عمل هكا واللي يقولك عمل هكا واللي يقولك ما تسكتش والآخر يقولك اسمع طفي الضوء والآخر يقولك يودي وسع بالك، وتكثر النصايح، واللي يكثر من النصايح راهي ساعات اشترى نصيحة ليه. عاد في الليل الواحد ينجم يقعد مع نفسه وينجم في الهدوء، ووقت اللي تخف أصوات الناس يبقى صوت واحد صعيب نهربه منه، اللي هو صوتنا احنا اللي من داخل وحدنا، اللي يطلع من دواخلنا وحدنا معنا حتى حد، وبعيدا عن تأثيرات الناس الأخرين. ساعات الصوت هذا هو اللي يسألنا نواجهه ولا نبعد على كل شيء يوجعنا. هي المواجهة كما قلنا بكري مش ديما شجاعة، والانسحاب ما هوش ديما هزيمة ولا ضعف. فما حاجات في حياتنا يلزمنا نواجهها، احنا ما عندناش هروب منها، هذيك حاجة قدرية، مش خاطرنا نحبوا الصراع، اما خاطر السكوت عليها يخلينا نخسروا شوية من كرامتنا ومن حقنا ومن ذواتنا. بشوية بشوية الواحد حتى يخسر روحه، وساعات يغزر روحه في المراية ما يعرفهاش. فما حاجات أخرى المواجهة معها ما تزيدنا كان تعب، نفس الكلام، نفس الوجعة، نفس الدائرة، وإحنا في هكا الدائرة المغلقة العبثية هذيك، كل مرة نرجع لنفس النقطة، أما بتعب أكبر. وقتها يمكن يكون الاعتزال هو الحكمة الوحيدة المتاحة في الظروف هذه. إنك تبعد مش معناها إنك استسلمت، يمكن معناها إنك أخيراً فهمت اللي مش كل باب يلزمنا نقعد وندق عليه، ومش كل إنسان يلزمنا نقعد ونقنع فيه بقيمتنا في حياته. ثم لحظة في العمر نفهم فيها إنه حماية سلامنا الداخلي أهم من إثبات وجهة نظرنا. على ذاك واجه، وقت اللي تكون المواجهة تحفظك، واعتزل ما يؤذيك، وقت اللي تولي المواجهة تستهلكك. ما بين الاثنين اسأل روحك سؤال بسيط، شنو

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. اليوم 12/17 من متأخر أجل لإدعي التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في وقت سابق. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26/2000 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.an باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26/2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي لإدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري. مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الطبيب والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بها من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر المرتبطة بسوء التخزين، خاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين وهي نوع من الفطريات الخطيرة التي تنمو نتيجة سوء التخزين. في العالم، وفي بيان عقب مباحثات أجرها وفد يتقدمه رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء، حركة حماس تطالب بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عمليات القتل في حق الفلسطينيين. والتقى أمس في القاهرة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جاريد كوشنر ونيكولاي ميلادينوف الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما في خطة واشنطن بشأن غزة، وذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على قطاع غزة. اليوم الاثنين تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة برعاية إسلام أباد، وتتراوح السيناريوهات المقبلة بين التوافق على تمديد مهلة المذكرة أو المضي في حرب استنزاف وتواصل الحصار البحري الأمريكي وتمسك طهران بالربط بين الفتح الشامل لمضيق هرمز والرفع الكامل للحظر المالي والبحري. جاء ذلك بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع الحكومة الإيرانية تحقيق توافق مع سلطنة عمان على خريطة ملاحية وإحداثية المرور في مضيق هرمز لضمان الأمن البحري والسيادة المتبادلة، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده انتزعت مكاسب سياسية واقتصادية واسعة دون تقديم تنازلات استراتيجية. هذا أظهرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤا إثر الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للصناع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا في الجزء الأخير من سهريتنا الليلة اللي تواصلت على امتداد ساعتين، وهذه الساعة الثالثة باش نختموها مع عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر في غناية مداح الأمر، وهي غناية ألفها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي، وغناها عبد الحليم أول مرة في نوفمبر 71 وكان في عيد الفطر وقتها. علاش غناها في 71 وغنى قبلها موعود اللي هي تكتبت بعد مداح الأمر؟ على خطر بعد الانتهاء من تأليف مداح الأمر وتلحينها كان من المفروض انه باش يغنيها عبد الحليم مباشرة بعد التدريبات اللي عملها، وهو كان حريص جدا على التدريبات هذه الحقيقة، الكبارات الكل مكاكة، لكنه هو وقتها تعرض لنزيف حاد عبد الحليم وكان لازم يسافر للعلاج. وقت اللي رجع اكتشف انه محمد حمزة بدأ يكتب في غناية موعود، فعبد الحليم وقت اللي شاف المطلع متاحها طلب منه انه يستكمل كتابتها ويلحنها هي واللي لحنها بليغ حمدي ويغنيها هي قبل. علاش؟ على خاطر الكلمات متاع الغناية غناية موعود المعاني متاحها تتشابه في مطلعها مع حالته، حالة يعني الحالة الصحية وعبد الحليم حافظ وأيضا حياته كلها. فأجل مداح الأمر لنهاية 71. وقت اللي قدم عبد الحليم الغناية في الحفل الخاص بها عرف بليغ حمدي بأنه أمل مصر في الموسيقى، وربما كان هذا بسبب إعجابه بلحن الأغنية هذه، وهو واحد من أجمل ألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي معروف عليه أنه هو ساعات يستقي من الموسيقات الأخرى، سواء من الموسيقى الشعبية وإلا حتى من الموسيقى الدينية وحتى من الموسيقى الكنائسية، زاد ساعات يأخذ بعض الجمل وكان يمشي يسمع القداس ويختار بعض الجمل اللي يحطها في أغانيه. وفي الأغنية هذه هو استخدم أغنية تراثية من حلب السورية، وهي أغنية قدك المياس اللي معروفة بصوت صباح فخري، واحد من الناس اللي غناها، لكن هو قدمها بطريقة مختلفة وغناها عبد الحليم بطريقة مختلفة وبكلمات مختلفة، واللحن طبعا بعيد شوي على الأغنية الأصلية اللي كما قلنا غناها صباح فخري، لكن تقعد مداح الأمر واحدة من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.
2: متاخدة من الفلكلور الحلبي السوري القديم، الأغنية من تأليف الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، وتلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

Ah, je sais.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

موال أنا موال وقصتي بتنقال

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الطبيب والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة زجوجو والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بها من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر المرتبطة بسوء التخزين، خاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين وهي نوع من الفطريات الخطيرة التي تنمو نتيجة سوء التخزين. اليوم 12 متأخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في وقت سابق. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي، وذلك عبر شبكة التربوية إيدونت بوينت آن باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي لإدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم الخميس 20 من شهر أوت. في أخبار العالم، في بيان أعقب مباحثة أجرها وفد يتزعمه أو يتقدمه رئيس مكتب السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء، حركة حماس تطالب بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عمليات القتل في حق الفلسطينيين. اليوم 2 تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة برعاية باكستانية، وتتراوح السيناريوهات المقبلة بين التوافق على تمديد مهلة المذكرة أو المضي في حرب استنزاف وتواصل الحصار البحري الأمريكي، مع تمسك طهران بالربط بين فتح شامل لمضيق هرمز والرفع الكامل للحظر المالي والبحري. جاء ذلك بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اجتماع الحكومة الإيرانية تحقيق توافق مع سلطنة عمان على خريطة ملاحية وإحداثيات المرور في مضيق هرمز لضمان الأمن البحري والسيادة المتبادلة. هذا وأظهرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤا إثر الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. في لبنان، قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف أمس مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على النبطية وقضائها وإقليم التفاح وصولا إلى الجولان المحتل. زلزال بقوة 5.9 درجة على السلم ريختر يضرب منطقة فلوريس في إندونيسيا اليوم 2 وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: وبعد سنوات الرخاء أصيبت الأمصار بالقحط والجفاف، كما أخبرهم يوسف عليه السلام في تفسير حلم الملك الريان. وأصيبت أرض كنعان كذلك بالقحط، فقصد أبناء يعقوب عزيز مصر ليكسالوا منه، وها هم الآن على مشارف مصر.
1: ها نحن على أبواب مصر.
2: أجل، تبدو رائعة يا شمعون.
3: ألم يتبادر إلى سمعكم عند التقائنا القافلة التي تقصد كنعان أن الملك الريان قد عزل الوزير قطفير عزيز مصر؟
1: بل الوزير قطفير قد مات، ونصب الملك آخر مكانه.
2: ويقولون إن الوزير الجديد ذو علم ومكانة وأمانة.
3: قال لأحد رجال القافلة إن الملك قربه إليه وأصبح من أكبر أعيانه ووزرائه، وملكه على مصر كلها.
1: يا لحظ هذا الرجل.
2: معك حق يا شمعون، عينه على رأس الأكابر والأمراء والوزراء.
3: والله إنه محظوظ جدا.
1: لو كنت مكانه.
2: ومحبوم لدى الرجال والنساء وحتى الأطفال.
3: يقولون إن الملك لما أراد أن يوليه خزائن مصر كان يخاطبه بلغات كثيرة، وكان يرد عليه باللغة نفسها، فأعجبه ذلك، خصوصا أنه حديث السن.
1: أجل يا روبيل، يقولون إنه يبلغ 30 من عمره.
2: المهم أيها الإخوة أن نجد فيه غرضنا، وأن يوفي كيلنا حتى نتمكن من إخراج قومنا من القحط الذي أصابهم.
1: نتمنى ذلك يا يهودا.
3: استعدوا لدخول المدينة. هيا هيا.
1: أجل يا روبيل، وتكون مناسبة للتمتع بأسوار المدينة الجميلة وأسواقها وبناياتها قبل أن ندخل على الوزير عزيز مصر.
4: ما أخبار صديقك يوسف يا نبوة؟
5: بخير والحمد لله يا مولاي الملك المعظم.
4: أجل يا نبوة أجل، لقد تحقق تفسيره لرؤياي التي رأيت قبل سنين.
5: نعم يا مولاي، كنت سأذكرها لك.
4: ها هي سنوات القحط والجفاف تتوالى على جميع الأمصار، وبفضل إرشاد يوسف وتدبيره وتسييره المتقن تمكنت مصر أن توفر وتحافظ على مخزونها، ولولاه لمتنا جوعا.
5: أجل يا مولاي.
4: ونحن أصبحنا نساعد الوافدين علينا من الأمصار الأخرى.
5: نعم يا مولاي، ما زالت العديد من القوافل تفد علينا، والمخزون هو
4: بفضل الله وفضل يوسف علينا وعلى الناس جميعا. قل لي يا نبوة، كيف يتعامل معهم؟
5: بكل حلم يا مولاي، الكل يحبه ويحترمه، يعطي بقدر الاحتياج.
4: منذ أن تولى ذلك المنصب والنعم تتوالى علينا رغم سنوات القحط، وكم هي المشاكل التي عالجها ولقي لها حلا. لقد أنعم الله علي به وعلى أمتي، أليس كذلك يا نبوة؟
5: نعم يا مولاي، أنعم الإله علينا به، وعن طريقه أخرجنا من ظلمات الشرك وعبادة الأصنام والأوثان إلى نور الإيمان.
4: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام وبيوسف بن يعقوب. الحمد لله.
6: هيا تعالوا أيها الناس، هذا الثوب ليس له مثيل، فهو من بلاد الهند.
7: تعالوا انظروا هذا البربيل، منقوش عليه صور الفراعنة، خوفو وأخناتون ونفرتيتي وبأنامل ذهبية.
6: هلموا أيها الناس، هلموا، قماش من حرير، فهو من الهند والصين، من الهند والصين.
1: أسمعتم ذاك البائع يقول إنه جلب القماش الحريري من الهند؟
2: نعم يا شمعون.
1: أيأتي تجار الهندي إلى مصر؟
3: يا أخي يا أخي أنت لازلت غضاً لا تعرف شيئا.
1: أخبرنا يا روبيل، أنت كبيرنا وتعلم ما لا نعلم.
3: أجل يا شمعون، الهنود يصلون بتجارتهم إلى مصر والصينيون كذلك. المصريون وباقي الأقطار من الشام إلى الجزيرة يتبادلون الزيارات، فالتجارة تستدعي ذلك.
1: لو من الله علينا لزارونا، أليس كذلك يا روبيل؟
3: أجل، فالتاجر أو الصانع دائما يبحث عن سوق كبيرة.
2: انظر إلى أولئك القوم يا روبيل ويا شمعون، أظنهم غرباء عن مصر كذلك.
1: وبماذا عرفتهم يا يهودا؟
2: انظر إلى سماتهم، ليست عربية ولا تمت لنا بصلة، وليست من ربعنا.
3: أجل يا يهودا، أولئك القوم من الهند، ربما جاءوا ليكتالوا من مصر، لعل القحط أصابهم أيضا.
2: انظر إلى ذلك الرجل، الناس مجتمعون حوله وهو يبدهم بالأكل فيلتهمونه بشهية. ترى ما نوع ذلك الطعام؟
3: إنه طعام لذيذ يأتيه الناس من كل فج عميق، فهي أكلة مصرية توارثها الناس منذ عصر الفراعنة.
1: ألا يمكننا أن نتذوقها؟
3: ليس لنا المال لذلك ولا الوقت، فقد اقتربنا من قصر وزير.
1: ولكن يجب أن نتذوقه قبل عودتنا إلى ديارنا.
3: إن شاء الله، هيا هيا لندخل على الوزير.
1: هيا
2: هيا بنا، هيا بنا.
8: أنتم الآن في حضرة مجلس الوزير، ليتقدم أحدكم ويفصح عما تريدون.
1: جئنا نطلب المعونة من جناب الوزير المحترم.
8: وما نوع المعونة التي تريدون؟
1: الطعام أيها الحاجب، لعلكم تعلمون الجفاف والقحط والجدب الذي أصاب ديارنا.
8: ومن أين أنتم؟
1: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله، وجئنا ننوب عنه وعن قومنا.
8: انتظروا

0: يقول الوزير: لعلكم جواسيس جئتم لتأخذوا خيرات بلادنا.
1: معاذ الله أيها الوزير، إنما جئنا نطلب الطعام لقومنا فقط.
0: الوزير يقول لكم: هل لأبيكم أولاد غيركم؟
1: نعم، كنا 12 نفرا، ذهب أصغرنا فقد هلك في البرية، كان أحبنا إلى أبينا، وبقي شقيقه فاحتبسه أبونا ليتسلى به عن فقدان أخيه.
0: انزلوا، سنضيفكم لبعض الوقت عندنا كما أمر الوزير، وسنكرمكم.
1: بلغ شكرنا إلى الوزير.
2: أرأيتم يا إخوتي؟ أرأيتم الأبهة التي كان عليها ذلك الوزير؟
3: أجل أجل يا يهودا، يا لها من رياسة وسيادة.
1: والأذهى من هذا أنه أكرم وفادتنا باستضافتنا 3 أيام.
3: نعم إنه كريم، يبدو أنه من معدن صاف.
1: المهم نمكث هنا هذه المدة، نأكل ونشرب مما لذ وطاب من الطعام، ونستريح من عناء السفر الطويل.
2: نعم نعم، ثم نقوم بجولات وجولات في هذه المدينة الزاخرة.
0: يا أبناء يعقوب، إن الوزير يريد أن يكلمكم.
3: حاضر أيها الحاجب، نحن راهنا الإشارة.
0: يقول لكم السيد الوزير:
4: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام،

0: تقربون.
1: صدق الله العظيم.
2: هل سمعتم ما قاله لكم الوزير؟
3: سنجتهد في مجيئه معنا العام المقبل ونأتي به إليك.
4: أجل يا شمعون، أيها الوزير، نحن قادرون على الإتيان به إليك.
2: والآن عودوا إلى دياركم. أيها الحارس، اذهب أنت وأحد الحراس ورد الأمتعة التي أتى بها الكنعانيون إلى رحالهم وعيرهم، لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى قومهم كما أمر بذلك الوزير. ربما لن يكون عندهم ما يرجعون به مرة أخرى.
5: حاضر سيدي الحاجب، حاضر.
2: هيا بسرعة.
3: نحن على مشارف كنعان أيها الإخوة.
4: حمدا لله على سلامتنا.
6: لقد كانت رحلة شاقة، تعبنا في طريقها.
3: رغم التعب وطول المسافة يا يهوذا، فهي مفيدة لنا ولقومنا.
4: أجل يا شمعون، والله إن عزيز مصر ذاك الذي عوض الوزير قطفير لكريم جدا.
6: أجل يا أخي، لقد أكرمنا لثلاثة أيام، والله ما كانت لأحد من قبلنا.
3: ربما كان السبب هو وقع إخبارنا له بأننا أبناء يعقوب نبي الله، لذلك أكرمنا وأنزلنا ضيوفا عليه ثلاثة أيام.
6: لو كان ما تقوله صحيحا يا شمعون، فلماذا طلب منا أن نحضر أخانا الصغير إذا أردنا أن نكتال منه مرة أخرى؟ وإن لم نحضره لن يعطينا شيئا.
3: ليتيقن أننا صدقناه القول عندما قلنا له إن أخانا الصغير ضاع في البرية، ولازم أبونا أخانا الآخر حتى يستأنس به.
4: أجل يا شمعون، هذا هو السبب، لأن ذلك الوزير يتضح مما شهدنا وسمعنا عنه أنه يحب الصدق وينبذ الكذب، والكل في مصر يكن له الحب والاحترام، رجالا ونساء وحتى الأطفال، لا لسلطته ومركزه ولكن لصدقه وأمانته. لكن ما يشغل بالي هو ماذا سيكون موقف أبينا منا إذا طلبنا منه هذا الطلب.
3: سيكون الأمر هينا طبعا يا روبيل، لا تخف.
6: هذه المرة سنصارحه بالحقيقة.
3: حقيقة ماذا يا يهودا؟
6: سنخبره بما طلبه منا العزيز فقط.
3: أجل.
4: لربما يفهم ويقدر موقفنا ويرسله معنا. أظن أن القحط لن يفارقنا هذه السنين.

0: ها هي ديارنا أخيرا.
1: الحمد لله، كم اشتقت إليها أيها الإخوة. وأنا كذلك يا روبن.
0: أجل يا إخوتي، لا يستريح الشخص إلا وهو في دياره وبين قومه.
1: الحمد لله على سلامتكم أيها الإخوة. انظروا انظروا إلى القوم واقفين ينتظروننا.
2: يا قوم، أبناء يعقوب رجعوا معهم الزاد. يا قوم يا قوم، فرجت فرجت. الحمد لله الحمد لله.
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة العاشرة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة زاكي الهواري، بن عبد الله الجندي، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، جمال بن شيبة، محمد الرزين، عبد الصمد دينيا، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، حسن مكيات، وإدريس تادي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلبية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعلبك،
2: حضرموت،
1: قصبة المرية،
2: مدينة الزهراء، إزمير،
1: تاج محل،
2: جزيرة مياجيما المقدسة، اليابان،
3: مسجد الزيتون، مسجد القيروان،
4: حلب الشهباء،
5: معالم لا تقل رحل.
6: معالم لا تقل رحل.

0: إن للعلم أزهرا يتسامى كسماء ما طاولتها سماء، حيث وافاه ذا البناء لولا منة الله ما تسامى البناء. رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي به من تشاء، من ثناها أرخت باب علوم وفخار به يجاب الدعاء.
1: هذه الأبيات من الشعر تقع العين عليها مع اسم كاتبها عندما نعبر بوابة الأزهر، وسواء قصدت العمارة أو المنارة في الأزهر فثمة عبور واجب تجتاز فيه ذلك الباب المزدوج الذي بناه الأمير المملوكي كتبجة في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة، ولا يزال يعرف إلى الآن باسم باب المزينين.
2: باب المزينين؟ أتقصد الزينة؟
1: أجل، يبهرك الباب لأول وهلة بجماله وهيبته وزينته، بالحشوات الملونة التسع التي تطل من فوق عقدية وقد اكتسى بعضها بالأحجار والبعض الآخر بالرخام.
2: وأين قوام الزخرفة فيه؟
1: إنها بلاطات من القاشاني رسمت عليها شجرة السرو رمز الحياة الخالدة عند الأتراك، وقد أحاطت بها وتخللتها بعض الرسوم البالغة الدقة، وقد ملئت الفراغات بأبيات الشعر التي استمعنا إليها، وهي مكتوبة بحروف مذهبة فيما كتب فوقها بعض آيات القرآن الكريم، وفي حاشية أخرى كتب الصلاة عماد الدين، عجلوا بالصلاة قبل الموت.

إنه الرابع والعشرون من جمادى الأولى سنة 359 للهجرة، الموافق للرابع من إبريل سنة 970 للميلاد. ولو دخلت القاهرة لرأيت عمالاً وقاصبي حجارة وعارضات من خشب وعدد بناء وفرساناً على ظهور جيادهم وحاشية ملكية، أحاط بعضها برجلين يعكفان على خريطة بناء، لا تجد معهما صعوبة في معرفة الأول، إذ يتبين كل من خلال الحاشية وما يحاط به من حرس وإجلال، إنه خليفة من أمراء المؤمنين. أما الثاني فهو ومن غير شك المشرف على هذا المكان الذي بدأ البناء يعلو فيه. أما أمير المؤمنين فهو الإمام المعز لدين الله، أما الرجل الآخر فهو المعماري جوهر الكاتب الصقلي، وأما البناء الذي بدأ يعلو فهو مسجد الأزهر.

0: أظن أمير المؤمنين راضياً كل الرضا عن طريقة بناء المسجد الأزهر، فلقد ترك المكان وهو منشرح الصدر مودعاً بإجلال جوهراً المعماري الذي سمعته وأنا أقترب منه يقول لأحد معاونيه:
1: تنبهوا لهذه العمد والتيجان، إنها ثمينة جداً وكلها من آثار قديمة، يجب ألا نسقط من قيمتها، فلقد جاءت من تاريخ الإنسان في البناء. هيا هيا ليكن العمل نشيطا كالعادة.
0: أعتقد أنك جوهر الكاتب الصقلي.
1: نعم نعم، أنا من ذكرت.
0: أحب أن أعرفك بنفسي أول الأمر، أنا أحد مؤرخي المساجد.
1: وأية حاجة أستطيع أن أسديها إليك؟
0: أريد أن نتحدث قليلا بالنسبة لهذا المسجد، مسجد الأزهر.
1: حياك الله، ولكن تعال بنا نجلس بدلا من البقاء واقفين.
0: كما تريد.

0: أي شيء تريد أن تعرفه عن مسجد الأزهر؟
1: كم سيطول الزمن بناء المسجد؟
0: سننفض يدنا من بنائه بعد سنتين تقريبا.
1: إنه إذن مسجد ضخم.
0: أظنه سيكون كذلك.
1: لابد من أن يكون للمسجد تصميم وضعت فيه كل الخطوط المصغرة في سبيل استكمال دراسة بنائه قبل المباشرة فيه.
0: وهل يتم بناء بغير تصميم؟ انظر، هذا رسم تخطيطي ويتضمن كل ما يجب أن يضمه المسجد.
1: وكم طول المسجد؟
0: المسجد كما ترى في هذا الرسم ذو مساحة مستطيلة، طولها الخارجي 88 مترا، أما عرضها فسبعون مترا.
1: هذا بالنسبة للمسجد بشكل عام.
0: نعم، أما بالنسبة لبيت الصلاة فيمتد كما ترى هنا 85 مترا في موازاة جدار القبلة، و25 مترا من جدار القبلة إلى الصحن.
1: وماذا عن الأساكيب؟
0: يحتوي البيت على 5 أساكيب، فيها أسكوب المحراب الذي تعلوه قباب 3، أما كل أسكوب فعرضه 4 أمتار وربع المتر.
1: وهذه؟
0: إنها بائكة مؤلفة من 13 عقدا، يطل بيت الصلاة منها على الصحن. أما هذه الخطوط بين الأعمدة فهي رسوم بلاطات، عرض الواحدة منها 4 أمتار، ما عدا هذه البلاطة.
1: وما هي؟
0: إنها بلاطة المحراب ويبلغ عرضها 7 أمتار.
1: وصحن المسجد؟
0: هو كما تراه مستطيل الشكل، يذهب في طول 59 مترا وعرض 43.
1: وبعد؟
0: وبعد، إلى اللقاء بعد سنتين إن شاء الله.

ومرت سنتان، ونهار الجمعة في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة 361 الموافق 22 من شهر يونيو سنة 972 أقيمت الصلاة الأولى، وسار مسجد الأزهر مع مدينة القاهرة في ركاب التاريخ، وظل الاعتناء بتوسيعه واستمرار عمارته مستمرا حتى اليوم. فبعد مضي 4 سنوات على بناء مسجد الأزهر لأول مرة، أمر الخليفة العزيز بالله بن المعز لدين الله بإصلاح ما كان يتطلب تجديده وإصلاحه. وبعد حوالي 44 سنة جدد الحاكم بأمر الله مئذنة مسجد الأزهر، ثم جاء المستنصر بالله فجدد فيه، غير أن شكل المسجد وزخرفته وعمارته ظلت ما لا يقل عن 200 سنة من غير أن يطرأ عليها أي تغيير. وجاء الخليفة الحافظ لدين الله فأنشأ في مسجد الأزهر مقصورة جديدة بجوار الباب الغربي، كما أن الآمر بأحكام الله قد أضاف إلى المسجد محرابا خشبيا لم يزل محفوظا حتى اليوم في المتحف الإسلامي.

0: إنني أرى قريبا من هنا عمدا وتيجانا رائعة بالفعل، فمن هو ناحتها؟
1: إنها آثار قديمة، ليس لأحد منا يد في حفرها، وقد جلبت لينهض بها فوق الأساس من أجل أن ترتفع فوقها العقود.
0: وكم يرتفع سقف المسجد من أرضيته؟
1: 7 أمتار.
0: حتى الآن نستطيع أن نتصور البناء قد ارتفع، غير أن هذا البناء لابد من أن يأخذ حلة ما من ألوان وخطوط وزخارف.
1: سيكون مسجد الأزهر وكأنه مرتد عباءة بيضاء بها أطراف وحواف مزينة بألوان من الدباج، وستكسى جدران بيت الصلاة وعقوده بطبقات مزخرفة محفورة على الجص.
0: وهذان الإزاران؟
1: إنهما كما تراهما فوق اللوحات والنوافذ وتحتها، وهما إزاران مستقيمان سيكونان محشوين بعناصر زخرفية فيها أشكال الإشجاص الكمثرى، بالإضافة إلى وريقات تكون نباتية آنا ونخيلية ثلاثية الأطراف آنا آخر. وسيمتد تحت هذه المجموعات الزخرفية شريط له طابع أفقي ستنقش عليه الآيات القرآنية الكريمة بالخط الكوفي المزهر.
0: وكيف سيكون الزخرف بالنسبة للمحراب؟
1: سيكون كله مكسوا بالزخارف، التاج، الرأس، العقد المحيط به، العقد الخارجي، باطن العقد. أما رأس المحراب فسيكون تجويفه محشوا بالزخارف النباتية المشابهة لزخارف بقية أجزاء المسجد، ويكسو العقد المحيط بهذه المجموعة إطار من الخط الكوفي المزهر المبسط، سيكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

وعن الأزهر كتب الكثير الكثير، فقد كتب عن زخارف مسجد الأزهر المقرزي وفلوري ومستشرقون لا حصر لهم ولا عدد، ولم يزل حتى اليوم من معالم التاريخ الممتدة الجذور والعريقة الأصول في بلاد النيل العظيم.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على إدبار آيات بينات من سورة الإسراء.
1: أعوذ

بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

0: من كتاب الله العزيز رتل القراء علي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: اليوم 12 من أوت آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في وقت سابق. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأول للمناظرات الخارجية والاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي، وذلك عبر الشبكة التربوية udinet.an باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري. مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الطبيب والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بها من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر المرتبطة بسوء التخزين، خاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين وهي نوع من الفطريات الخطيرة التي تنمو نتيجة سوء التخزين. في العالم، في بيان عقب مباحثات أجراها وفد يتقدمه رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء، حركة حماس تطالب بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عمليات القتل في حق الفلسطينيين. اليوم الاثنين تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وتتراوح السيناريوهات المقبلة بين التوافق على تمديد مهلة المذكرة أو المضي في حرب استنزاف وتواصل الحصار البحري الأمريكي وتمسك طهران بالربط بين فتح شامل لمضيق هرمز والرفع الكامل للحظر المالي والبحري. هذا وأظهرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤا إثر الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. في لبنان، قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف أمس مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على النبطية وقضائها وإقليم التفاح وصولا إلى الجولان السوري المحتل. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام تزامنا مع استمرار عملياته العسكرية وغارته على جنوب البلاد. في اليمن، الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا يعلن استهداف تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. زلزال بقوة 5.9 درجة على سلم ريختر يضرب منطقة فلوريس في أندونيسيا اليوم الاثنين وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
6: السلام عليكم. اليوم بعد الجولة التي قمنا بها عبر مقامات الموسيقى العربية، نحط الرحال في مقام من أبرز المقامات في البلاد العربية وضمن الحضارة الإسلامية عامة، ألا وهو مقام الصبا.

هذا المقام هو من الفصيلة التي ترتكز على الدرجة الثانية أو درجة الدوكاه، ناخذ الثلاثة درجات من مقام البياتي اللي تعرفنا عليه سابقا، وعلى الدرجة الثالثة نركز مقام زي اللي تعرفنا عليه هو مقام الحجاز درجة الجهركة أو هو الدرجة الرابعة. ظهر الصبا في لون آخر لأن غيرنا له مقام ارتكازه، وننتقل بعده إلى في الدرجة السابعة من المقام، هي درجة الدو جواب أو الكردان، نعمل حجاز ثانية ونرجع بالحجاز الأول اللي على الدرجة الرابعة شهاركة، ونعمل الحركة متاع البياتي من هذا جميعه، تتكون أو يتكون سلم مقام الصبا. قال لي أحد من الأبناء الصغار يتعلم في الموسيقى عندي، عندما سمع هذا المقام قال لي هذا مقام يسخف. هو فعلا هو مقام مؤثر جدا، ويستعمل الأطفال الصغار باش يهدي لهم أعصابهم ويعينهم على النوم الهاني، وفي الحفلات يقع تحاشي هذا المقام في البداية وفي وسط الحفلات، إذا باش يستعمل لا يستعمل إلا في الختام في الأخير، لأنه يخلف تأثير ويكون شبه انهيار محبب في أعصاب الإنسان، وكل ما يأتي بعده يصبح غير مقبول. ولذا من الغلط أن نستعمل هذا المقام في وقت العمل أثناء العمل، لأنه يهدي الأعصاب ويحد من طاقة العمل الإنساني. الإنسان لا يستعمل هذا المقام إلا عندما يكون فيه هدوء تام ويريد أن التمتع الاستمتاع بالموسيقى. المعزوفات في هذا المقام قليلة جدا، ما عندناش كثير معزوفات، حتى ولكن بالنسبة لتركيا مستعمل من أشهر المعزوفات اللي موجودة في هذا المقام هي بشرف مولوي. بشرف مولوي إن شاء الله فرصة أخرى نوجده من عند في المخبئات عندي ونسمحه لكم، ويستعملوه في المولوية عند الذكر عندهم.

هذا الخانة الأولى والتسليم من السماع. إن شاء الله تكون فرصة أخرى وأنا استمع إلى، أنا سجلت في التلفزة لكن إن شاء الله يسجلوه على فرقة الإذاعة في للإذاعة. الآن نسمعكم بطبيعة الحال، نبدأ بالبرامج الكلاسيكية من أحسن ما لحن في الصباح، وصلات من الموشحات. نسمع إلى فرقة أو مجموعة الإذاعة بقيادة الأستاذ المرحوم فهمي عوض في مجموعة من الموشحات تبرز فيها المطربة صفية: غضي جفونك، أقبل الصبح، عيد أكبر يوم تزورني. هذا موشح نحكي لكم الطريقة اللي كانوا يتغنوا بها في تونس. سبحان ربي كم ملك. نستمع إلى الموشحات.

الصبان القه في الغالب في الغناء التقليدي الشرقي، وبالنسبة للفنون الشعبية أو الأغاني الشعبية تكاد تنفرد به الجماهيرية الليبية الشقيقة.

نلقاو كثير من الأغاني الشعبية في هذا النمط، ولا يا غنية مشهورة كثير واشتهرت في تونس. بالنسبة للغناء التقليدي التونسي في المألوف ما عندناش الصبا، إنما عندنا لحسين صبا، ويظهر لي هذا جديد استعملوه بعض التونسيين، استعملوه في الإنشاد.

إنما ما يكثرش من الدرجة الدرجة الرابعة المخفوضة الصل بيمول، ما يستعملوها شوية دوب اللي يمسوها، ولكن يهربوا يرجعوا بها طبيعية. هذا بالنسبة للإنشاد. أما بالنسبة للتلحين فلا وجود للدرجة الرابعة المخفوضة، وإنما يقول القائل شنو وصلتهم بالصبا باش يقولوا حسين صبا، هو يركز على الدرجة الثالثة مثل ما يركز الصبا على الدرجة الثالثة، يقول يعمل

وعندنا اغنيه شعبيه اللي نفتحوا بها الافراح تركز على الدرجه الثالثه ولكن تقعد غادي، هي الاغاني القليله اللي تستعمل حسين صباه ولكن تقف على الدرجه الثالثه.

قالوا التوانسة فيه العازف العود كله عدل عدل اللي في تقعيد العود. علاش؟ لأن في تونس عندنا جانب من الرطوبة تخلي الأوتار يطيحوا كيف البيت الثاني.

غسيل صباعي، وفيه يظهر لي القطاع اللي موجودة فيه هي أغلبها قطاع حديثة مع بداية هذا القرن، وشيخ أحمد الوافي له دور كبير في هذا المجال، خذا موشح من الموشحات الشرقية من سفينة الملك للشهاب، يا أسمر يا سكر، ولحن على الحسين صباع. معزوفات قليلة في الصبا، باش نرجع إلى معزوفة كنت لحنتها في الخمسينات، ولفتها في الخمسينات وأعطيتها عنوان ليلة خريف، وسجلت في الإذاعة في تلك الفترة يوم 5 مايو 1958. نستمع إليها.

الوقت ما كفناش باش نكملوا القطعة بأكملها، لكن أنا بيدي اكتشفتها القطعة اللي يعني عندي مدة ما سمعتهاش. نختم بهذه القطعة ونطمئن عليكم في هذه الليلة إن شاء الله نوم هانئ مع الصبا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.
4: تو جاي سلام.
5: الله غالب، مو تعرف عندي تحضيرات وقريب العرس إن شاء الله.
4: هي كل شيء على الأقل كنت تقول لي.
5: سامحني
4: يا ربي، كم
5: عايش.
4: قل لي إيش اسم العروسة؟
6: هذا سر سي محمد.
4: كيفاش سر؟ اسم عروسة سر؟ أيمشي أنت قضي مآربك، ربي عينك وربي كم. وانتم من فضلكم ماذا بينا هالمشكل هذا نفضوه من ليلة في هذا النادي، ومن أول ليلة جمعت نجوم الخضرة في أنوار، وملينا سهرة بالغنوة الجميلة فيها نسجم الصوت مع الأوتار، وزهينا ولعبنا ليلة وليالي، وغنينا عالطبلة والمزمار، وحضر معانا كل عزيز وغالي، وتسامرنا وبحنا بالأسرار، نحس بروحي بينكم إخواني، ما تخفي حاجة من ورا الستار، واللي من طبعه يتخبى دخلاني، نقول وحدي للإخوان جهار. إما نقول الكلمة كيف ما هي، وإذا بالغنا مولانا غفار، وإن شاء الله سامع ما يلوم عليا ومخ الهدرة هاهو باختصار. نحب الزين في شي كلام؟ تحبوا الزين في شي كلام؟ تحب الزين الفاتن اللي حير، لكن يا خويا العاشق المحتار، إذا عندك في الزينة ما يتخير، الاسم زاد فيه ما تختار. اسم على اسم خفيف مثل النبرة، ليلى زينب بسمة، ليلى زينب بسمة، وزيد اختار، واسم يجيك بوزنه كيلو بترة، واسم يجيك بوزن كليو بترة، إذا كررت يملالك اختار. وسامية ونايلة وصنيا هالة منى، إذا جمعتهم دار بسرهم يملاولك الدنيا، وبيهم يحلى مالح الأبحار. وفي الدنيا ما دامت من أولها المرأة صفحة في كتاب الأشعار، الاسم يكون اللحن اللي يكملها، وهذا يحسه كل موسيقار. ما لا يساد كل واحد يغني على الاسم اللي في نظره مختار، ويخلي باله رايض ومتهني من بيننا ما تطلع الأسرار. ما يبدأها لازعي مشكون الأستاذ محمد ساسي. الاسم يا سيدي
7: ليلى.
4: ليلى ليلى
7: ليلى.
4: عجبك الاسم سي محمد؟ شنو عجبني؟ اسأل شوقي. تلفتت ظبية الوادي فقلت لها للحظ فاتك من ليلى ولا الجيد. ليلى مناد دعا ليلى فخف له نشوان في جنبات الصدر عربيد. ليلى نداء بليلى رن في أذني سحر لعمري له في السمع ترديد. كسى النداء اسمها حسنا وحببه، حتى كأن اسمها البشرى أو العيد.

0: تسلم سي محمد وتسلم لياليك. اشكون الاستاذ الثاني سيدي؟ استاذ محمد احمد. اشني يا سيدي؟
1: الدنيا الثانية بسمه.
0: بسمه يا سيدي، هذه بسمه تفكرني في بنيه شفاها ربي، عرفتها في الكلينيك، يعد والدها جاب لها شويه كاكويه. قلت لي ما تعرفش الجاموسي هوني، امشي اعطيه شويه كاكويه. ومن بعد قالت لخالتها زعما عم الجاموسي مازال عنده سنين باش ياكل كاكويه. الله يسمعني عليها الخير.

0: الله حياة الجميع بسمة في بسمة. ولا نشكون من ضمن سي مصطفى ولا باش تعمل لي كيف السيد
1: كيفاش
0: فقط. كل واحد من صوت واحد يجي إلا سي مصطفى يلزم صوت واثنين وثلاثة. سيد دخل المطعم وكان جيعان مسكين، دخل وبدا يستهلك حتى هلك الدنيا، كلام تاع الماضي ومتاع الحاضر والمستقبل. ونادى صاحب المحل قال له ما فضلك بالله يلو كان يجيك حريف وياكل الكمية اللي كليت هنا وما عندوش باش يخلصك اش تعمل؟ قال له كيفاش ما يخلصنيش؟ قال له ايه ما تماش باش نخلصك. قال له السيد هذا نشد نعطيه طيحة. قال له ما فضلك ما لا ناززني ليه ليها الخطر عندي ما نعمل.

0: فكرتنا في المرحوم الله يطول عمرك
1: يا عيشك.
0: تفضل سيدي.
1: بارك الله فيك.
2: وانت سي محمد؟
0: انا كيف خياني مانيش هارب يا سيدي. الاسم هند. ما جاتش وما وريتها لكمش لان ثم سبب، وتمنيت هذا وقلت يا ليت ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما نجد واستبدت مره واحده انما العاجز من لا يستبد. كلما قلت متى ميعادنا، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان السنة الحالية، تدعوهم إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي عبر شبكة تربوية إيدونيت بوانتيان باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. تزامناً مع تواصل تشكيات عدد من المواطنين من النقص المسجل في كميات المياه المعدنية المعلبة في بعض المناطق وارتفاع أسعارها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يؤكد أن سبب الزيادة في الأسعار يعود لبعض تجار التفصيل. بدورها الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية كانت وضحت في بلاغ سابق أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعلبة. اليوم آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب الفاعلين في مجال العمل المناخي. في أخبار العالم، حركة حماس تطالب في بيان لها أمس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عمليات القتل في حق الفلسطينيين. في لبنان، قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف أمس مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على النبطية وقضائها وإقليم التفاح وصولا إلى الجولان المحتل. اليوم الاثنين تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. وختاماً، الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً يعلن استهداف تجمعات لجماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي البلاد وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. نقطة النهاية في هذا المعدل الإخباري. دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح. تحية منا لشاعر تونس الكبير أبي القاسم الشابي، نقتطف هذه الأبيات من قصيد طويل حياه فيه الشاعر نور الدين صمود. يقول: يا من رعيت رياض الشعر من قدمي، ما زلت في الشعر تدعى قمة القمم، إن تلاميذك الأبرار ما فتئت أسماعنا ترتوي من رائع النغم. أسمعتنا السحر فاخضرت قصائدنا كالروض، إن ينتعش بالغيث يبتسمي، ولم يزل شعرك الرفاف في خلدي عذب المعاني رقيق الوحي كالحلم. أعليت باسمك دنيا الشعر في وطني، فشع في الشرق مثل النور في الظلم، وسار شعرك في الآفاق منطلقا يسطر الجو بالأضواء كالرجم، في كل أذن رنين من روائعه ثر المعاني يبث اللحن في كرمي. دنيا من السحر والتقديس مشرقة ينساب فيها السنة كالفجر في إرمي، عش في سمائك عملاقا وكن أبدا في عالم الشعر مثل المفرد العالمي.

لكل منا مثل أعلى في حياته يتوق أن يصبح مثله، والمثل الأعلى عبارة متداولة، وها هو أحمد أمين يعرفها قائلا: قبل أن نشرع في بناء بيت يضع المهندس له رسما، وقبل أن يضع هذا الرسم كانت في ذهنه صورة كاملة للبيت يستملي منها صورته التي يرسمها. وكذلك الشأن في واضع الرواية قبل أن يخرجها إلى الوجود كانت مرسومة في ذهنه. وكل إنسان يجب أن تكون عنده صورة كاملة لما يود أن تكون عليه حياته المستقبلية. وكثيرا ما يسأل الإنسان نفسه: ماذا أكون؟ ما الذي أطمح أن أكونه في مستقبل حياتي؟ ما الإنسان الكامل الذي أسعى لأن أتمثله يوما ما؟ فالصورة التي في ذهننا نود تحقيقها ونستملي منها لنجيب على هذه الأسئلة تسمى في عرف الكتاب الحديثين المثل الأعلى، وهو يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. فإننا نرى الحيوانات تعيش على نمط واحد، ليست في رقي مستمر. فمعيشة القط قديما هي معيشة القط اليوم، وكان النحل يبني خلاياه على أشكال سداسية كما يبنيها الآن. أما الإنسان فدائم الرقي، هو اليوم غيره في القرن الماضي، بل غيره بالأمس، لأن أمامه مثلا أعلى يجد في الوصول إليه، وكلما قرب منه سبقه المثل.

نصيحة. قال أحد الحكماء يوصي ابنه: يا بني، خذ العلم من أفواه الرجال، فإنهم يكتبون أحسن مما يسمعون، ويحفظون أحسن مما يكتبون، ليقولوا أحسن ما يحفظون. وقال الخليفة عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم.

في الإرادة والطموح. قال أحد الفلاسفة: إن ما يكمن فينا من قوة وعزم وإرادة وطموح كفيل أن يبعد عنا القلق ويجلو عن نفوسنا الهم ويذيب ثلوج اليأس ويقضي على داء التردد ويغمر أفئدتنا بنور الثقة بالنفس ويجهزنا بطاقة من الإقدام والدفء والإطمئنان والأمل الكبير بالمستقبل المشرق النظير. ونحن نقول: رحم الله أبا القاسم الشابي، شاعر الشباب والطموح، الذي أدرك بصدق نظرته إلى الوجود وحبه للحياة أن الأمة التي تعرف معنى السيادة وتعشق الحياة بعدالة وسلام وكرامة هي الأمة التي تصنع فجر النصر وتتبوأ أريكة المجد الخضراء بمحض إرادتها، إذ قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.

حب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

كلمات من ذهب. قال جبران خليل جبران: كل سعي أعمى ما لم توجد المعرفة، وكل معرفة سدى ما لم يوجد العمل، وكل عمل جهد يتضاعف بالمحبة. وقال أحمد شوقي: لا أعلم لك منصفا إلا عملك، إذا أحسنته جملك، وإذا أتقنته زانك. وقال أحد الحكماء: الحازم من حزم ما في يده ولم يؤخر شغل عمله إلى غده. وقال رضا ديب عواضة: من أراد تفوقا بغير كد وعناء كان كمن يوقع على شيك بغير رصيد. وقال أحدهم: قليل العمل مع العلم كثير، وكثير العمل مع الجهل قليل. وقال آخر: الحياة زهرة، ورحيقها الذي ينعش الصدور والنفوس هو الفن.

قطوف شعرية. قال محمد ابن حازم الباهلي: أهون عليك فكل الأمر ينقطع، وخلي عنك عنان الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ذاق يتسع. وقال أحد الشعراء: روح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح رطيب، لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب.

وحتى نلتقي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد. نودعكم على إيقاع هذه النصائح الذهبية تقدم بها عالم نفس تحت عنوان كيف تقوي القدرة على النجاح، وإليك هذه النصائح. فكر في النجاح وآمن بإمكانية تحقيقه، تصرف من منطلق التفكير بالنجاح، اعتز بنفسك، آمن بقدراتك واقتنع بذاتك، وذكر عقلك بأنك أفضل مما تعتقد. تصور نفسك كبيرا، إن الأهداف والخطط الكبيرة ليست أصعب في تحقيقها من الصغيرة.

يعتبر التفكير على طريقة الناجحين وسيلة قد تنفع في الحصول على النجاح المرجو، وذلك عن طريق الخطوات التالية: لا تبع نفسك رخيصا، فأنت أفضل مما تظن. ضع في رأسك قاموس الناجحين، استخدم كلمات كبيرة مضيئة هادفة مثمرة، وتجنب الكلمات السلبية. كن بعيد النظر ولا تكتفي برؤية ما عند قدميك، اجعل لعملك قيمة، فاسعى لتحقيق خطوات أفضل على طريق العمل. اجعل تفكيرك يتغاضى عن التفاهات، ركز تفكيرك على تحقيق الأشياء الكبيرة المهمة. وفي النهاية، ما هو هدفك وإلى أين تمضي؟ حدد لنفسك أهدافا وحقق ما تريد الوصول إليه خطوة خطوة. حسن قدرتك على النجاح من خلال خطة شهرية.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مما أمر الله به عباده الإصلاح والنهي عن الفساد، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالفساد أمر يبغضه الله تعالى، الفساد بكل صوره وألوانه. فالفاسد شرعا هو كل أمر من أمور الدنيا تحول إلى غير وجهته، ولذلك قال تعالى: والله لا يحب المفسدين، وقال أيضا: والله لا يحب الفساد. وفي النص القرآني هنالك نص بديع ورد على لسان موسى عليه السلام، وهو ينصح أخاه هارون عليهما السلام. قال الله تعالى حكاية عنه: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فدعوة الأنبياء جميعا كانت من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد. فتعددت مناحي الإصلاح عند الأنبياء والرسل: الإصلاح العقدي، ثم الإصلاح الاجتماعي مثلا، أو الإصلاح السياسي، أو الإصلاح الاقتصادي، أو الإصلاح الأخلاقي. فهذا نبي الله شعيب عليه السلام يلخص رسالته في كلمة واحدة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نبي الله لوط بعث لإصلاح العقيدة ولمحاربة آفة أخلاقية تفتك بالمجتمع، وهي المثلية. وهذا نبي الله موسى بعث لإصلاح العقيدة ولمحاربة السحر وكل ما يتصل به من فساد فكري كالشعوذة والدجل. ثم بعث

0: فالله لبنة تمامهم ومسك ختامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بيئة انتشرت فيها عبادة الأوثان والفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، فكان منهجه هو الشمس الربانية التي سطعت على العالم لتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وسيبقى الإصلاح هو الغاية من خلق البشر وإيجادهم. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم تعميرها بالعمل الصالح والبناء والتشييد والإصلاح، لأن الإصلاح هو الرسالة العظمى للإنسان في الأرض وعنوان خلافته فيها. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وانتبهوا إلى قوله مصلحون ولم يقل صالحون، فقيمتك الحقيقية ليست في صلاحك الذاتي، وإنما في إصلاحك لنفسك ولمن حولك، بدءا بالأسرة، ثم المحيط القريب منك، ثم المجتمع، ثم المجتمع الإنساني عموما. فالإسلام دين حياة ورسالة للإنسانية جمعاء. فالإصلاح هو عنوان الأمة الأساسي وشرفها القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما استحقت الأمة خيريتها إلا بالإصلاح، ومتى تركت الأمة ذلك الشرف تدنست قيمتها ولم يعد لها قيمة عند الله ولا بين الأمم. فالإصلاح هو التغيير الحقيقي نحو الريادة والسيادة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبتي في الله، إن الطرف المواجه للإصلاح والمحارب له هو طرف المفسدين، وهو طرف الذين يبحثون عن الفتنة، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. طرف الفساد هو الطرف الذي يجتهد لإجهاض أي مشروع إصلاحي، مهما تفنن هؤلاء في التزييف على الناس والتستر بثوب الورع والتقوى ونصرة الحق، فإن مكرهم إلى زوال. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إلى هنا مستمعي الأفاضل ينتهي لقاء بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم يشدد في تصريح للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة، وألا يحل محل وزارة التربية. دورة إعادة التوجيه الجامعي تتواصل إلى بعد غد الأربعاء على أن تعلن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال من الراغبين في الانتفاع بسكن الجامعي، يدعوهم إلى إدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم الخميس 20 من الشهر الجاري. اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات. انطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية بن خيار من ولاية نابل، ووزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يدعو المقاولة المكلفة بالمشروع إلى التسريع في نسق الإنجاز. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين خلال الساعات 48 الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد وفق وسائل أعلام عبرية. انقضاء مهلة 60 يوماً اليوم والتي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد اليوم بدء تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز. وختاما، وفاة 19 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق ما أعلنت سلطات البلدين. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. هكا بدينا
8: يوم جديد، يوم سعيد،
7: وعمر عام كبرنا معاكم.
9: يوم سعيد تحكي لك وتحكي لي
5: اليوم
7: مع الحبيب شغام. في يوم سعيد تسمع جديد.
10: الساعة 9 في تونس، 6:00 صباحا و4 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، 4 ربيع الأول 1448. الفجر كان في 4:02، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و30 دقيقة، العصر 4:08، المغرب 9:11، والعشاء في 8:43 من مساء هذا اليوم.

أنتم مستمعين الأعزاء مع برنامج يوم سعيد، والوقت الآن في الأستوديو 6:19. مع كل صباح تبدأ الأمال وتجدد الأماني. هذه الحياة تفتح أبوابها وتعطي للناس فرصة جديدة ليكونوا أفضل من ذي قبل، وليحققوا ما يسعون إليه عن طريق الخير، وليملأوا قلوبهم بالرضا والتفاؤل. صديقي المستمع، اصنع لنفسك يوما جميلا ولا تنتظر أن يصنعه لك الآخرون.

نحبك يا بلادي يا أرض أجدادي، غناها مصطفى أزغندة. من المنتظر مستمعين الأعزاء أن يتحول المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس إلى كلية حقوق. نعم، جامعة جابس في الوقت الحاضر تضم 16 مؤسسة جامعية تحتضن حوالي 17,000 طالب، يشرف على تدريسهم 1450 أستاذ جامعي بمختلف الرتب، ويتخرج منهم حوالي 3,000 طالب في كل عام. نسبة التأطير في جامعة جابس تعد من أعلى النسب في تونس وفي العالم، إذ تصل إلى أستاذ لكل 11 طالب. من المنتظر أن تكون هناك إحداثات جديدة، من ذلك مثلا إنشاء مدرسة للمهندسين مختصة في الذكاء الاصطناعي، باعتبار هذا الاختصاص من الاختصاصات المطلوبة في الوقت الحاضر في تونس وكذلك في الخارج. كذلك من المنتظر بعث مدرسة وطنية للإعلامية.

هل تعلم صديقي المستمع أن غلال تونس تصل إلى 27 وجهة عبر العالم؟ نعم، بلغت قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية هذه السنة 2026 وحتى آخر جويليا الماضي حوالي 18873 طن، نعم، مسجلة بذلك نمو بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة. الصادرات التونسية شملت 27 سوقا خارجية مقابل 21 سوقا خلال الفترة ذاتها في الموسم الماضي، وهذا المؤشر يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية. هذا التوسع المحترم في الأسواق يقوم خاصة عبر المشاركة المتواصلة في عدة تظاهرات وصالونات دولية تسمح للمصدرين التونسيين بربط علاقات شراكة تخول لهم ترويج الغلال التونسية ذات المذاق الطيب والذي يلقى رواجا في الخارج. نعم، هناك الأسواق الليبية التي تحافظ على صدارة الأسواق التي تستورد الغلال التونسية ومستحوذة على أكثر من 73% من إجمالي الصادرات. هناك أيضا الأسواق الأوروبية وتتصدرها الأسواق الفرنسية، كذلك الأسواق الخليجية، الإمارات مثلا، وهناك بعض الأسواق الأخرى كالأسواق الهندية والإسبانية. السادسة صباحا و33 دقيقة هنا في تونس، محمد حسن من ليبيا يتغنى بتونس الحبيبة.

من الكتاب التونسيين هذه بعض المعلومات عن الكاتب مصطفى الفارسي الذي ولد في ديسمبر 1931، درس في صفاقس، التحق بجامعة السوربون سنة 52، تحصل على الإجازة في اللغة والأداب العربية سنة 55، عمل في ديوان كتابة الدولة للأخبار وقتها، ثم هنا بالإذاعة والتلفزة، ثم بالشركة التونسية للإنتاج السينمائي، ثم بمصلحة المسرح بوزارة الثقافة، ثم بإدارة الأداب. هو عضو مؤسس باتحاد الكتاب التونسيين وعضو جمعية حقوق المؤلفين والملحنين، وكان من أعضاء اتحاد الكتاب العرب. كتب الشعر والمقالة النقدية والرواية والمسرحية، وأنتج هنا في الإذاعة التونسية برنامج تحت عنوان أصوات من إفريقيا وآسيا من أعماله البيادق التي كتبها مع التيجاني زليلة، له الفتنة، قصر الريح، المنعرج، حركات القنطرة، هي الحياة. مستمعين الأعزاء، برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9 في تمام 7، تتابعون الأخبار الآن مع فيروز.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم
4: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في امه لبس عليه، لكن ايش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ ياكل مع العائله والا وحده؟ ياكل كل شيء والا عنده ماكله خاصه به؟ ياكل في كل وقت والا في اوقات العائله؟ العمر هذا صعيب في التغذيه ومهم لمستقبل الطفل. في الفتره هذه نربيه ونعلموه اللي فما وقت للماكله، كما نعلموه ياكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالاخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعوة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي بعد تراجع كبير في الإنتاج نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرميزية. وفي العالم اليوم انقضاء مهلة 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن أو إعلان مشترك عن تمديدها. بعد استكمال تركيبته وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية. أبرز صلاحيات المجلس ومهامه في الورقة التالية لهاجر حماس.
7: أحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسة والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسة شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
6: وأفاد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح للأخبار بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو أداة حوكمة ومركز تفكير وتوجيه ولا يحل محل وزارة التربية.
8: ما نشوفش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية، الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح. هو بيت خبرة، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. في ظل هذه الحوكمة نجمو نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
6: في شأن آخر، تستعد وزارة التربية لإطلاق مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. وسيتم اعتماد هذه المنصة حصريا للتسجيل لسنة الدراسية الجديدة 26 و2027 و2000 بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية. مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية ومزيد من التفاصيل.
9: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه، المتابعه تبدا من التسجيل الى حياته المدرسيه من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس، كيف ينجموا اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقاو المعطيات متاعهم كاملة، تلاميذ باش يقاو الأعداد متاعهم، كراس الدروس، خدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية، مثلا النقل إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
6: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير، وذلك في إطار مبادراتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. وستتواصل هذه الحملة وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين برجب إلى غاية الخامس من شهر سبتمبر المقبل. أطلق عدد من فلاحي تين الشوكي بحوض زلفان من ولاية القصرين نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرميزية. رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي بناني أفاد في تصريح للأخبار بأن أصابة التين الشوكي تراجعت خلال هذه السنة من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم الماضي إلى ما يقارب 100 ألف طن، مبديا خشيته من غياب الإنتاج في الموسم المقبل إذا لم يتم التدخل لإنقاذ غراسات التين الشوكي.
10: صابر عمليا كانت في حدود 250 ألف طن، اسمها مالورزمون نحن نقدرها ب 100 ألف طن على خاطر وقت عملية التقليم لتفادي الحشرة القرمزية وطاح برشا الانتاج، وصلنا ل 100 ألف طن. العام الجاي نتصور باش تكون الانتاج ضعيفة برشا. نداء السيد وزير الفلاحة، هذه راهي كارثة وطنية، راهو يلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية، ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشرة هذه. جبنا الدعسوقة من برا والإدارة العامة للصحة النباتية مشكورة قاعدة تتبع في الوضعية هذه، أما إذا كان صارت عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء على خطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة. إذا كان ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلع طوابي البوشوكة الأخرى، نحافظوا على الحوض زلفان، نحافظوش منه حتى لؤان سانكيام منه باش الأخرى نعاود ونزرعوا.
6: دعا طبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني، دعا إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما نبه من التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، خاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. كما أكد في المقابل أن تحاليل رسمية المتواترة التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات زقوق المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من سموم الأفلاتوكسين ومطابقة للمواصفات. اليوم الاثنين هو آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب الفاعلين في مجال العمل المناخي، ويتكون الفريق من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وسيتم اختيارهم لتنفيذ السياسة المناخية الوطنية ومتابعتها محلياً وجهوياً. في شأن آخر، تذكر الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في أخبارنا العالمية، قالت وسائل إعلام عبرية اليوم أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات لجماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي البلاد وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. وفي آخر مستجدات الملف الإيراني، تنقضي اليوم الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمعروفة باسم تفاهم إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها. وقبل ساعات من انتهائها، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس أن مذكرة إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما. كما أضاف أن الولايات المتحدة خرقت المذكرة فعادت الاشتباكات، ولذلك لا توجد هدنة 60 يوما تحتاج إلى تمديد، مؤكدا أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. يأتي ذلك بينما قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر إقليمية إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تفكير بأبرز عناوينها. بدعوة من رئيس الجمهورية اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي بعد تراجع كبير في الإنتاج نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرميزية. وفي العالم اليوم، انقضاء مهلة 60 يوما دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن أو إعلان مشترك عن تمديدها. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: هكا بدينا
3: يوم
0: سعيد وعام ورعام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير. لقاؤنا في برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تمام 7:15 هنا في برنامج يوم سعيد. صبرك مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب عبد الوهاب الحناشي.

0: خبير.
1: اليوم سنتحدث عن كيفية تقديم مطالب القروض على الشرف. كالعادة معنا أستاذ القانون البنكي سي محمد النخيلي. صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير سي حبيب وصباح الخير للسادة المستمعين.
1: نعم، إذن كيف نقدم مطالب القروض على الشرف؟
2: احنا طوال الأسبوع الفارق قلنا أنه البنوك قد كانت قامت بترتيب البيت وحضرت الليجان والعقود وكل شيء.
1: نعم.
2: والمواطنين استناوا معناها بكل شغف وقتاش يقدموا القروض، وخاصة أنه فما بعض الفروع اللي بدأت تقبل وبعض الفروع اللي ما زالت، لكن جديد توا وحصري ما أول مرة تحكي على وسائل الإعلام أنه البنك المركزي الأسبوع الموافق الأسبوع الفارق قد راسل المجلس البنكي والمالي.
1: نعم.
2: وحث البنوك لضمان الشفافية خاصة ولضمان المراقبة لقبول المطالب خاصة، وأنه الأمر قال أنه تتعطى حسب الأولوية. حثهم على القبول فقط إلكترونيا. إيش معناها؟ لازم البنوك تنشئ معناها وسيلة إلكترونية، منصة على بتقبل بها المطالب. نقولوا منصة أو مش حاجة معقدة مثلا كما المتاع الشركات، لا لا لا، معناتها هي تكون وسيلة تجمع معناتها على صفحة الانترنت مثلا متاحة، يخليه معناتها مجال باش المواطنين يقدموا المطالب متاحهم من عن طريق البريد الإلكتروني، لكن لازم المنصة هذه تكون تخلي الكيفية أنه يجيب بالساعة بالوقت بالدقيقة وقتاش تقدم المطلب، أيضا أنه تخلي المجال لإعطاء معناتها الإبراء على تقديم المطلب هذا، الوصل معناها للمواطن اللي قدم المطلب هذا، وبالتالي معناها النجم نعرفه إذا كان المواطن قدم مثلا زوز مواطنين قدموا بيناتهم دقيقة ولا ثانية، نعرفوا شكون اللي قدم قبله، وبالتالي يكون مطلبه عنده الأولوية بالمعالجة قبل المطالب الأخرى. مع أنه اليوم الامتناع عن قبول المطالب في الفروع فقط عن طريق المنصة، وخص البنوك على الإسراع في إنجازها. وأيضا ما اليوم يلزم البنك المركزي هذا هو بدوره يعمل هالوسيلة هذية ولا المنصة الإلكترونية باش تكون مربوطة مع المنصات بتاع البنوك، وبالتالي يكون عنده آلية الرقابة على معالجة المطالب والاستجابة البنوك للمطالب اللي قدموها المواطنين.
1: نعم.
2: خاصة أنه لازم تكون في ظرف 10 أيام الإجابة على المطالب بتاع المواطن.
1: نعم، يعني لابد أنه البنك يجيب الطالب الذي تقدم بالمطلب في ظرف 10 أيام لا أكثر.
2: لا أكثر بالطبيعة، لكن كما قلنا توا المطالب ما تم قبولها كان عن طريق المنصة التي سيقوم بإنشائها كل بنك. ونحب نهني المواطنين، راي ماش مسألة معقدة، راي البنك المركزي حث البنوك على الإسراع في تقديمها، معناها تنجم تكون في كما قلت أنا في ظرف أسبوعين أو ثلاثة على
1: فكرة. سي محمد النخيلي، قداش القيمة المالية تتراوح من إلى
2: نذكروا اللي 5000 دينار بالنسبة للأفراد، 10000 دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى، و25000 دينار للمؤسسات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية.
1: نعم.
2: معناتها المدة سنتين السداد يكون دون فوائد ودون عمولات ولا مصاريف بنكية، مع مدة إمهاء قد تصل لستة أشهر.
1: واضح. نعم نعم، تقريب هذا باختصار ما يمكن أن نقول عن مطالب القروض على الشرف. نرجع لمسألة عودة المياه إلى مجاريها والحمد لله في المهدية، لأنه طرحناها في السابق منذ أيام.
2: مشكور سي الحبيب اللي تحت المجال معتها لمدة أسبوعين وثلاثة أنه نعملوا في النداءات.
1: نعم.
2: معتها بعد ما تحركت الأمور والأهالي عبروا معناها عن مطالبهم، نحب نشكر اليوم جميع المدخلين نبداو السونيد مادام مصلحة الإعلام سيد نعم. وزير الفلاحة وصولا إلى السيد وزيرة العدل مشكورة وبحرص رئاسي بحرس رئاسي مع تمسك السيد الرئيس اللي اليوم رجعت المياه إلى مجاريها وأهالي برج الراس والحمد لله معناها رجعت تدفق المياه اللي معتها المنصوب متاعه اللي كانوا موجود لسنوات الفارتة والحمد لله اليوم معناها الماء رجع يمشي في برج الراس إن شاء الله تكون عامة على المهدير كله على تونس كاملة
1: نعم.
2: وإن شاء الله كل مسؤول يقوم بدوره ما نستناوش اليوم لين رئيس الجمهورية يمسك بمقالية الأمور معناها بنفسه باش الأمر يتحرك وترجع المياه لمجاريها
1: يا سيدي
2: أخرى
1: شكرا سي محمد مخيلي تشربوا بالشفاء إن شاء الله
2: بارك الله فيك
1: شكرا إلى اللقاء

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة،
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
2: أحوال الطقس،
4: أحوال الطقس مع صبحي بن أحمد من الأرصاد الجوية. صبحي، يومك سعيد.
5: صباح الخير سي الحبيب، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا في الوطنية.
4: نعم، ذكر قريت حوار في شروق في منتصف جويليا يقول اللي موجة الحر ستتواصل إلى 20 جويلية، هذا قبل 20، ولكن يبدو أنها تواصلت يعني إلى الآن هذه الموجة.
5: بطبيعة الحال هو نحن في أوسو، بطبيعة أوت معروف معناتها بالحرارة، وحتى درجة الحرارة تكون أكثر بقليل من شهر جويلية، لكن ما يعنيش اللي معناتها حتى الأرصاد الجوية العالمية معناتها اخترت اللي كان شهر جويلية من أكثر الأشهر حر على الكرة الأرضية تقريبا منذ معناتها بدأت القياسات نتاع الأرصاد الجوية. بطبيعة الحال هذا يعود إلى عدة أشياء، معناتها إن شاء الله في فرصة أخرى نحكي عليها، معناتها على التغييرات المناخية اللي قاعدة تصير في العالم،
4: ربما تأثيرات القبة الحرارية على حوض المتوسط كذلك فيما يخصنا إحنا كتونس.
5: بطبيعة الحال هو الكل تابع بعض، معناتها تقريبا المرتفع للضغط الجوي، نحن نقوله ديما نحكيه على المرتفع للضغط الجوي كيدوم عدة أيام يشكل نوع من نعبره عنها بالقبة الحرارية اللي موش قاعدين نعيشه فيه. بطبيعة الحال هذه الأيام عشناها كالأيام اللي كانت فيها الحرارة مرتفعة جدا.
4: نعم،
5: الآن قاعدين نعيشه في حرارة عادية انتع فصل الصيف انتع تقريبا أوسو، ما هيش حرارة المرتفعة تقريبا في مستوى المعدلات العادية. يوم الأمس سجلنا 37 درجة، اليوم إن شاء الله باش نسجله بتونس العاصمة 38 درجة، لكن اللي يميز أكثر يمكن الإحساس بالحرارة هو الرطوبة المرتفعة.
4: الرطوبة صحيح،
5: الرطوبة مرتفعة جدا هذا الصباح، معناتها تقريبا 29 درجة الآن مع رطوبة تتجاوز 60%، بطبيعة الحال تتحس أكثر بكثير معناتها. بالنسبة للسحب عامة قليلة بشكون اليوم، تتكاثف كالعادة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب آخر النهار وبعد الظهر، مع خلايا رعدية ناشطة تشمل المناطق الشرقية لاحقا. تساقط البرد وارد بأماكن محدودة، نحكي بطبيعة الحال على المناطق الغربية للجنوب، جهة قفصة، جهة سيدي بوزيد، جهة القصرين، ثم كي تتفرع تشمل ممكن جهة صفاقس لاحقا أو شرق صفاقس غرب صفاقس إن شاء الله في أثناء آخر النهار وفي بداية الليل. بالنسبة للريح اليوم ما زالت ضعيفة في معتدلة، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل. حرارة في استقرار، نجم نقوله في استقرار، مع أداء بأقصى الجنوب وين توصل 43 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الغد تقريبا غدوة بعد غدوة فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة، التيارات باش تكون شمالية غربية قوية نوعا ما بمناطق الشمال، وبالتالي تسجل انخفاض واضح بمناطق الشمال حتى تتراوح ما بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، نسجل غدوة 35-34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتبقى مرتفعة نوعا ما بمناطق الجنوب وين توصل حتى 43 درجة. بالنسبة ليوم الأربعاء كيف تقريبا حرارة في استقرار، إن شاء الله غدوة رياح كما قلنا معناتها قوية شمالية غربية، وبالتالي البحر بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب الرذوبان بمناطق الشمال، سواحل الشمال كل تقريبا بالزارة وتونس وحتى الحمامات البحر بش يكون فيهم مضطرب إلى شديد الاضطراب الرذوبان بالنسبة للسباحة.
4: إذا ننصحوا المواطنين اللي يحبوا السباحة أنهم ينتبهوا للأمر، يعني إذا البحر مضطرب.
5: نعم، غدوة خاصة اليوم عادي معناتها البحر قليل الاضطراب.
4: نعم،
5: ترجع معناتها تنخفض سرعة الرياح يوم الأربعاء، يبقى الطقس في استقرار معناتها الحرارة معتدلة، فماش الحديث عن موجة حر معناتها هذه الأيام. يوم الخميس يمكن هنالك ارتفاع طفيف، ترجع العودة إلى الخلايا الرعدية، بطبيعة الحال هي الخلايا الرادية مربوطة ديما بالحمل الحراري، قد ما تكون الحرارة مرتفعة قد ما تكون الخلايا الرادية واردة أكثر. يوم الجمعة كذلك إمكانية واردة للخلايا الرادية وارتفاع طفيف نقوله في درجة الحرارة بدرجة أو درجتين إن شاء الله.
4: نعم، شكرا صبحي بن أحمد.
5: شكرا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: السلامة السيبرنية.
2: إذن الركن القار في يوم سعيد، السلامة السيبرنية. معنا كالعادة سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. اليوم سي محمد علي بن مبروك، أولا يومك سعيد. سنتحدث عن حكاية اختراق الحسابات في الفيسبوك. مرحبا بك سي محمد علي بن مبروك.
3: مرحبا بك يا سيدي، صباح النور ليك وللسادة المستمعين.
2: نعم، إذا فما برشا محاولات نتاع اختراق الحسابات.
3: في الفترة الأخيرة فما تنامي محاولات الاستيلاء على حسابات الفيسبوك للمواطنين.
2: نعم،
3: وبالتالي لازم نحذروا المواطنين بالخطر هذا باش ياخذوا احتياطاتهم.
2: نعم، كيفاش؟
3: يجيك مثلا SMS يقول لك اعطيني رمز التحقق لدخول الحساب الفيسبوك نتاعك.
2: ما هو لاباس يطلبني ويقول لي اعطيني
3: هذا يا سيد، ما تلقاه ما تحصل على عنوان البريد الالكتروني ولا رقم ورقم الهاتف للمواطن.
2: نعم،
3: ويزيد يطلبوا في رمز التحقق باش يتم قرصنة حساب الفيسبوك نتاعو.
2: نعم،
3: باش يجيك كود، اما الكود هذاك تابعني انا وشكلك انت بالغلط.
2: طبعا اللي يحاول عملية الاختراق باش يغري صاحب الحساب بحاجة معينة.
3: اكيد باش يحاول عليه يأثر له على العامل النفسي باش المواطن يغلط ويعطيه رمز التحقق.
2: نعم،
3: كما قالوا معناتها الطريقه، يقول لك الكود هذاك تبعني انا مش تبعك انت، ابعثه لي انا.
2: صحيح. اول شيء يلزم صاحب الحساب ينتبه، يعني يعرف مع شكون يتكلم.
3: اكيد جدا، يتاكد من رقم الخطاب خاطر هذا رمز التحقق. في الحبيب يبعث من الفيسبوك وقت اللي مستعمل الفيسبوك يحاول يدخل للحساب نتاعو.
2: نعم، اي
3: اذا واحد اخر دخل ويطلب منك الرمز لهنا يلزم المواطن ينتبه وما يتفاعلش مع الاسماس هذا او الطلب هذا، سواء جات بالاسماس ولا بالواتساب ولا بالماسنجر. يلزمه يتاكد المواطن انه من هويه الشخص اللي طلب منه الرمز.
2: نعم، وطبعا عملية الاختراق تنجم تكون من تونس من هنا أو من الخارج بطبيعة الحال.
3: أكيد جدا، طريقة عالمية.
2: أي يعني
3: ما عندهاش مصدر واحد.
2: أي هذه عصابات منظمة سي محمد علي بن مبروك.
3: أي ما نحكي على عصابات منظمة لهنا.
2: نعم،
3: وعصابات تحاول استفزاز المعطيات الشخصية نتاع المواطنين الأغراض مالية.
2: أي
3: العمليات القرصنة هذه
2: للابتزاز والقرصنة بالطبيعة،
3: والبحث عن التمويل المادي.
2: أي
3: يجيك يدخل لك في خصوصياتك في تصاورك ويهدك، يقول لك يا تعطيني فلوس يا نبيع لك تصاورك للإنترنت المظلم.
2: يا لطيف، الحمد لله سي محمد علي بن مبروك اللي أنا ما عنديش حساب في الفيسبوك. إذن في كلمتين لابد صاحب الحساب أنه ينتبه. يعني
3: أكيد جدا، وفما نصيحة أخرى أنه بعض الحالات اللي تم معالجتها أنه يستعمل نفس البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ونفس كلمة السر في عدد من الحسابات، مش فيسبوك برك.
2: نعم،
3: إذا تحصل عليه باش يتعرض معناتها للقرصنة. أكيد لهنا أي مواطن يسمع فينا إذا يستعمل في نفس البريد الإلكتروني ونفس كلمة السر ونفس رقم، يحاول أنه ديما يمشي يبدل كلمة السر نتاعو وما يستخدمش نفس الحساب في عدد الخدمات.
2: نعم، بالإمكان التتبع القضائي لمن يعتزم الاختراق أو يقوم بعملية الاختراق.
3: أكيد جدا، إذا عرفنا المصدر باش يتم تتبع المصدر وتحديد الهوية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
2: واضح، شكرا. إذن سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نوارة يقدمها الزين الصافي.

0: غنى زين الصافي نوارة حنينة اليوم بجريدة الشروق الصفحة 33.7% من مستهلكيها مراهقون. شنية السجائر الإلكترونية الخطر الداهم. نقرأ كذلك في الملحق لجريدة الشروق عين على متاحفنا المتحف الوطني للطب بتونس أنشئ سنة 1997 يقدم مجموعة من الأدوات والوثائق التي تهم الطب في بلادنا من بينها أدوات الجراحة تعود إلى القرنين 19 ولوازم طبية وتجهيزات تعود إلى القرنين 18 و19 للميلاد وكذلك نسخ من مخطوطات قديمة وشهادات ووثائق حول تاريخ الطب في بلادنا.
1: غالي علي غالي علي
0: غالي علي كمال حسني

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا في أول مواعيدنا الرياضية. بداية بالمباريات الودية لعبت البارح السداد لعودة نشاط البطولة، بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، نهاية هذا

واللاعب السابق النجم اللاعب الجزائري بلال الدزيري كما قلت توالي خسر قدام اتحاد خنجلة هدف مقابل صفر. في الملعب البلدي بحمام لنف تعادل 2-2 حسم مباراة نادي حمام لنف والنادي الرياضي الصفاقسي. هدف حمام لنف سجلها كل من هيثم الحمدي وربيع قروية، في المقابل هدف السياساس سجلها كل من ريان الدربالي ومؤمن الرحماني. في ملعب طيب المهيري بصفاقس نادي تقدم سقيط الأداء ربح ترجي جرجيس هدف مقابل صفر. قلت بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالجولة الافتتاحية إن شاء الله الموسم الرياضي 2026-2027 نهاية هذا الأسبوع على امتداد يومين، يومي السبت والأحد. الدفعة الأولى يوم السبت 4:30 ملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقس، يوم الحمام سوسة يواجه الاتحاد المنسيلي تقدم سقيط الداير يلعب ضد شبيبة العمران، واتحاد بنجردين يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. يوم الأحد 4:30 المباراة القمة ترجي الرياضي للنجم الساحلي، نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى، نجم متلوي يستضيف النادي الإفريقي وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. ونحكيت على الأولمبي البيجي، أخبار عن مغادرة وانسحاب لأسعد معمر من تدريب الأولمبي البيجي. بلاغ على الهيئة المديرة ترجي جرجيس تعلم فيه أنه على إثر عدم ورود أي قائمة مرشحة في الأجيال تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة عقدها يوم 19 أوت الجاري، وبالتالي إعادة فتح باب الترشحات من جديد لغاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على الساعة منتصف النهار. جلسة عامة انتخابية جديدة مبرمجة يوم الاثنين 7 سبتمبر القادم 5 متاع العشية في قاعة البلدية. ترجي الرياضي قدم البارح عبر صفحته الرسمية قميص جديد الموسم المقبل، موسم 2026-2027 باش يكون أول ظهور بهذا القميص يوم الأحد القادم من خلال مباراة القمة الجولة التي تحيي ضد النجم الساحلي ملعب محمد العقربي برادس. دور هلأ المدير الاتحاد بنجردين قامت بطرح الأقمصة الجديدة القميص الأول نسخة اللاعبين، حيث يمكن لاحبي حجزها عبر الموقع الرسمي على الرابط اللي خصته هيئة الاتحاد. من أخبار فرق الرابطة المحترفة الثانية، البارح من خلال الجلسة العامة لجمعية ريانة تم انتخاب السيد أمين بن ناصر رئيسا للجمعية لمدة نيابية جديدة. الهيئة المستقلة للانتخابات في جمعية المستقبل الرياضي بسليمان أعلنت أنه يوم الجمعة 28 أوت سيكون موعد لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية بداية من الساعة 5:30 مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية سليمان. المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي للكره الطائره يمنح شرف تنظيم واستضافه بطوله افريقيا للامم للكره الطائره لتونس رسميا خلال شهر سبتمبر القادم، بعد ما كانت مبرمجه اقامتها في العاصمه عاصمه الكونغو الديمقراطيه كينشاسا في الفتره الممتده بين 7-21 سبتمبر القادم. نواصل مع الكرة الطائرة، يسافر اليوم منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للناشئين من 19-29 أوت، وفد ضم محمد كسيلة رئيس الوفد، المدرب مراد جارة مدرب مساعد صادم الهميسي وخصائي العلاج الطبيعي عبد القادر الدراجي. قائمة ضمت 14 لاعب، أيوب المسلماني، شاهين عبد اللطيف، جاسر الجمني، سليمين غويلة، محمد هلال القبجي، سليم عبد لطيف، أنيس قديش، أحمد بن جبارة، أحمد البلدي، محمد السلم شاقور، آدم جلال، يوسف ملاك، محمد الجنحاني، وعبد جديل الهنتاتي. الدور الأول برنامج مباراة منتخبنا، الجولة الأولى يوم 20 أوت 9 متاع الصباح ضد فرنسا، يوم 22 أوت 9 أيضا متاع الصباح ضد فنزويلا، يوم 23 أوت 3 ضد المنتخب القطري. وصل البارح إلى مدينة تورنتو الإيطالية رئيس البعثة التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط حاتم المرني والمدير الرياضي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية محمد بن عمر، حيث باشر سلسلة اجتماعات تنسيقية مع اللجنة المنظمة للألعاب تمحورت حول ضبط العديد من العدد النهائي للأفراد الوفد التونسي المشارك واللي فيه 179 رياضي ورياضية، لجانب استكمال كل الترتيبات المتعلقة بالإقامة استعدادا لوصول العدد الأكبر من وفد التونسي إلى تورنتو بداية من يوم الغد 18 أوت الجاري. إلى أرجع كرة القدم كأس أفريقيا للسيدات بالمغرب، البارح كان الموعد مع المباراة النهائية، الكاميرون يتوج باللقب على حساب الملاوي بعد الفوز 3-0. نذكر يوم أول أمس الجزائر حاصة على المركز الثاني بعد الفوز على المغرب بضربات الجزاء. الجولة الافتتاحية للبطولة الإسبانية، البارح راسينغ سانتاندير يتعادل 2-2 مع فياريال، إسبانيول ربح ليفانتي 3-0، اليوم 8 ديبورتيفو لا كورونا يواجه إلتشي.

0: كأس الدرع الخيرية الإنجليزي البارح اللقب عاد لأرسنال بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-0 هدف كالافيوري في الدقيقة الأولى، هافيتس في الدقيقة 28 وأوديغارد في الدقيقة 48. رودري كان غايب بتبيع على تشكيلة السيتي، وكالة فرانس بريس أكدت حصول الاتفاق الرسمي بين برشلونة الإسباني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع الإسباني رودري إلى البرسا مقابل نحو 75 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية. صاحب 30 سنة رودري ذكرت متوج مؤخرا بكأس العالم وصاحب الكرة الذهبية عام 2024. ديما مع أجواء الكرة في أوروبا، كأس السوبر الفرنسي، لونس يتوج باللقب بعد الفوز على البي اس جي هدف مقابل 0. الموسم الفارط صاحب الكأس هو لونس وصاحب الدوري هو البي اس جي. في كأس إيطاليا حساب الدوري 16 أبرز لقاء البارح مفاجأة كانت بعد انسحاب لازيو من مونتاريفو المنتمي للفرق السيري بي 2-0 على ملعب الأولمبيكو. بالنسبة لمسابقة الكأس السعودية البارح تأهل كل من الحزم على البكرية، الحزم محمد أمين بن حميدة لعب تقريبا 65 دقيقة لعب من بعد تم تغييره وكان صاحب أسيست الهدف الثاني. أيضا درب فيه التونسي جلال القادري الوحدة كيف تأهلت حساب الشباب 3-2، عروبة بضربات الجزاء على أبها 3-2 في مباراة فاز متعادل 0-0. اليوم في البرنامج الخمسة لأنوار الأهلي، الخمسة ربع الطائي القادسية، زلفي الرياضي، والسبعة الرائد الهلال والعدالة الفيحاء. كنكملوا فلاش سبورت، نهاركم زين، إلى اللقاء. فلاش سبورت.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: إشهار
4: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم بمختلف أصنافه وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي مؤكدا عدم الترفيع في الأسعار. وزارة التربية تستعد لإطلاق مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. وسيتم اعتماد هذه المنصة حصريا للتسجيل لسنة الدراسية المقبلة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية. بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة الحالية، بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي عبر شبكة تربوية إيدونيت بوانتيان باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. فلاحو وتين الشوكي بحوض زلفان من ولاية القصرين يطلقون نداءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرميزية. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. تصاعد المواجهة العسكرية اليوم بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في جنوب لبنان وتحديدا في مرتفعات تلة علي الطاهر الاستراتيجية في قضاء النبطية. اليوم انقضاء مهلة 60 يوما بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق بينهما. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أمس تحقيق توافق مع سلطنة عمان بشأن خريطة ملاحية وتحديد إحداثيات المرور في مضيق هرمز لضمان الأمن البحري والسيادة المتبادلة. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: إذن هذه الفنانة اللبنانية مجد الرومي في أغنية قسما بسحر عيونك الخضري، وهي من ألحان والدها الموسيقار حليم الرومي. تعرفوا اللي مجد الرومي جات لتونس عام 80، كان عمرها 24 عام، وجاءت مرات أخرى متتالية، وتعود اليوم. وصلت إلى تونس حفلتها بعد غدوة في اختتام مهرجان قرطاج، تعود بعد 8 سنوات. إن شاء الله هلا حد جاي في موعد لحد قدمتكم حوار سجلته معها عام 90 في مهرجان الحمامات الدولي، لما جات مع فرقة كرك الله، وكان من الزائرين الحاضرين في المهرجان في الحمامات منصور رحباني، وهو شقيق عاصي زوج فيروز.
1: ضيف الماتينال،
0: ضيفنا سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. نتحدث عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، واليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية. مرحبا بك سي سليم.
2: نهاركم زين سي الحبيب، وتحية لكم ولكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، وألف مبروك لمنظومتنا التربوية ولبلادنا.
0: نعم.
2: بعث وانطلاق المجلس الأعلى للتربية في مهامه إن شاء الله.
0: نعم، أنت حكينا قبل برشا على المجلس هذا. نعم، وأخيرا تحقق.
2: وأخيرا تحقق، وكل حاجة تجي في وقتها.
0: نعم.
2: والأكيد وأنه بلاستو معناها مهمة ياسر، ودوره مهم ياسر، والانتظارات من هذا المجلس انتظارات كبيرة وعالية، سقف التوقعات. ليش؟ لأنه دوره هو دور استراتيجي، صحيح هو في صيغته أو في تسميته هو مجلس استشاري، ولكن الدور متاعه هو دور استراتيجي. ننتظر وأنه إن شاء الله تسترجع منظومتنا التربوية عقلها الاستراتيجي الذي تفكر فيه في الشأن التربوي، وتستشرف المستقبل، وتعد أبنائنا لهذا المستقبل، ونخرج من منطق تصريف الأعمال اللي هيمن للأسف الشديد طيلة عقود توا على منظومتنا التربوية. هذا هو الانتظار الكبير من المجلس الأعلى للتربية اليوم إن شاء الله.
0: نعم، هذا المجلس شنية المهمة بتاعه؟ بماذا سيقوم؟
2: النص اللي أحدث المجلس الأعلى للتربية واضح وعطاه المهام متاعه. تركيبة أيضا هذا المجلس تعطينا فكرة على المهام متاعه، والرؤية والفلسفة اللي تبنى على أساسها. كيف نشوفوا عدد من الوزارات المعنية بالناشئة، من التربية، من الأسرة، من التعليم العالي، من الثقافة، من الشباب، من الشؤون الدينية إلى غير ذلك. فهو ملتقى إذن للتوحيد ولبناء سياسة موحدة تهم الناشئة وتهم المستقبل بطبيعة الحال. كيف نشوفوا أيضا بقية المكونات، سواء في هيئة العليا لهذا المجلس أو في هيئة الخبراء أو في هيئة التقييم. يعني نفهموا أنه هذا المجلس هو اللي من المنتظر أنه يحدد التوجهات الكبرى، وينظر على الأقل في هذه التوجهات ويعدها ويشارك في إعدادها، و بطبيعة الحال أيضا يعطي رؤية حول واقع المنظومة التربوية، وخاصة حول مش فقط حول ما ينبغي أن يكون، ولكن كيف نحقق هذه الأمال. يعني السؤال مش ماذا نفعل فقط، ولكن كيف نفعل ما ينبغي القيام به حتى نحقق هذه الأهداف.
0: ولكن سي سليم قاسم، هذا ما تقوم به وزارة التربية؟ لا،
2: تقوم به احنا كما قلنا، يعني الوضع يطلب منا منذ سنوات كثير من الصراحة، واحنا والحمد لله يعني اللي يلزم يتقال ديما نقولوه، حتى لو كان ربما في بعض الأحيان يعني لا يروق، ولكن هذا نعتبروه دورنا الأساسي. يعني الضغوطات اللي عاشتها وزارة التربية طيلة سنوات عديدة، وخاصة بعد 2011، وخاصة خلال العشرية السوداء، خلت منطق يطغى عليها منطق إدارة وتصريف اليومي وتصريف الأعمال أكثر منه منطق التخطيط الاستراتيجي عن بعد. نعرف أنه في وقت من الأوقات أيضا وزارة التربية كان عندها مركز للدراسات، المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية، بجرة قلم تم حذف هذا المركز اللي هو كانت مهمته الرئيسية هو القيام بالدراسات وبالاستشراف وبتقديم تصورات وسيناريوهات للمستقبل. وزارة التربية تخليت على هذا للأسف الشديد على هذا المركز، واليوم اللي كل ما عنا في الوزارة هو يعني إحصائيات متابعات إلى غير ذلك اللي يتم تجميعها وتقديمها، ولكن أيضا ما يتمش استغلال. احنا اليوم نعرف العالم كامل قائم على البيانات وكنوز البيانات والبحث في مناجم البيانات لتحويل هذه البيانات إلى معارف، وحتى تكون هذه المعارف السند الرئيسي لأخذ القرار. احنا كيف نجي نشوفه يعني القرارات في كثير من القرار التربوي في كثير من الأحيان هو وليد اجتهاد شخصي أو اجتهادات شخصية في أحسن الحالات، ما هوش مؤسس على دراسات، ما هوش مؤسس على استشراف، ما هوش مؤسس على معطيات وبيانات موضوعية. نعم. سواء في واقعنا التربوي أو أيضا ما يدور في العالم، وهذاك علاش نشوفه يؤخذ القرار ثم يتم التراجع عليه ثم اللي يجي بعدين يفسخ وعاود إلى غير ذلك. اليوم إذن هذا من يعني الفضاء الكبرى إن شاء الله باش يكون مجلس أعلى التربية، هو منح منظومتنا التربوية هذا الاستقرار في و يعني تطوير ورفض آليات أخذ القرار التربوي، باش تكون قرارات تربوية إن شاء الله قائمة على البيانات وعلى الأدلة وعلى الدراسات. نعم. وعلى الاستشراف. نعم. فهذا مهم جدا، خاصة كيف نشوفوا هذه التركيبة اللي هي تركيبة متنوعة وتشمل العديد من. نعم. الاهتمامات والاختصاصات. سيسين
0: معناها أنت متفائل إن شاء الله باستقرار المنظومة التربوية باعتبار أنه ديما فما شكوى فما نقد للارتباك الحاصل في مؤسساتنا التربوية والمنظومة التربوية بصفة عامة.
2: هو الأكيد أنه بروز هيكل بهذا الحجم.
0: أي.
2: وما يحظى به هذا الهيكل أيضا، وهذا ينبغي أن نشير إليه ونثمنه، من دعم من أعلى هرم السلطة.
0: نعم.
2: بش يدخل أو بش يحدث هذا التوازن اللي في وقت من الأوقات كان مفقود كما قلنا لأسباب، أول شيء لتراكمات قرارات اللي أربكت المنظومة التربوية طيلة عقود، ما نش نحكي على عام ولا اثنين راهو فقط.
0: نعم.
2: وأيضا باش الخطر اليومي، احنا نقوله صحيح نقوله اليومي يأخذ الجزء الأكبر من اهتمامات وزارة التربية، واليومي عنده أهميته، ولكن في نفس الوقت يزم يكون فما عين أخرى اللي هي تنظر إلى المستقبل وتستشرف المستقبل وتكون عندها أيضا نظرة إلى الواقع، لأنه في وزارة التربية احنا تعودنا نقيم التلميذ وفي احيانا نقيم المربي ايضا، ولكن ما عندناش الوقت الكافي وما عندناش المسافه الكافيه باش نقيموا رواح باش نقيموا اداء وزاره التربيه. ما سمعناش حتى مره وزاره التربيه تقيم في ادائها هي، وبطبيعه الحال امر يصعب ديما احنا باش يلزم هذه العين الخارجيه اللي عندها مسافه معينه باش نظرتها تكون موضوعيه وما نكونوش ديما في منطقه الرضا على الذات.
0: نعم.
2: او انه ايضا نولي انا المسؤول على القطاع، ولكن فقط اكتفي بنقد القطاع ونقول فما ما عندناش وحدات صحيه وما عندناش كذا، في حين انه هذاك هو دورك انت باش تقوم به مسؤول على قطاع التربية أو بنية تحتية
0: حتى تنجح العملية هذه في الإصلاح الجديد إن صح التعبير، لابد من انسجام بين أطراف عديدة. أنت أشرت إلى شركات وزارة الداخلية مثلا، الثقافة
2: بالتأكيد،
0: الإعلام
2: الدفاع الكل، يعني كل ما عنده علاقة بالناشئة من قريب أو من بعيد أكيد مش يكون عنده دوره، مش يكون عنده صوته.
0: ممكن تدخله سيسلين بصراحة في مسألة الإعلام، نجموا تكلموا بعض القنوات الإذاعية والتلفزية اللي قدموا في التفاهات للتلامذة للشباب.
2: الأكيد أنه نتصور هذا من الملفات اللي ينجم يشتغل عليها المجلس على التربية. وعلى كل حال مش كيما
0: لأنه ما يبنى في الفصل في المدرسة يهدم في البيت
2: بالتأكيد، وهذا بش يعطي وزن لهذا الصوت
0: أو هنا في على هذا الجهاز
2: على الجانب في الجانب التكنولوجي، في الجانب الإعلام، في نعم. في الشارع، في في المحيط، في البيئة الثالثة. الصوت هذايا مش كما نقوله، ولكن مهم أنه نقوله، قلناه طيلة سنوات، مش كما تقوله جمعية أو كما يقولوا إعلامي غيور، كما يتسمع ويكون عنده نفس الوزن
0: من هيكل رسمي،
2: هيكل رسمي دستوري، يعني من أعلى، يعني عنده كل الصفات وكل الصلاحيات باش يقول ما ينبغي أن يقال وأن يصغى إليه، وأن خاصة تبنى، لأنه في نهاية المطاف احنا باش حشتنا بسياسة تربوية، وهذه السياسة التربوية ستكون سياسة يعني فكرها وعقلها منظومي، أي ينظر إلى كل المكونات وإلى كل الفاعلين في إطار بطبيعة الحال توزيع الأدوار واحترام هذا التوزيع، ولكل دوره ولكل مسؤولياته التي يسأل عليها بعد ذلك بالتأكيد. ولكن ديما مهم أنه تتمأسس هذه العملية باش كما قلنا يكون عندنا أول شيء وجهة محددة، أنكاب
0: واضحة
2: تمشي واضحة، اللي الناس الكل تمشي عليها، كما نقول احنا كما المترونوم، يعني هي ولا التيمبو، هو اللي باش يعطي المجلس الأعلى للتربية، هو باش يعطي التيمبو اللي بعدين كل الفرقة انشأنا الموسيقية، إذا كان نحبوا ناخذ هذا يكون فما انسجام، تكون فما اون هارموني، باش في نهاية المطاف ما نسمعوش نشاز وما نسمعوش حاجة تنحدر بالذوق العام، بل نسمعوا الحاجة اللي ترتقي بنشأتنا اللي هي اللي
0: وبالتالي تكون عندها نتيجة إيجابية
2: مستقبل البلاد، مش فقط على المستوى التربية، ولكن أيضا خطر من وراء التربية فما مشروع تنموي ومشروع حضاري اللي الأساس متاعه ولا واحد
0: وأخلاقي أيضا
2: بالتأكيد، هو نعم. كي نقوله المشروع الحضاري فيه الجانب الأخلاقي وفيه كل الجوانب الأخرى، اللي واحد من الأسس الرئيسية متاعه هو المنظومة التربوية
0: واضح.
2: التي ستعد نعم. الناشئة وستعد المواطن الغد.
0: سي سليم قاسم، إذن باش تكون ثم مراجعة للبرامج، للمناهج، لمحتويات التعليم، للتحولات العلمية والتكنولوجية اللي قاعدة تصير في بلادنا وفي العالم، باعتبار أن تونس منسجمة مع شيء اللي يحصل في العالم.
2: هذا أكيد، وهنا نكون دخلنا في الجوانب ربما الإجرائية اللي هي معناها كيف سيتم، ونسمع في تساؤلات وتساؤلات مشروعها، كيف ستتم العملية، كيف ستتم التنسيق،
0: وقداش يلزم وقت
2: بالضبط. ما هو هذا هو كي نحكيه على التخطيط وعلى التخطيط الاستراتيجي، اول شيء ما هي الوجهه، وين مش نمشي وفين وجهه، مش ما هو ملمح المواطن التونسي اللي نحبوا نكونوه بعد 20 و30 سنه، بالنظر الى المصلحه الوطنيه وبالنظر الى محيطنا المباشر وأيضا المحيط الدولي، خصوصياته سواء في التكنولوجية، سواء أثر الذكاء الاصطناعي، سواء هذه التحولات الجيوستراتيجية الكبرى اللي قاعدين نشوف فيها، مسألة الطاقة، التغيرات المناخية، موجات الهجرة التي يعني تهدد عديد الكيانات وعديد الدول إلى غير ذلك. فهذا هو تحديد الوجهة مهم جدا، واستشراف هذا المستقبل، وإعداد السيناريوهات لكل أو إعداد الخطط لكل سيناريو من السيناريوهات الممكنة. بعدين مش نجيو لكيفية تنزيل كل هذا في الواقع التربوي، وهنا من المهم أنه يكون هذا التناسق ما بين المجلس وما بين خاصة الوزارة المعنية بالقدر الأول، معناها وزارة التربية. واليوم احنا نسمع في برشا حديث على الناس اللي تعينت والناس اللي كذا، اللي هو في الحقيقة حديث مع احترامنا لأصحابه
0: مش صحيح،
2: مش صحيح وغير منتج. ويعني احنا نعتبره مثلا في الجمعية التونسية للجو التعليم أنه من المهم جدا أنه المنسق أو الكاتب العام على المجلس على التربية، كونه كان مر من وزارة التربية وكان المسؤول الأول على قطاع التربية في تونس، فهذا مهم جدا،
0: لأنه رجل ميدان،
2: رجل ميدان نعم. وفما فهم وفما ممارسة لمدة معينة للشأن التربوي على أعلى مستوى، وهذا يعطينا يعطي فكرة على كيف تدار الأمور، يعطي فكرة على الكفاءات الموجودة في وزارة التربية لأنها موجودة وما زالت موجودة، يعطي فكرة على الطرق المثلى لتحقيق هذا التناسق وهذا التعاون، وديما كما قلنا في إطار توزيع الأدوار لكل دوره سواء داخل هذا المجلس، لأنه مهم جدا أيضا أن نشير إلى أنه اليوم يعني ما ينبغي أن ينجز تنجزه سلطة الإشراف بدءا من أعلى هرم الدولة قد أنجز. نحب مجلس هاو مجلس ومجلس يعني في على معناها وضعيته موجود في الدستور، يعني من يعني عنده ما يكفي من القوة القانونية والمعنوية لأنه يكون مجلس فاعل.
0: التركيبة هو مجلس فاعل واستشاري كذلك، يقترح لا ينفذ
2: بطبيعة الحال،
0: هذا هو، لأنه التنفيذ يبقى للوزارة
2: ولكن أنه كما قلنا يكون هناك فضاء نبني فيه هذا العقل الاستراتيجي التربوي الوطني. نعم. مهم باش نبعده أيضا على ونحسن منظومتنا التربوية من التأثيرات الخارجية، من الوكالات الدولية اللي كل واحد وسيدو بانجير كل واحد عنده مصلحته وكل واحد عنده رؤيته اللي يحب يدخلها ويحب يعديها ويحب كذا، ولكن يعني أهل الدار أدرى بشعابها، وقبل ما نسمع نصائح الناس اللي من برا والناس اللي عندها خبراءها وتخلص فيهم وربعينهم، عنا احنا ما يكفي من الطاقات ومن الخبرات الوطنية، ونأكد على هذا، اللي تنجم تبني رؤية للشأن التربوي وللمنظومة التربوية ومنظومة التربية والتعليم والتكوين وإعداد الموارد البشرية في بلادنا بشكل عام بما يخدم مصلحتنا الوطنية وبما يعد النشأة متاعنا للمستقبل، لأنه يكفي ما أضعنا من الوقت ومن التجارب غير المؤسسة، وهذا علاش تجاربنا في كثير من الأحيان ما تنجحش، أنها مش منطلقة من دراسات، منطلقة من معرفة دقيقة وحقيقية بواقعنا، مش منطلقة من جهد استشرافي لما ستكون عليها وما يمكن أن تكون عليها الأمور وطنيا وخاصة دوليا، لأننا نتأثر بكل ما يدور حولنا في الساحة الدولية. هذا الكل باش يعطينا إذن استقرار للقرار التربوي، تأسيس هذا القرار التربوي على كما قلنا على البيانات وعلى الأدلة وعلى المعطيات الموضوعية، حوكمة المنظومة التربوية هو الرهان الأكبر اللي إذا كان كسبناه بعد ذلك البرامج والزمن المدرسي وكل ما يمكن أن معناها أن ينظر فيه من تفاصيل مهمة سيكون يعني أمر مقدور عليه. وإحنا الغاية متاعنا الرئيسية هو أنه اللبنة اللي نحطوها ما نرجعوش نحيوها ونقعدوا ديما في هيك الحلقة المفرغة، لا، احنا بصدد البناء او اعادة البناء، وهذا يتطلب خطة واضحة ويتطلب توزيع دقيق للادوار، وهذا ان شاء الله هو ما سيأتي به وما سيضيفه الى المشهد التربوي مجلسنا الاعلى للتربية والتعليم.
0: نعم. نتحدث اليوم في يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس عبر الإذاعة الوطنية عن المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي يفتتح اليوم الأعمال من خلال هذه الجلسة الافتتاحية اليوم، ومعنا سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، أعود إليك بعد قليل.

0: تعمل.
1: محمد الفرشيشي يلزم تجتهد وتعمل بالطبيعة.
2: ثقافة العمل وثقافة الجهد يعني
1: أساسية.
2: ما هيش أوبسيون، ما هيش أمر اختياري، هي أساسية ويزم نعرفوا بها ونذكروا بها، وخاصة أولادنا اليوم عمليين وما نجموش نلومهم على ذلك، يزمهم يشوفوا أن الثقافة هذه توصل.
1: صحيح.
2: أنه بذل الجهد يوصل مولاه، أنه العمل والاجتهاد يحقق النتيجة المرجوة. وهذا أيضا من الملفات الكبرى، لأنه مش فقط المسألة راهي ما هيش تقنية بركة. سمعنا أيضا شكون يقول وينهم علماء التربية وينهم كذا، لا ما زلنا احنا علماء التربية، عندهم وقتهم وعندهم دورهم، ولكن احنا اليوم في مجلس اعلى للتربية، مجلس استراتيجي، نحكيه على توجهات استراتيجية، نحكيه على جهد استشرافي، نحكيه على تغيير عقلية كاملة.
1: نعم.
2: وهذا يعني ما هوش فقط المجال الحصري لعالم التربية، عنده دوره البيداغوجي والتربية، وكيف مش نوصلهم بعدين لأجرأت هذه الإجراءات وليس العمل على تحقيق هذه التوجهات، ولكن في البداية لابد من هذا التفكير الشامل والتفكير الاستشرافي والتفكير الاستراتيجي اللي تتكامل فيه الاختصاصات، وما ينجمش يكون حكر. وربما هذا من الأشياء التي أساءت إلى منظومتنا التربوية أيضا في وقت من الأوقات، وهذاك علاش احنا في جمعية تونسية لجودة التعليم كنا ديما كيف يقولون الإصلاح التربوي، ونقول لهم لا، راهو إصلاح المنظومة التربوية. كيف نحكيه على إصلاح منظومة تربوية؟ نحكيه على استشراف، ونحكيه على استراتيجية، ونحكيه على خبراء من مختلف المشارب، بمعنى من مختلف الاختصاصات. من بعدين كيف مش نحكيه على الإصلاح التربوي وقتها تو نحكيه على البيداغوجيا والمقاربات البيداغوجية والبرامج وكذا، ولكن فما حاجة أهم من ذلك هي هالتوجهات الكبرى التي لابد، وأنه بعد ذلك حين تحدد هذه التوجهات على أسس علمية سيكون للتربوي دوره، وسيكون لعالم الاجتماع دوره، وللإعلامي دوره، ولل رجل الثقافة دوره، باش نبني هذا المشهد.
1: صحيح.
2: نعم. المتكامل. نعم. والمشهد إن شاء الله اللي يكون عنده الأثر الإيجابي على نشأتنا وعلى مستقبل.
1: نعم. هذا المجلس يضم ثلاثة هياكل أساسية: الهيئة العليا، هيئة الخبراء، وهيئة التقييم، بالإضافة إلى الإدارة يعني اللي فيها الشؤون المالية مثلا.
2: بالتأكيد، واللي شفناها يعني منذ أيام هو هذه الهيئة العليا وتركيبة الهيئة العليا، الكاتب العام للمجلس وأعضاء هذه الهيئة العليا اللي كانوا ممثلين الحقيقة لكثير من القطاعات اللي هي تكون المجلس، وناس أهل اختصاص كيف نشوفوا مدير مركز الدراسات الجامعية مثلا السيريس، كيف نشوفوا شكون من وزارة الشؤون الدينية، من وزارة الأسرة والطفولة، شكون أيضا من النخبة الجامعية، من الشؤون الدينية كما قلنا، من كل المشارب ومن كل يعني الوزارات على الأقل المعنية بشكل مباشر والمذكورة في قرار أحداث أمر أحداث المجلس على التربية. فهذا نعتبرهم انطلاقة موفقة جدا. بعد ذلك هيئة الخبراء اللي هي باش تقوم بالدراسات، اللي هي باش تقوم بهذا الجهد الكبير الاستشرافي اللي باش التقييم بعدين ايضا مش يكون عنده ناس وعنده المختصين متاعه. واحنا طموحنا، وهذا سبق حتى قلناه يعني منذ سنوات، يعني أن هذه الهيئات لما لا تتطور إلى مراكز وطنية. وإحنا كنا ديما حكيت بكري على كيف ألغي العقل المفكر، المركز اللي كان يفكر وزارة التربية، المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية، بجرد قلم تنحى وحطينا في بلاسته.
1: شكون نحى؟
2: والله نحى في أيام، نعرفش شكون نحاه كشخص،
1: أكيد وزير من الوزراء،
2: وزير في في في, في عهد سينا الجلول نحى على كل حال في إطار تلك المحاولة الإصلاحية. قرار ربما كان عنده ما يبرره، ولكن الحقيقة حتى لو كان هذا المركز في وقتها في ذلك الوقت ما كانش ربما عليه رضا كبير على مستوى أداء، المفروض كنا نقويه وندعموه ونخليه يؤدي دوره، مش نزيدوا نحيوه. على أي حال لما لا، إن شاء الله هذه الهيئات تتدرج شيئا فشيئا، وهي بيدها تتحول إلى مراكز وطنية تابعة للمجلس الأعلى للتربية، مركز وطني للدراسات والاستشراف والإحصاء التربوي، ومركز آخر للتقييم، مركز وطني آخر للتقييم والجودة في قطاع التربية، ويكونوا زوز أذرع العلمية التي يعني يطير، أو زوز أجنحة العلمية التي يطير بهما إن شاء الله المجلس الأعلى للتربية متاعنا نحو أفق بناء منظومة تربوية تونسية وطنية عالية الأداء، تحقق دورها مش التربوي فقط ولكن دورها التربوي والتنموي والحضاري.
1: واضح. إذن أمام هذا المجلس سيسليم ملفات ثقيلة،
2: ملفات كبيرة ومتعدة،
1: يعني أنا نقصد كذلك المؤسسات التربوية، المدارس، المعاهد.
2: بالضبط.
1: يعني وهذا فما برشا جهات تشكو من نقص ومن فراغ.
2: اللي احنا نراو انه ديما معناها اعتقادنا وانه كيف نحلوا مساله الحوكمه تو تتحل برشا مشاكل وتذلل العديد من الصعوبات، خاطر في كثير من الاحيان المساله ما هياش فقط او ما هياش بالاساس مساله نتاع امكانيات، بل هي مساله نتاع حوكمه. واحنا ديما اللي يقولون والله الفلوس شويه، نقول لهم الفلوس اللي تبنت بها منظومه تربويه تونسيه في وقت من الاوقات عاليه الاداء نسبه ضئيله جدا من الفلوس المتوفره اليوم. يعني ما نجموش نحطوا كل شيء على انه والله ما عندناش امكانيات، ما هوش صحيح. تنجم الامكانيات تكون خير، ولكن الاكيد اللي نجم يكون خير هو استعمالنا للامكانيات الموجوده. لذلك احنا نعتبروا انه فما اربع ملفات كبرى اساسيه اللي ربما تنتظر المجلس الاعلى للتربيه. اول ملف هو ملف حوكمه المنظومه التربويه، حتى ننتقل من منطق اداره المنظومه التربويه بالعقليه الاداريه البيروقراطيه المركزيه الى غير ذلك، الى منظومه حوكمه حقيقيه ترعى فيها قيم الحوكمه ومبادئ الحوكمه. هذا واحد. اثنين هو إعادة النظر وإعادة هيكلة مسالك التعليم والتكوين. وقلنا في عديد المرات أنه مش معقول أن التلميذ اليوم يحط ساقه في السنة الأولى ابتدائي قدامه ماراثون متاع 13 سنة باش يوصل البكالوريا، ما عندوش حتى مسرب آخر ينجم يخرج منه وينجم يبدع فيه ويعبر فيه عن طاقاته. برا وليدي كان وصلت 13 سنة وعندك النفس باش كملت وصلت البكالوريا ونجزتها، هاوينه كان تحت في شطر ثنية الله غالب علينا وعليك، توا وقتها نلوجوا لك على تكوين مهني، ولا توا نقولوا هاو عندنا 100 أو طبعنا مع رقم 100,000 منقطع سنويا اللي هو رقم ولينا حتى نناقشوا فيه، لا والله مش 300 مش 100,000 على خاطر عندنا شكون يمشي للتعليم. إذا إعادة هيكلة مسالك التعليم والتكوين هو
1: باش تبدا الرؤية واضحة.
2: الرؤية واضحة وكيف نقولوا لكل فيها حظ، أي لكل تلميذ، لكل طفل، لكل ناشئ ولكل يافع حسب إمكانياته، حسب ميولاته، حسب ما له من مهارات وما نميناه لديه من قدرات. الحاجة الثالثة هي الموارد البشرية ومهن المهن التربوية، مش نحكيه على إدارة الموارد البشرية، أيضا بالمنطقة متاع تعيين وترقية ونقلة وإلى غير ذلك وتقف الأمور غادي. إعادة هيكلة مهن التربية لكلها باش نحو الاختصاص ونحو الاحتراف. والملف الرابع والأخير هو منزلة المؤسسة التربوية. كما تفضلت سيادتك توا، المؤسسة التربوية لابد أن نرجع إليها قيمتها وأهميتها أن تكون هي محور العملية التربوية. جاء وزير قال التلميذ محور العملية التربوية، جاء وزير آخر قال الأستاذ مربي هو محور العملية التربوية، دخلنا في يعني ولكن محور العملية التربوية الحقيقي هو المدرسة، المؤسسة التربوية. لأن المؤسسة التربوية غادي تتم العملية ومش نلقاو فيها التلميذ والمربي والإداري. وكيف نعطيه قيمة المؤسسة التربوية نكون نعطينا قيمة للناس هذو الكل وللمهن هذو
1: إن شاء الله. هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعلي قيمة أخلاقية مهمة، أو يعيد قيمة أخلاقية اللي ملخصها قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولة.
2: هذا أكيد. وربما
1: لأنه يعني هذه القيمة تلاشت،
2: هذه القيمة تلاشت وتلاشت على امتداد سنوات.
1: صحيح.
2: تآكلت تفتتت شيئا فشيئا لأسباب مش هذا المجال متاع
1: يعني احنا نقدر المعلم والأستاذ.
2: وإعادة البناء راهي زادة، وهذه ربما الرسالة نحب نأكد عليها، إعادة البناء كما عملية التآكل أخذت سنوات، راهو إعادة البناء ما تجيش في نهار وليلة أو ليلة في ليلة ونهار. المهم أنه يكون تكون الوجهة صحيحة،
1: واضح
2: أنه الناس كل تنظر فرد اتجاه وأنه هو اتجاه المستقبل والاتجاه العلمي. ومن بعدين كل حاجة عندها وقتها، ويكون عندنا طول النفس باش نواصله، باش كما قلنا المنظومتنا التربوية ما ترأى عليها الأسف الشديد من ترهل راهو طيلة عقود. إعادة البناء مش تتم في طيلة عقود، ولكن لابد من ما يلزم وما يكفي من سنوات اللي باش نعاودوا نبنيه منظومة تربوية اللي كما
1: في كلمات
2: وكما تستحقها وتستهلها تونس.
1: في كلمات باختصار سيسليم قاسم، أمام المجلس إعداد نصوص قانونية بطبيعة الحال حتى يكون العمل على أرض صلبة واضحة.
2: هو مخرجات المجلس الرئيسي هي دراسات، هي تقارير، هي توصيات باعتبار يعني طبيعته الاستشارية قانونيا، ولكن وزنه المعنوي والعلمي أيضا، هذاك علاش قلنا مراكز، ولما لا يكون عنده زوز مراكز، مركز للدراسات والاستشراف والإحصاء ومركز للتقييم والجودة يكونوا تابعين ويخدموا معاه، هذا الوزن المعرفي وهذا الوزن العلمي وهذه الطبيعة باعتباره المكان الذي يتشكل فيها الفكر الاستراتيجي التربوي الوطني بطبيعة الحال باش يكون عنده تأثيره الكبير على صياغة النصوص، لأنه النص القانوني هو في نهاية المطاف شنو هو؟ ما يمهد لي، هو قرار يتخذ ويعطى شكل قانوني للتطبيق.
1: نعم.
2: فبطبيعة الحال المؤسسات التي تعد النصوص القانونية والتي تصادق على النصوص القانونية إلى غير ذلك معروفة ومعلومة للجميع، فما سلطة تشريعية، فما سلطة تنفيذية التي تقترح إلى غير ذلك. دور المجلس الأعلى للتربية هو رفض هذه النصوص، معناها أنامو قبل ما نعملوا النص القانوني يكون فما ما يكفي من الدراسات وتوضيح التوجهات وما ينبغي أن يكون لإنارة صانع القرار التربوي، باش القرار التربوي كما قلنا يكون مؤسس على أمور علمية وعلى بيانات وأدلة.
1: قداش نستناو من الوقت حتى نرى المجلس يعمل معناها وتنفذ هذه البرامج تقريبا؟ يعني
2: هذا يتوقف على ما سيعطيه المجلس، وهذه من الحاجات المهمة أيضا في المجلس، لأنه المجلس ما عندوش أجندة مفروض عليه، هو الذي سيحدد الملفات التي سيشتغل عليها، هو الذي سيحدد طريقة الاشتغال، هو الذي سيحدد الخبراء اللي مش نديهم في هيئة الخبراء.
1: قداش وقت
2: هذا معنا باش نقوله؟ قداش وقت
1: نستناه؟ 5 سنين أخرين؟
2: والله نقول لما لا، اذا كان عندنا احنا شقلنا تو شويه قلنا ما يزمناش نستعجلوا النتيجه تو على خاطر هكا العجله هذيك هي اللي خلقت او من الاسباب اللي خلقت الفشل اللي عاشته منظومتنا التربويه.
1: ما يلزمش يكون فما تسرع،
2: ما يلزمش يكون فما التباطؤ،
1: لازم الامور واضحه وثابته،
2: يلزم يكون فما العقليه نتاع التنفيذ وعقليه الاجنده التي توضع وتراقب وتحترم.
1: احنا في يوم سعيد باش نراقبوا،
2: والمجلس ايضا والمجلس ايضا مش يراقب، لانه المجلس مش هو اللي باش يعطي اللي مش يمشي للتنفيذ
1: كجمعيه.
2: ان شاء الله احنا نحاولوا على كل حال، واحنا مستبشرين كل خير بالمجلس الاعلى للتربيه باعتباره باش يكون فضاء ان شاء الله للفضاء خبره، ونعاود ونقول هو ان شاء الله يكون لنا هذا الفضاء لبناء عقل استراتيجي تربوي وطني يعاون في بناء المدرسة اللي نطرحوا لها الكل، واللي قادرة باش يعني تقف في وجه التحديات.
1: نعم.
2: تحديات المستقبل وما أكثرها.
1: سي سليم قاسم، نثمن حماسك لهذا المشروع، إن شاء الله المجلس ينجح في أعماله، وشكرا.
2: هو الأكيد أنه نجاح المجلس في نجاح المجلس نجاح المنظومة التربوية ونجاح لبلادنا، ولذلك لابد وأن كل الجهود
1: تتضافر
2: وتتضافر وتجند، ونأكد تجند، لإنجاح عمل المجلس هذا باش يكون هو قاطرة لإعادة بناء منظومة تربوية تونسية وطنية عالية الأداء.
1: سي سليم قاسم، يومك سعيد.
2: نهاركم زين.

0: جمعية الدفاع عن المستهلك تقوم بمجهود كبير، ولكن ربما يتعذر عليها حل بعض المشاكل، كما حكاية مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبيع في بعض المواد اللي فيها وعليها. معنا سيدة ثورية التباسي، نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. سيدة ثورية، صباح الخير ويومك سعيد.
1: أحيي سلاح حبيب، ويوم سعيد لكل التوانسة ولكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
0: نعم، يعني مش كل ما يباع في الانترنت يكون معقول.
1: أكيد احنا كالمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك كنا حذرنا ونبهنا التوانسة من الشراء والإقبال على خاصة شراء مادة زجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعرف خاطر هي مادة حساسة باعتبار أنها استعمالها يجب يكون آني، خاصة وقت نحكيه على حاجات معلبة يجبها تكون معروفة المصدر والتكوين، وأحنا فما نقاط بيع اللي هي الحقيقة تبدو مبهمة بالنسبة للمستهلك، ماهيش معروفة ويقبل عليها المستهلك التونسي. هذاك علاش احنا كمنظمة كنا حذرنا وقلنا له يا
0: ايه، ولكن ثم في فرق مراقبة لا
1: هو الناس منتصبة بطريقة قوية، لكن زادا فما مواقع الحقيقة تبيع، احنا معناها وقفنا على وضعيات انها تبيع في المادة هذه مادة زجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر ومجهولة حتى المكونات ولا مين جايب ولا كيفاش وقع التعليب متاعها، كيف رم يبيعوا فيها سي الحبيب حتى الزجوجو معناها اللي ماهوش معلب. زادة هنا الحقيقة هوني انا نتوجه الى الوعي الذاتي نتاع المواطن التونسي انه هو البادر مش هو يثبت مين يشري وكيف. احنا الحقيقة ما نحبذوهاش العملية ككل، ولكن إذا صارت أنك تعرف مين تشري تلقى يلزمهم يكونوا معناها جهة منتصبة بطريقة قانونية. تعرف احنا حكينا قبل على البيع عبر مواقع،
0: نعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعم صحيح،
1: يلزمك تعرف مين تاخذ، فما الجهة تكون معروفة حتى في صورة

0: المهم ونعمل المعادلة الصحيحة مع الجيب متاعنا. الحقيقة احنا كمنظمة نفضلوا انه نهتموا اكثر بالعودة المدرسية ومستلزمات العودة المدرسية اكثر من انك تشري زقوقو، خاصة سي الحبيب انه مو مشكلة زقوقو بركة غالي، راهو حتى مستلزمات العصيدة تتكلف على الجيب رب الأسرة. هذيك علاش كيف النجم نلقاو حلول اخرى. هو راهي ان شاء الله مولد مبروك على الناس الكل، وراهو هي فرحه وهي فرصه معناها للتحابب وصله الرحم وكل شيء. ماهوش باش نطيبوا كل عصيده قدام ونكونوا معناها ضعفاء قدام اكراهات صغيرات والا الانسياق باش نعاندوا الجيران ولا الاحباب. لا لا لا، رانا احنا اليوم عندنا خاصة نحكي هنا ونتوجه للعائلات اللي عندها عودة مدرسية وما تتكلف العودة المدرسية، وإن شاء الله نحكي عليها في مناسبة قادمة. خاطر اليوم العودة المدرسية أصبحت كان مش كان كرتابة وكتب وكراس، لكن وليت فيها النقل الترانسبور، وليت فيها المبيت، خاصة كي نحكيه على معناها المرحلة الجامعية. هذا كلها تتكلف على العائلة التونسية. هذاك علاش احنا اليوم نقولوا راهو جميل أنا نحتفلوا بالمولد، ولكن الأجمل منه أنه الرعي والجيب متاعنا والمقدرة الشرائية متاعنا، في خاصة باعتبار الغلاء اللي تاع كل المواد اليوم.
1: يلزم ترشيد الاستهلاك، ويلزم كل ربة بيت وكل أسرة تعرف كيفاش تصرف وتوازن بين هذه المادة وتلك المادة الأخرى إن شاء الله. كذلك اللي يسوقوا في الكرهب يحترموا الضوء الأحمر بربي، ما يسالش والله، خطر معناها تعبت من هذه الملاحظة، ولكن الناس باقي متهورة في السياق. سيدة ثريا التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، شكرا لك على هذا التدخل، وأكيد باش نرجعوا لك في مناسبة قادمة. شكرا ويومك سعيد. شكرا فريق برنامج يوم سعيد بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، حميد الورغي في التنسيق العام، ألفة بشير في الإخراج الفني، سمية الزواوي في الإخراج المرئي، في الأعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى الغربي، نعيمة أو نسيمة المجري. شكرا لكم أعزائي المستمعين، أجدد وإياكم اللقاء غدا في يوم سعيد 6 نتاع الصباح إن شاء الله يا ربي.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. إشهار
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتتمثل أبرز مهام المجلس في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. بداية من اليوم انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق غرفة صانع الكراس المدرسية مؤكدة عدم الترفيع في الأسعار. وزارة التربية تستعد لإطلاق مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.tn. اليوم الاثنين 17 من أود آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق المصالح المختصة بوزارة المالية. في أخبار الطقس الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلية محلياً. في أخبار العالم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يحرض على قتل عشرات الفلسطينيين ليلا وإعادة الاستيطان في غزة. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن تصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. والنفط ويستقر مع تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وتباطؤ حركة الشحن. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: في دومين لو ريكروتمون الجون دبلومي فما اشكال خاطر ديما تلقى الاشكال ساعات من العرف ومن الاستاجير ولا الاسيستانت ولا السالاري لو بروبليم فريكون معناها بقطع نظر انك لقيت ان بون بروفيل واللي هو اكسبيريمونتي زاد الاشكال زاد في لي بارتون فما ديزون بلوير يعني كيفاش ساعات تبدا هي تخدم معاك ولا هو يخدم معاك وميم طون قاعد يشوف ان باراليل بورتون مرتاح وماخو سالير وماخو حق بورتون يبدا فما موتيفاسيون نهار اللي يجي باش يخرج فهمتي لقى بوست حتى زايده 50 دينار يبدلك ويجيك يقولك سي با تلقى ديميسيون على البيرو هوني كعارف انت يقعد لوج تعمل ريكروتمون وعاود جيب ريبولوت من جديد وعاود علم دونك معناها ما فماش حاجه معناها هذه اللي بوست بيرمانون هذوما ما يقعدوش فهمت هذيك المشكله فهمتني ساعات تلقى سيفري ساعات تلقى العرض ما يخلصش بالك دي سيفري والتهريه ماهيش قويه هذه حجه سيت انرجمون باش يمشي على روحه ولا اللي تاش اكثر من الفلوس هذه المشكله توي ما لقيناش حل ساعات تلقاها تبدا هي معناها تخدم معاك ولا هو مريقل لكن في نهار وليله يبدل الخدمه اللي مشى لها ينجم كيما يقعد فيها كيما ينجم يعمل شهر ويخرج يلقى روحه بطا انت ينجم يخسر كل شيء الناس تاخذ ريسك اوكي ما تاخذ ريسك على حاجه اللي انت معناها باش تطور بها مستوى هذا يتوجد اشكال ما تروح دونك نرجع نقولوا اللي راهو جون دبلومي تعدي بيريود شوماج واللي هما لازم يشوفوا البروبليم تاعهم ما لقاوش خدمه لازم يراجع روحه بطا لازم يلوج على الاكسبيريونس يمشي يخدم اللي يجي لازم يتعلم باش نهار كي يتعلم يكتسب الخبره ينجم ينيغوسي سالير ونيغوسي البوست
6: وصل صوتك
7: مطار جربة تونس الفول مطار جربة مقسوم على اثنين فما المطار القديم والمطار الجديد المطار الجديد انترناسيونال ولا هنا يهز الفول عند الخطوط الداخلية شنو صاير المطار تاع الخطوط الداخلية ايماجين ما فيش كلمات زارات ما فيش معناها كليماتيزاسيون سنترال وفما جايبين هكاك كلمات زارات تاع القهاوي ومخلينا هكاك هذا في الصيف في الشتاء يبدا يقطر كله تقول عليك في براكة ماكش في مطار البيس اللي تهز اللي تمشي بها من سلداتون للطيارة ما فيش كلمات زار راهو جربة حالة لا يرثى لها
6: وصل صوتك
8: انا نطلب من شركة توزيع التوزيع المياه يجي للعوان اللي ياخذ البوندور ما ياخذوش ويبعثوا لي تقديريه شو تقديريه بعد نقول لي نمشي ناخذ كل برصه والكونتور جبنا نمشي صاوب الكونتور هزنا استنى معنا 43 انا باش يجي باش يصلحوا لي ورقه
6: وصل صوتك
9: مواطن من عمادة المرة تابع المعتمدية بن مهيرة ولاية تطاوين نطالبوا عديد المشاغل الناقصة على الجهة الكياس الرابط ما بين قرعة هلال والمرة فيها عديد الحفر المتواجدة في هذا الطريق وكذلك عدم وجود مكتب بريد المرة نظرا لوجود عديد الموظفين اللي يعانوا في معاناة كبيرة من أجل تقاضي الأجر وكذلك عندنا معنا موظفين تابعين لعديد الوزارات الأخرى عديد الأشخاص اللي فاتحين في البوستة واللي نقص علينا عديد المتاعب خلانا نمشوا للعمادة قصر عون من أجل تقاضي الأجر متاعب
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ذي الدين الكريفي
10: الإذاعة الوطنية
11: الإذاعة الوطنية
10: الإذاعة الوطنية
11: تونسية 100%
10: تونسية 100%

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. أغانينا كالعادة تونسية 100%، تأنسكم في الرحلة هذه حنان بن جمع على مستوى الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيش على مستوى الإخراج التقني. وكالعادة اليوم مش نسمعوا فنان قلبه بالخير مليان، فنان له صولات وجولات مع الألحان والمقامات، لحن وكتب الكلمات، أما زيد غنى من اللي عمره 12 سنة، وأغانيه نحبوه من اللي هو صغير، وظهر لي ما ثماش شكون يسمعها ويقول يا ليل يا عيد. خلينا نقولوا درن درن العود يرن، وإلا يطول عمرك يميمة، وإلا زيد لعب الكورة لعب الكورة. عرفتوه شكون اللي غنى هالغنيات هذية ولا ما زلتوا محتارين؟ ظهر لي عرفتوا الإجابة بالفعل، هو مبروك التريكي، أما كما يحلو للبعض يسميوه مبروك الصغير. خلينا نسمعوا زوز أنغام من الأنغام اللي نحبوها، واللي الحقيقة كي نسمعوها نحسوا هكا بغبطة كبيرة برشا. يطول عمرك يا ميمة، واللي نهديوها لكل أم تسمع فينا في هذا الصباح، وبعدها نسمعوا درن درن العود يرن.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: موصلين معكم المشوار، سمعنا يطول عمرك يا ميمه بصوت مبروك التريكي، واللي هي من الحان وكلمات سي محمد الجاموسي، وبعد زيد نفس الفنان غنينا درن درن العود يرن، واللي هي من كلمات سي احمد سالم بالغيث والحان سيد احمد حمزه. موصلين المشوار، ونجم حصتنا اليوم هو مبروك التريكي، والبعض يعرفوا بمبروك الصغير، اما توقيت باش نسمعوه صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه. هذه الغنية اللي طورت لدويته بين مبروك الصغير ومبروك الكبير، اللي أجابه كبير ومدرب على الحب. كان هذا أثناء إحدى السهرات التلفزية الخالدة اللي بعنوان الدكانة لسي محمد الجموسي. مبروك الكبير الله يرحمه، وهو مبروك الغرايري أشرف وكاهب بإذاعة صفاقس في فترة الستينات، وكانت ليه العديد من أغاني النقد الساخر الاجتماعي، وبالأخص من ألحان المرحومين سعلي شلغم وسي محمد الجموسي. ولين نطولوا في الحديث، خلينا نسمعوا صغير ما نعرفش الحب وهنا رجعنا.

0: جلول يا حرك في القلب خديني ما ندورش بيه انا صغير.
1: مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع البرنامج. هذه غنية ليكم اليوم، نودوكم بأغاني تونسية 100% وتحديدا للفنانة التونسي مبروك التريكي. لكن منذ قليل سمعنا 3 أغاني ولحد الآن ما نعرفوش مبروك التريكي وقتش التحق بالإذاعة. مبروك التريكي هو من مواليد 14 مارس 1946 بالمدينة العتيقة بنهج خير الدين بصفاقس. عشقه وغرامه بالموسيقى بدا من الصغرى، وتعلم الموسيقى منذ نعومة أظافره، والتحق بالإذاعة وهو صغير. وظهر لي أصغر عنصر التحق بالإذاعة والفرقة الموسيقية هو مبروك التريكي، وكان هذا منذ سنة 1961، ومنها بدأ مشواره الفني وتعامل مع عديد الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية، كما سي محمد الجموسي، كما سي أحمد حمزة، كما سي علي شلغم، سي عبد اللطيف العايدي، محمد اللجمي، أحمد سالم بالغيث، عبد العزيز بن عبد الله، وغيرها من الأسماء الأخرى. شنو رأيكم كن نقوموا بتجويل مع أغاني مبروك التريكي؟ بعد ننتقلوا باش نتعرفوا على مبروك التريكي الملحن وكذلك المؤلف.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مبروك تريكي في ثلاثة أغاني مش معقول يا وردة زينك كحفل. المرة هذه سمعناه كمطرب وكفنان، أما تو مش نمشي ونكتشفوا تجربة التلحين. والحقيقة مش نسمعوها في أربع أغاني، كل زوز أغاني تعمل فيهم مع شاعر. زوز أغاني الأولانيين مش نسمعوهم هي العذاب الواه للفنانة ابتسام ربيعي، و حلوة وأصيلة اللي هي من غنية عبد الرزاق حمودة. وفي الزوز غنية ذي اتعامل فيهم مع الحبيب الأسود على مستوى الكلمات. وزوز غني اللي من بعد هما يا ناس مكثر لومكم، غنية جميل الشابي، والأغنية الثانية كذلك لجميل الشابي لكم بعنوان يلي معاك الروح، وتعمل فيها مع التجاني الطهري. نستمعوا للأربع أغاني وهنا راجعين مواصلين معكم المشوار.

0: هذه غنية ليكم.
1: هكا سمعنا مع بعضنا جميل الشابي، الفنانة ابتسام الرباعي والفنان عبد الرزاق حمودة في غنائهم الألحان. مبروك تريكي النجم حصتنا لنهار اليوم، مبروك عام 2006 وحيل على شرف المهنة بعد ما قضى 44 سنة عمل في فرقة إذاعة صفاقس وخزينة إذاعة صفاقس. مبروك، كان من أشهر عازفي آلة الأورج، وكذلك كان عازف على آلة الأكورديون والدربوكة. مبروك كان بالفعل فنان بأتم معنى الكلمة وعلى جل المستويات، ونتمنيه له دائما موفور الصحة والعافية، ونتمنيه زيادة أنه يمتعنا بأغاني جديدة من ألحانه ومن كلماته ومن غنائه. ففي انتظار الأغاني هذية أنا مش نسمعكم أغنية ختامية، نخليكم تتعرفوا على تجربة مبروك التريكي على مستوى التأليف. الأغنية بعنوان نجز على الحوت هي من ألحان سي عبد اللطيف العايدي وغناء جمال الشابي، وبها نصل الختام لقنا اليوم من هذه غنية ليكم. نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها، ونتمنى أنه مختلف الاختيارات النغمية لقت استحسينكم ورضاكم. أجمل التحية توصلكم من حنين بن جماعة، كنت معكم على مستوى الإعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني، وشكرا على حسن الاستماع والمؤنسة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم. الدكتور حكيم.
1: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه، لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ يأكل مع العائلة وإلا وحده؟ يأكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ يأكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه يأكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
0: الدكتور حكيم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من اليوم انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وغرفة صانع الكراس المدرسي تؤكد استقرار أسعاره وعدم الترفيع فيه. وزارة التربية تطلق قريبا مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو إلى اليقظة عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة المولد النبوي الشريف. جمعية المصعف الصغير تطلق قريبا فيلم سعفون لتبسيط ثقافة الإسعافات الأولية للأطفال. اليوم الاثنين 17 من أوت الحالي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق المصالح المختصة بوزارة المالية. في أخبار العالم، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطط السلام الأمريكية في قطاع غزة. الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما. والحوثيون يستهدفون منطقة باب المندب بصاروخين باليستيين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: الإذاعة الوطنية تقدم
7: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وثلاثة دقائق، نهاركم أسعد الأيام الناس كل، إن شاء الله نهار مبروك على توينسا وين من توما تشوفوا فينا وتسمعوا فينا. هذا صباح جديد من صباح توينسا، نبداوه كي العادة بمفتاح من فتح الدنيا. احنا ديما نحكيو على تقديرنا لذاتنا، على استحقاقنا، ديما نقول ديما لي كوتش كي يحضروا بحذانا يقول لك البداية تبدا من الداخل، تبدا بروحك ساعة، ما مدى رضاك على نفسك، ما مدى تقديرك لذاتك. احنا اليوم شو غاديك باش نمشيو لشنو الحاجات الأسباب اللي في الحياة هذه تخلي هكا العلاقة متاعك مع نفسك وتقديرك لها استحقاقاتك تتزعزع. بعد شوية مروان بوهجة خبير في تطوير الذات البرمجة اللغوية العصبية ولينيا غام يكون حاضر بحذنا. نحكيو اليوم على تلامس الفقرات، يعني وقت اللي تبدا يقول لك عندي زوز فقرات في ظهري ولا في رقبتي لاصقين بعضهم، لونتسمون هذاك شنو حكايته وشنو نعمل فيه وقايه ساع، وزاده في الفتره اللي ندم تقلق فيها كيفاش نجم نديرها كاحسن ما يكون. نطيبوا اليوم مدفونه بالكعابر، ولو انه اليوم طقس سخون الحقيقه ما مسيرش، خذ الروسات وخبيوها مدفونه بالكعابر والسلطه المشويه اللي على الطريقه نتاع المفوره، يعني دي تقريبا نفس البنه اما اسهل. شيف ياسين بن شعبان بعد شوي ندخلوا معاه الكوشينه ونطيبوا حاجه هكا بنينه ومتاع لمه. نستهلكوا بصحيح اليوم مع وليد النجارة. وقيت نحكي شويه على العسل وعلى الجوده نتاعه وعلى الاسعار نتاعه، على كيفاش نجم نختار العسل الزايده. دونك بعد شويه باش يكون مع ياسين نجارة. نفكوا فرصتنا اليوم مع لطفي بالعزي لطفي بالعزي، باش نحكي معاه على الدراسه في اليونان اللي هو باب اخر تحل. نشوفوا برشا على لي ريزو سوسيو قاعدين ياسر يحكيوا عليه، خلينا نشوفوا نحنا ما مدى الصحة أنه اليوم فما فرص كبيرة محلولة في اليونان. خبيرة في التجميل وفي الأعشاب الطبيعية تعطينا اليوم وصفة طبيعية للعناية بالشعر. بعد شوية تكون بحضينا لبنى المزيان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم نسكل.

0: مفاتح الدنيا.
1: هو أول مفتاح تعاون لك هذا مساهر، قالك كلك على بعضك حلو، ما فيك ما يتايش، ما فيك ما يتلوح، الكلك محلك. وهذه وقت الإنسان يقولها الروح وهو ممن بها، مش على خطر خشمي كبير، مش خطر عيني صغيرة، مش خطر شعري أحرش، مش خطر أنا طويل، مش خطر أنا قصير، لا، أنا محلاني بي، أنا بكلي بروحي بطيبتي بفعلي الطيب بكلمتي الحلوة بضحكتي لي من القلب بالقلب السليم ما يحسدش برشا حاجات. فمش كان زين، مش هذاك يعني، مش زين الوجه كهو، ما هوش زين الخليقة كهو، فما حاجات ساعات تطغى وتكون أكبر برشا. مروان بوهجة، ساعة صباح الخير قبل كل شيء.
2: صباح الأنوار ريم.
1: في العادة ديما يقول لك تقديرك لذاتك، تقديرك لنفسك، استحقاقك، أنك تعرف قيمة روحك. ساعات تصير أي مشكلة حتى في الكوبل، حتى في العائلات، حتى يقول لك أنت ماكش عارف قيمة روحك. إيه شو السبب اللي خليني منعرفش قيمة روحي أنا؟ هل هي تربية؟ هل هي معناها صدمات في الحياة، حوادث صاروا؟ حتى تو فما دي زيكول اللي يقول لك يزي ما عادش تحط كل شيء على التربية، التربية خذيت وقتها مشت على روحها. أنت اليوم إنسان واعي تعرف كل شيء، قد ايش تقعد تقول والله خاطر أمي ربيتني كذا، خاطر بابا رباني كذا.
2: بيه هو باش نمشيو واحدة واحدة.
1: أنا معاك.
2: باش نمشيو من لوب، وكلمة تربية في عود باش نقولوا كلمة تربية نقولوا تجارب الحياة بصفة عامة. أنا شنو عشت من صغري وأنا جاي.
1: باهي.
2: في تجارب الحياة هذيا فما التربية نتاعي، كيفاش تربيت. كيفاش تعلمت. كيفاش كنت أنا صغير، نقارن روحي، ما نقارنش روحي، يقارنوا بيا العباد. كيفاش تعلمت باش نعيش. دوك فما عباد من صغرتهم هما ديجا يقارنوا في رواحهم. من صغرتهم ديجا انه بالنسبه لي انا باش نكون فالابل لازم يكون فالابل في عيون العباد، باش نقدر روحي لازم العباد تقدرني قبل.
1: وكل مقارنة معنى
2: المقارنه فما ايه. عباد بازي وحياتهم راوها، نحن راوها في الشارع، راوها في القرايه. وقت الانسان يجيبك الملف يرجع النتائج الام ولا البوه، قديش يكون الاولاني في الكلاس، قديش جابوا،
1: شكون جاب خير منك،
2: شكون جاب خير منك، هذوما كلهم باش يخليو معناها باش يخليو بصمتهم من بعد على الشخص هذاك كيك. فما الصدمات زاد نجم انا نكون نقدر في ذاتي وتقدير ذاتي مستقر على الاخر حتى وانا كبير مش صغير، وناخذ صدمه خايبه نكون صدمه في حاجه مهنيه، نكون صدمه في حياتي الشخصيه،
1: تشكون صدمه في في في علاقه حب مثلا،
2: مثلاً في علاقة عاطفية
1: أنه أنا معناها المرأة ذيك ولا السيدة ذيك حبيت وعطيت ما عندي، ولكن بعده راني لأنا شوية برشا شوية على الأخر بغابور اللي هو بغابور قيمته
2: في الأخر نجي نقيم روحي بالحاجة ذيك نقول أنا ما نسويش.
1: أم هل هذا معناتها يستوي الحال هكا مروينة؟
2: بيه نحن أنت سألتني نكمل الزوز اللي قاعدوا في مخي. الحاجة الثالثة هو أنه فمع بيت زادة منا، لربما أغلبنا كما حبش نعمم، تعلمنا أن نقيم ذاتنا بنتائجنا، واللي هي أكبر غلطة. النتيجة ما لازمش تكون وسيلة لتقييم الذات، خاطر النتيجة مرة تطلع مرة تهبط، مرة باهية مرة خايبة. أور ذاتنا العزيزة الغالية مش قاعدة تتبدل في اللحظة ذيك، معناه إنسان يجب يكون عنده نتائج رائعة مدة أعوام، في لحظة تجيه نتيجة خايبة، في لحظة ذيك يولي يشك في روحه، يولي يشك في قيمته، يولي يشك في ذاته. هذه الحاجة الثالثة. دونك نرجع لسؤال كريم، دونك
1: ولكن لخصوهم ثلاثة، المقارنة،
2: المقارنة هذه ماذا بينا نبعدوا عليها،
1: تقييم
2: تقييمنا حسب النتائج نبعدوا عليها، آراء الناس فينا ما نردوهمش قانون،
1: ما نردوهمش هما حقيقة
2: اكزاكتو، ما نردوهمش حقيقة. ولهنا فما حاجة زادة منا ما قلتهاش، فما آلية دفاعية عند الانسان، ميكانيزم دو ديفونس بسيكولوجيك، يمنعنا ويعاوننا هو باش يكون عندنا استقرار نفسي، يتسمى الانتروجيكسيون. الانتروجيكسيون هذه انه راي الناس فينا كيبدا سلبي، مثلا ينجم يكون من المحيط، ينجم يكون من ام، ينجم يكون من بو، ينجم يكون من رفيق في الحياه الزوجيه، كيبدا الراي هذا سلبي ويتعاود برشا مرات برشا مرات برشا مرات، معناها يصير متراكاج معناها بالراي هذاك. الشخص هذا يولي يعمل انتروجيكسيون، يولي يتبنى الرأي ذاك، على خاطر في اللحظة اللي يتبناه اللي يقول أنا في الصفة ذيك أنا ما نسويش أنا خايب، يولي نفسيا يرتاح.
1: واضح.
2: دوك هذايا مضابينا زادة إذا كان عنا عباد تقزم فينا، ما نجيش نقول ليه والله هو ما يقصدش، ليه والله هو ذيك تبيعته، ليه والله هو مع الناس كل، ربي عينه مع الناس كل، انا لازم نحط حمايه، نحط حاجز نحمي به روحي.
1: واضح.
2: دونك هذوما النقاط الكبار هما اللي بداوا، هما اللي خلاو التقدير الذاتي يطيح، والا هما حتى كان اليوم تقدير الذاتي طالع والا طايح، هما المفتاح.
1: واضح.
2: فيهم هما.
1: واضح. ثم انا تو في وسط هذا شو نعمل؟
2: في وسط هذا به نحن قلنا النقد، انا باش نعاودهم جوست عندي، النقد قلنا المقارنه، قلنا اني نربط قيمتي بنتائج خارجيه. فما زاد كيف وقت تصير لي تجربه نتاع فشل، كما حكينا قبيله رفض فشل في علاقات او في غيرها. وحاجه الخامسه اللي هي الناقد الداخلي، الناقد الداخلي ما قلتوش قبيله، وقت يبدا لي بارون دور الاولي لهنا، يبدا الولي ينقد فيك، اش بيك هذيك عملتها هكا، اش بيه هذي هكا، اش بيه هذي هكا، استوي هذيك، هذيك معوجه. كي يبداو صغار الناقد يكون خارجي من عند الولي، في مرحله معينه كان الناقد الخارجي يولي داخلي، ولي ما عادش نستحق كالصوت اللي بجنبي باش يقول اش بيك عملت، نولي انا وحدي ننزل على روحي. الناقد الداخلي هذايا ساعات يكون متعاطف، مش معناها معنى انا كي عملت حاجه غلطه نحط حد الفعل، قول انا راني عملت هذه حاجه هذه غلطه نجم نصلحها، ما نكونش قاسي مع روحي. وساعات النقد الداخلي هذايا يكون قاسي ياسر، بحيث اني انا كي عملت حاجه غلطه تقاني في عود الدرج وفي عود الساعه، تقاني نهار كامل وانا قاعد كاني قاعد نهضم فيها، وانا قاعد نجلد في روحي لان انا قاعد جلد الذات.
1: فما ناس يقول لك نقبل مثالش يغلطوا معايا وما نغلطش انا مع الناس،
2: هذه حكيناها في الحلقه الفاتحه. على قول ليه وقت تقول ليه لروحك، وقتها وقت ما تقولش ليه للناس وتقبل غلط الناس، سيكوميك باش تقبل روحك في
1: سكتر.
2: ويأثر على تقديرك لذاتك شئنا ما بينا. نقترح عليك تمرين صغير اللي كنا نحكيه فيه تويكا، انك خذ موقف صغير اللي انت لربما متاع فشل، لربما متاع خيبه صغيره اللي انت تقديرك لذاتك حسيت تمس فيها، اسال روحك شنو صار فعلا، معناها فعلا فعليا شنو اللي صار. مثلا انا في الامتحان كذا كذا جبت النوت كذا كذا، النتيجه كذا كذا، شنو قلت لروحك انت بسبب اللي صار، كيفاش انت حكيت مع روحك، كيفاش تصرفت مع روحك، كيفاش فهمت اللي صار هذاك. واسال روحك هل الكلام اللي قلته لروحك هل هو حقيقه والا حكم قاسي اعطيته لروحك. وإذا كان ما قدرتش باش تقيم هل هو حقيقة ولا حكم قاسي عطيته لروحك، حاول تحط إنه اللي صار لعبد آخر عزيز عليك تحبه، حطه صار لأعز الناس عندك. وأسأل روحك هل إنك تقول له الكلام هذاك وإلا لا. إذا كان لقيت روحك ما تنجمش تقول له الكلام هذاك ولا يصعب عليك ولا تحس روحك حتى كان قلت له الكلام هذاك باش يوجعه مش في بلاصته، مضى بيك تعامل روحك بالمثل.
1: شكرا لك، شكرا مروان بوهجة خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية والإنياغرام. مهم ياسر اللي كنت تقول فيه، خاطر وانت تحكي انا واحدة من الناس مثلا عندي نقطة موجودة لوم النفس هذايا، وانو نتصور كل واحد فينا فالخمسة نقاط اللي قلتهم كل واحد فينا لازم عنده نقطة راهي موجودة كلكو باغ، الوعي بها هو الأساس. يعني ما نقعدش انا نقول والله اي عندي ونقعد يالتيف ونسمي نفسي مانيش نقدر في روحي ولا نقدر في ذاتي، يظهر لي في عمر معين إذاك وانت صغير بتاتخ، أما في عمر معين بديت تكبر بديت تفهم الدنيا ذي شوية نجم تستعرف روحك تقول لي والله أنا يظهر لي عندي النقطة الفلانية موجودة فيا ونحكيها روحي ونقيمها كما كنت تحكي فينا الموم مش صحيحة ونتخطاها ونتعديها بوعي، أني نكون واعي أني نستعرف. أنا ديما نقول لهم الإنسان اللي يحكي مع روحه بالصدق، اللي يقول الروح الصدق والله أنا في هذه يعطيني صح، والله أنا في هذه كيني ما حقنيش، كيني أنا في هذه حقني أنا عملت هكا وهكا، والله مروان هو يحكي في كذا صحيح عندي من النقطة الفلانية، ونبدأ نمارس التمارين هذي على النقطة هذيك أنا متأكدة يقينا باش تتحل
2: إن شاء الله.
1: ربي يحل بيبان في وجهكم إن شاء الله. الناس الكل 10-20 دقيقة، أهلا وسهلا بكم.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، منظر الندى زهي بدافع حبورها، هب الهوى يحمل شذاف.

0: بنا ومنفعة.
1: أي سيدي، نهاركم أسعد الأيام مرة أخرى، مش نهار تاع كوجينا، نرجع ونقول كوجينا ديما بالليل أحسن. أبش نعطيكم إحنا دبارة تاويكا لواحد حتى يحضرها حتى مشتي.
2: حضر فشتي
1: وتقعد وينجم في الصيف جوست نحط يركبها كها
2: بالضبط
1: هكا ولا هكا. سعد الايام شيف ياسين بن شعبان، شو الاحوال؟
2: الحمد لله.
1: المدفونه،
2: المدفونه بالهرك مولك عابر.
1: ايه هذيا تركب من مش تركب انفا، تحضر السوس الباز.
2: أيه؟
1: تحضر من البسلق نتاع الشتاء. أيه؟ الدراوي. أيه؟ وكل شيء.
2: أيه صحيح.
1: تحطها في بيبزيتها كما كانوا الناس بكري.
2: أيه؟
1: وتخبيها وانت في الصيف شتهيتها ولا جايينك شكون من البرة ولا حاجه تحب تاكلهم حاجه تونسيه
2: حلو تسخن
1: وغياك صحيت
2: به.
1: اه كيفاش تحضروها سي المدفونه؟
2: بالروسيه نتاعنا تاع المدفونه ساعه متعلمه مع ماميتي انا هذايا
1: ديما. هذه مش غوسيت دو شيف، هذه غوسيت غرومير.
2: غرومير
1: ربي يفضلها.
2: عايش. اول حاجه ساعه نبداو بالهرقمه المدفونة، خاطري أكثر حاجة باش تدنا وقت.
1: أي تاخذ وقت باش تجيبها.
2: بي دونك ناخذ الهرقمة نتاعنا، نغسلوها مليح نطفوها، ونحطوها في الطنجرة ونحطوا معها ماء، ونخليوها تغلي، الغلوة الأولى بجوز باش تنظاف. دونك ديجا نلقاوها كي تخلي تخرج الغروة الرغوة نتاعها بيضة كي من فوق الماء، بعد ما حكيت أربع دراجة هكاك تغلي، نبصعوا الماء هذاك ونعاودوا ماء جديد.
1: باهي.
2: الماء هذاك تركا باش نخليوه، خاطر باش نمرقوا به من بعد. دونك نفوحوه ونحطوا فيه هريسة عربي، تبلو كروية. فلفل اكحل وشويه ملح، شويه ما كثروش خاطر السلق ديجا ملح، وثوم. بخلوها تغلي كيكا طيب في عقلها قلال النهار ما تولي تريا، بعدين نخليوها نمشيو ديك نحضروا الكعاب الحم مفروم تاعنا. دونك ناخذوا الكعاب الحم مفروم تاعنا نفوحوه نحطوه فيه هريسه عربي، ثوم، فلفل اكحل، ملح، وتبلو كرويه وشويه نعناع شايح. نخدموه بيدينا ونكعبروه هكايا في شكل كعاب.
1: داكوردو.
2: بعدين كنجيبوا الباص تاع المدفونه اللي هو السلق.
1: ايه.
2: دونك ناخذوا السلق نتاعنا، ناخذوا كونتيتي محترمه، ناخذوا حكايه خمسه ربطات هكاكا، نغسلوه مليح، نطفوه مليح مليح مليح، ونحيوا كل العروف نتاعو الطويله هذوكم، ونمشوا نفوروه. نفوروه في الكسكيس، بعد ما نفوروه ناخذوا طنجره نحطوا فيها زيت سخون، نخليوه يسخن مليح، ونحطوا فيه ثوم. وناخذوا الاوراق السلق هذوكم ونعصروهم مليح مليح بالماء، مش لقدر الله خاطر الماء سخون، زيت سخون، دونك نجم يطرش علينا ولا حاجه، دونك نحاولوا نعصروه مليح بالماء.
1: هو غوسيت غرومير يقول لك تفورها السلق ولا تصمتوا كيما تحبي ومن بعد تخليه يستقطر ليله كامله.
2: ليله كامله صحيح صحيح.
1: ومن غدوه كي تحب تحطه باش تقليه تنجم تعصر شويه هكا بيدك دوب بالليشه، ما انت نورمالمون باش تلقاها
2: بالضبط. اي صحيح. ولا فما شكون يشيحوا اصلا بالسويتو معناتها
1: بالسويتو تاويكا كي بدا مزروب. اي صحيح. اي تش خلي السويعه من زمان يستقطر وبعد تحط له السويتو ولا منديله ونظيفه وتشرب هي كطرف الماء اللي قاعد وترميه في القلايه.
2: صحيح بالضبط.
1: وبتبيعته خمسه ربطات باش تولي لك هكا حاجه صغيره باش تولي لك حاجه كبيره. صحيح. دونك قليناه هو والثوم نتاعو.
2: اي نحطوا في الزيت تقليه الكل من بعضه، وماذا بينا ما نخلوش لينك حار باش ما يسيبناش المراره نتاعو، ونخلوه زاده مستحفظ هاك الخضوريه نتاعو. لا هو طيب برشا لا هو ني. وكيفاش نعرفوها؟ طيب تبدا الورقه كيما عباره كتشد في يدك عباره كنعناع الشايح.
1: اي صحيت.
2: بالضبط.
1: كي نعناع الشايح بالضبط.
2: دونك بعديك نخرجوه الكل من الزيت نحطوه في الروبو نرحيوه الكل مع بعض.
1: هو ثوم وزيته.
2: اي.
1: ولا الزيت
2: لا. لا جوست السلق هكا هو اللي قليل.
1: السلق ولا.
2: اي.
1: السلق والثوم يدوروا.
2: يدوروا الكل مع بعض في الروبو. ومن بعد نرجعوا من الزيت اللي خلينا فيه. من بعد نرجعوا للهرقمه نشوفوا اسكو طابت ولا تريت مليح. تجيب حكايه ساعتين ثلاث سوايع هكاك. وبعدين نحطوا الهرقمه نتاعنا في المرقه، وكل ما هذاك نصبوه في المدفونه.
1: في المدفونه.
2: الكول كله والمطعم
1: وكل او انت والا انت تنجم هذا الاسهل.
2: اي.
1: البريباراسيون اللي عملتها هذايا على السلق وكل شيء تو سامبلومون تصبها فوق الهرقمه اذا كانها طابت.
2: اي.
1: وتزيدها الماء طرف زيت زيتونه بيان سور.
2: اي صحيح.
1: وتفقد فيحك وتصور سي بلو سي بوكو بلو فاسيل.
2: صحيح صحيح.
1: اللوبيا ويني؟
2: اللوبيا في وسط التياب نحطوها.
1: فوالا.
2: دونك خليوها تغلي شويه هكا، نحطوا اللوبيا نتاعنا منفخه في وسط التياب، وقبل ما تبدا تطيب المدفونه كنحسوها بدات تخضر شويه وزيت الكح، نحطوا الكعب اللحم نتاعنا. وخليوها تغلى شويه وبعديك تحضر المدفونه.
1: حاجه بنينه برشا الحقيقه. السلطه المفوره هذه اللي هي كلمه شويه
2: مليحه. هي سلطه مشويه مش مفوره مش باش نشويوها.
1: فوالا.
2: انا حبيت نقول سلطه مشويه باش ما يشتعبد في بالهم كسلطه المفوره بالبطاطا والسفينيريا والجلبيه.
1: لا مش هذيك.
2: مش هذيك.
1: راهو احنا حاجه تشبه السلطه المشويه. اما راهي مفوره وياسر بنينه وتجي تقريبا نفس البنه هي والمشويه.
2: بالضبط بنينه على الاخر. دونك ناخذوا 8 قرون فلفل. ناخذوا 6 كعبات طماطم. كعبتين بصل. كعبتين بتنجين شنو نحطوا فيها بتنجين.
1: بتنجين اي.
2: وراس ثوم.
1: حتى القراع يتحط فيها.
2: القراع فما شكون يحط صحيح. دونك خلوه في الكسكيس يتفاول كل مع بعضه، وبعدك خرجوهم نحن انا رحال معناتك العربي هذاك فما اللي ما عندوش يحط حتى نورمال
1: فما اللي يفربو ويجيبها خشينه كيما كيما السلطه مشويه
2: هكاك وبعدك نخرجوهم نفوحوهم تابلو كرويه شويه ملح نعني عشايح نزينوهم في الصحن نتاعنا نحطوا فيه طن
1: فما اللي يحط فيها مغرفه خل باش ينحي اكل مطعم تاع البيتنجيل
2: اوكي نزينوهم طن هذا مسموط كعبة زيتون ورشة زيت زيتونة
1: وبنينة برشة
2: بنيس
1: ومنفع تصور صحيح. انت تصور انت معناها هي احسن طريقة للخضرة هي التفوير
2: التفوير
1: معناها كي نجون طيب واحسن طريقة هي التفوير صحيا
2: صح.
1: فتصور انت في مخك الفلفل بالفيتامينات اللي فيه والفيتامين سي اللي فيه والطماطم بالفيتامين اللي فيها والقرع والبيتنجيلة والبصل تصورهم الكلهم يفور
2: فورين فيتامينات
1: معناها فريمون بعد فما اللي كما قلت انت يرحاها برحا العربي فما اللي يرحاها بالروبو على راحته فما اللي سطرها كما تستيره
2: فما اللي راسه بالمريض
1: فما اللي صحيه كل واحد شو يحب يعمل ملح فلفل الكحل وش قلت انت تبقى كرويه
2: شويه نعناع شايح
1: ايوا فوالا وكاهو زيت زيتونه حاجه معناتها بنينه برشا شكرا ليك يعطيك صحة شيف ياسين بن شعبان تحط فيها الثوم انت لسه الفوره تحطها نيه
2: نفوروا معها راس ثوم يتفور معها
1: راس ثوم كامل
2: راس ثوم كامل
1: معناتها مش منفع برك اسمع وتحط لك من بون كونتيتي معناها مثلا ريت اللي يعملوا كاسكروتيت في الصيف وكل شيء
2: طابت تحطوا في كاسكروت طابت بين البحر
1: صحيح شكرا ليك ياسين بن شعبان الف شكر

0: لاباس.
1: العشرة وخمسة وأربعين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام الناس كل، إن شاء الله ديما لاباس يا ربي. وفي الأثناء عندنا حاجة تقلقنا لغالب، هاو احنا كل ما حاجة تقلقنا نجيو عليها نحكيو فيها، نشوفوا أسبابها شنية، نشوفوا وقاية شو نعمل. أنا ياسر نمن بالوقاية الحقيقة، حتى في فترة العلاج، حتى وقت اللي يبدا الإنسان مريض ويزمو دواء وكل شيء، نمن أنه بعده هو لو ما فماش وقاية باهية، لو ما فماش أغيتم دوفي باهي، كان ما نتبعش بروتوكول باهي من بعدك الدواء هذاك، معناها نرجع وين كنت. دونك انا الحقيقه مع دكتورنا اليوم باش نركز برشا على كيفاش نحمي روحي، كيفاش نقص على روحي الوجيع. وموضوعنا اليوم هو انضغاط الفقرات اللي هو لونتسمون، يقول لك لصقوا بعضهم او ما عادش ضغطوا على بعضهم. تو الدكتور يقول لنا شو الفرق بين مسوا بعضهم هكا وبين ضغطوا على بعضهم. دكتورنا سفيان قلال مختص في جراحه وتقويم العظام والمفاصل، نهار كسعد الايام.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا مستمعين الاذاعه الوطنيه.
1: بين التلامس والانضغاط فما فرق.
2: التلامس وقت اللي يصير يعني التصاق ما بين فقرة وفقرة، يعني
1: زوز فقرات
2: ياما يضغطوا على بعضهم ولا لصقوا بعضهم، هذا يسمى تلامس. واحدة تمس واحدة اسمه فيه تلامس.
1: أكل يقول لك السيان تحت لي على
2: السيدو مثلا به. ولكن الانضغاط الفقري معناتها التسمون فيرتيبرال، يعني الفقرة تفقد من العتل متاعها، من العلو متاعها، من الحجم متاعها.
1: واضح
2: الحجم متاع الفقرة معناتها
1: علوها مثلا،
2: علوها مثلا 2.5 سنتي متوسط، معناتها فهمني تولي 2 بعد تولي 1.5 وبعد في بعض الأحيان تولي حتى 5 ملي مثلا القدام، تولي فورمتها مثلثة، تولي من قدام تكاد تكون مسكرة وتقعد محلولة من الخلف من شيرة القناة.
1: صحيح، معناها اللي يقول لك والله كبرت يا اخي
2: قصرت صحيح. هذاك هو، هذاك علاش احنا نشوفوا الناس الكبار، هذاك علاش نشوفوا الناس الكبار ينقصوا في الطول، خاصه النساء، فهمني علاش؟ خاطر الفقرات تضغط، معناتها يصير انضغاط فقري معناتها الفتره الاولى وقت اللي هما الفقره في حد ذاتها ينقص العلو نتاعها، وفي نفس الوقت الديسك هذاك يعني الغضروف اللي ما بين الفقرات كيف يضعف ويتقلص. وهذاك ثم زاد القامي يخسر تقريبا 5 6 7 سنتيمتر 8 سنتيمتر، راه معناتها بين تلقاها هي صغيره تبارك الله طولها مثلا 1.75 تجي وقت اللي عمرها 80 عام تلقاها 1.65 ولا 1.67 ولا حاجه
1: كذا.
2: تنقص علاش؟ على خطر وقت اللي يصير الانضغاط الفقري وتنقص العلو متاع الفقرة يصير انحناء إلى الأمام، هذاك علاش الانحناء متاع الظهريجي.
1: وهذاك علاش كنت باش نقول لك دكتور شنو الأمراض اللي نجر عليها هذيها لونتسمون هذيها هالفقرات قلت لي تضغط على بعضها. حتى نتصور مرحلة أولى باش يمسوا بعضها الفقرات، هذه مرحلة الأولى نتصور اللي احنا نجم نوقفوها غادي
2: احنا. لا أنا تنفهمك، احنا شوف نبوبهم، ثم نوعين متاع انضغاط فقري، ثم انضغاط فقري اللي يجي نظرا لضعف العظم، الهيكل العظمي يضعف مع العمر، هذا عادي، هذا فيزيولوجي. ولكن احنا نجم نحدو من سرعة الضعف متاع العظم هذاك ببعض الوسائل الوقاية اللي تنقص
1: كيما،
2: لأن كيما مثلا النظام الغذائي، كيف ما الرياضة، فهمني، كيما الفيتامين دال. هذم الثلاثة أشياء مهمين أنه الإنسان باش يحافظ على الهيكل العظمي متاعه هو بصفة عامة، وخاصة على الفقرات وخاصة عند النساء.
1: باهي، والثاني؟
2: والثاني ثم انضغاطات فقرية تجي تتسمى كسور انضغاط فقري، يعني سيتون فراكتور، كسر على مستوى الفقرة. تلقى هو تلقاها عادة أكثر عند النساء من عند الرجال، ولكن تقول يجي خاصة في وسط الظهر من فوق، فهمني، مش في الظهر من لوطة، في وسط هيك أكثر مكان يجي فيه الانضغاط الفقري. تقول لك كنت لبس علي حسيت كيني هكا حاجة دقتني في ظهري هكايا وعندي برشا وجيع، وتقعد فترة معينة، يعني أنه الفقرة هذيك ضعفت وصار على قدر ما ضعفت يعني بصفة وقتية، يعني سبيت ما تصير لها كسر، لأنه مش ينضغط بشوي بشوي، يجي في نهار من نهارات ويصير كسر غير على مستوى، وهذاك يسبب آلام كبيرة، والآلام عادة تمشي على الجناب، على الصدر، أجناب
1: وهذا ما فيهش وقاية؟
2: لا فيه، أنا مش من نفسر لك الأعراض باش بعدك أنا أعطيك أنا شنو الوقاية باش الناس تعرف كون وقت اللي عندها الأعراض هذه راهي يلزمها تمشي تشوف الطبيب المعالج متاحها باش يعطيها العلاج اللازم ويعطيها الوسائل الوقائية متاحها به
1: وقاية دكتور.
2: وقاية الله يبارك. الوقاية كما قلنا الوقاية تبدأ من الصغرى راه ما تبداش في المتدول اللي مش يوصل عمره في الستين يقريته ومش نمشي نعمل لنا الوقاية مش تحد نوعا ما. أما اللي يحب بالفعل يعمل الوقاية متاعه ويبدأ من حيث صغير لأنه الضعف متاع العظام هذا يبدأ يعني بعد 25-30 عام روي العظام يبدأ يضعف إذا كان ما نستحفظوش عليه. كيفاش نستحفظ عليه؟ نستحفظ عليه بال يعني التمارين الرياضية والحركات. يعني الإنسان يبدأ قاعد طول النهار وخاصة قاعد على كرسي وما يتحركش وخاصة الناس اللي تتكيف الناس اللي ما عندهاش النظام الأكلي متاعها متوازن الناس اللي ما عندها إفراط في السكريات السمنة هذم الكل أشياء تخلي كون الضغط يصير على الفقرات أكثر. على قد ما يكون الكرش كبيرة من قدام وإذا كان امرأة عندها صدر زي ده كيف كيف كبير شوية وكل شيء يجبد على الفقرات من تالي ويخلي كون الضغط على الفقرات يكون أكبر. راهو على قد ما يكبر الميزان وعلى قد ما خاصة الكرش تكبر من قدام مصدر متاع المرأة يطيح من قدام على قد ما الضغط يكبر على الفقرة وانت تحملها ما لا طاقة لها به. ولذا يلزمك ثم كما قلنا تعاطي الرياضة تعاطي بعض التمارين الرياضية اللي تخول لك باش ظهرك يقعد مستوي ما تفهمني حتى كيف تعملك التمارين تقعد على القاعة ثم هيك الكوسان باش ظهرك ما يتحنيش القدام تقوي العضلات الخلفية متاع الكتف هذه الأولى معناتها اللي باش نقوي العضلات. الحاجة الثانية باش كيفاش نقوي الهيكل متاع العظمة متاعنا هيكل العظمة متاعنا ثم الفيتامينات وثم النظام الأكلي ثم كمية من البروتينات يومية لازمة فهمني خاطر ثم ناس مثلا توا اللي يقول لك انا فيجيتاريان فهمني
1: كمية البروتين حتى اللي يقول لك مانيش فيجيتاريان فما حتى اللي ياكل اللحم فما معناتها فكره قاعده سائده لسنوات انه كثره البروتين يقلق الكليوي دونك شو يقول لك؟ يقول لك يا خويا انا لان لا افرطه ولا تفريط يا خويا عندي طرف دجاج ناكلو عندي طرف سكالوب ناكلو عندي طرف
2: ناكلو صحيح هذا هو يعني راهو احنا جيت موضه معناتها في بعض السنوات هذيا رد بالك ما تاكلش البروتين ما تاكلش البروتين من البروتين خاصه لعبت تخاف منها تعمل لاتيروسكليروز مش كله يعطي لاتيروسكليروز فهمني كيما قلت انت اللحم الابيض معناتها ما يعطيش اكثر لاتيروسكليروز يعطي اللاتيروسكليروز هو الدهون الثقيله يعني فهمني هذا هما اللي يعطيوا اللاتيروسكليروز ولكن ثم كميه ولكن ما ننساوش راهو ثم بعض البقوليات ولا بعض الخضار اللي فيهم زاد نوع من البروتين فهمني كيما العدس كيما فهمني برشا حوايج اخرين ولكن ثم كميه من البروتينات لازم نتناولوها وكما قلنا احنا راهو هذا في كيف يدخل في النظام الغذائي هذا وكما قلت انت نحبوا كيفاش نحافظوا يا اخي كل امراه تعرف روحها في اخر الثلاثينات تمشي تعاين الطبيب نتاعها تعمل الصور نتاع الدنسيتومتري نتاعها يشوف روحها هي وين تعرف نسبه الفيتامين د نتاعها هي وين باش تتبع تعمل النظام الغذائي مش النظام الغذائي ما نعملوش كيف باش نضعفه باش ما يكون التور دي تاي به لا حتى باش نستحفظ على الهيكل متاعنا العظمي متاعنا

0: الأرواحهم وما يصيروا لهمش معناتها يحدوا من كمية الهشاشة العظام متاعهم هما اللي هي السبب الرئيسي في وجود الانضغاط الفقري.
1: هل الانضغاط الفقري هذايا ينجم يهزنا لديزارتروز، ينجم يهزنا للنيفرالجي، ينجم يهزنا معاش يهزناش الأمراض أخرى؟
0: طبعا هو
1: طبعا طبعا
0: لا إذا كان لا إذا كان يتقدم إذا كان يتقدم طبعا مش يؤدي للمشاكل أخرى كما قلت لك. أنا وقت اللي الإنسان يصيروا انضغاط فقاري كبير كما تشوف أنت بعض النساء مساكن يمشوا بالعكاز وراسهم اللوطة فهمني معناتها يمشوا في فهمني مجبورة بالعكاز ومحنية في اثنين تلقى وفاة هذاك كلهم تلقى الفقرات نتاعها الكلهم صار فيهم انضغاط وهي الهيكة
1: نتاعها تلقاها في عمر معين ما قالتش أنا أولوية ما ده. قالتش يزمني انا مش خاطر انت قبيله قلت من الثلاثينات نمشيو نعملوا معناها
0: اخر الثلاثينات
1: خاصه اخر الثلاثينات نمشيو نعملوا تصوير معناها كل ما هو لازم معناها تمشي للطبيب يعملك تقييم معناها للعظام وكل شيء. شتني ضحك انا على خاطر احنا ما نعملوش حلا في الاربعينات ولا في الخمسينات وقت تمشي للطبيب
0: وقت ما عندنا وجع
1: اذا كان زاد الوجيعة ما خلتنيش نرقد طويله عليا جربت الكريمات الكل ما مشيتش جربت دواء ولد خالتي وبنت خالتي اللي عطاهولو الطبيب وقت اللي توجع وما مشيش وقتها نخمم مش مشي للطبيب.
0: علاش قلت لك انا خطر الناس خاصه اليوم متاثره بوسائل التواصل الاجتماعي خاصه في نشوفوه اليوم
1: قول وما تاكلش واعمل وما تعملش
0: برشا بالوسائل التواصل الاجتماعي وراهو فيها الغث والسمين معناتها هذا راهو ثم اللي هذا الناس ما عندهم حتى اختصاص وما عندهم حتى علاقة لا بالطب ولا بالتغذية ويفتيوا على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. ويقول هذا وما تاكلش هذا واعمل هذا وما تعملش هذا
1: بالضبط أنا فما ناس مختصة قاعدة تتكلم يعطيهم الصحة فما طب قاعدين يخرجوا يتكلموا يعطيهم الصح فما دي نوتريسيونيست قاعدين يخرجوا يتكلموا يعطيهم الصح نسمحهم هذوكم نسمح
0: غير اللي عندهم الشهيد في ذلك أهل الاختصاص اما اهل التجاره ما همش اهل الاختصاص
1: هذا هو. شكرا لك دكتورنا سفيان قليل مختص في جراحه وتقويم العظام والمفاصل مسيش قعدتي دقيقه بعد اذنك في دقيقه شنو الامراض اللي تنجم تنجر على انسان على لونتيسمون تاع الفقرات وانا ما فقتش بيهم وانا خليتهم
0: يصير الضغط على
1: شنو الامراض اللي شنو اللي تخلف كامراض
0: لا هو الاعوجاج يعني سيسون لي تروبل ستاتيك معناتها كما قلنا الانسان اللي مجبر باش يمشي بالعكاز من قدام الاعوجاج الفقرات القطنيه اللوطانيه
1: فهمني ستاتيك
0: لا وهي ممكن يعمل انضغاط على الاعصاب نتاعو.
1: شكرا لك دكتور نعطيك صحه دكتور سفيان قليل مختص في جراحه وتقييم العظام والمفاصل شكرا لك.

تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص،

0: تفتح فضاءنا رقمياً موحداً لكل الأسرة التربوية، وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn، منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. الهيئة المحلية الليل الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عون بالقليل باش تفرح كل صغير، وتتوصل هذه الحملة إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. اليوم آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب الفاعلين في مجال العمل المناخي. المدير بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد توضح.
4: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي. يتكون هالفريق من 10 شابات وشباب، تهدف المبادرة لتشكيل فريق باش يتم المساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي، كذلك تعزيز مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي على الصعيد الوطني والجهوي. آخر أجل لقبول الترشحات هو اليوم. شروط الترشح يكون شبان فاعلين في العمل المناخي ويكون أعمارهم تتراوح بين 18 و 24 سنة.
3: عدد من فلاحي التين الشوكي من ولاية القصرين يطلقون نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي المتضررة جراء الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. وزارة المالية تؤكد أن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفية على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تشدد أنها لا تخضع للمهر الأمريكية مشيرة إلى تواصل مفاوضات عمان لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. رئيس حكومة كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتبه بمسيرات. وعلى الجبهة اللبنانية، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباح التوانسة.

0: نهاركم أسعد الأيام. ساعتنا الثانية بديناها مع نوال زغبي، رجعنا بكم للتسعينات. إن شاء الله موسيقتنا عجبتكم. زيدا باش نبداو بالعسل وبمنافع العسل وباختياراتنا للعسل، كيفاش نختاروا العسل وكي يحكيوا على العسل الأوس وشنو يقولوا عليه، وهل تويكا موجود عسل الأوس ولا لا. نجيو على الأسوام زيدا باش ما نظلموا حتى حد، يعني تقريبا تفاصيل الكل في استهلك بصحيح.
1: استهلك بالصحيح.
0: ضيفنا سي وليد نجارة، مختص في تربية النحل. نهارك أسعد الأيام.
2: مرحبا بجميع المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: وأنا نعتبرك من خبرائنا في الحكاية دي الحقيقة، خاطر ما شاء الله معناها من حيث المعلومة، من حيث زيادة الصدق. أنا ديما نقول الصنعة هذية الصنعات بصفة عامة كما يبديش فيها صدق، والله حتى ربي ما يباركش فيها.
2: صحيح
0: والله، معناتها هذية قاعدة يلزم معناتها الناس تكون واعية بها. بعد تقولك شبيني أنا والله ما صورت شيء، والله صابتي الكل مشيت كذا. هي اسأل روحك علاش، ابدأ بروحك أنت علاش. هل عطيت حاجة أصلية؟ هل حتى كعطيت حاجة مش أصلية؟ قلت راي مش أصلية، قلت راهو احنا هذية زايدينها للسكر ما عاملينها درشنو. لا، دونك أنت بعت له الأصلي على أنه بعت له المش أصلي على أنه أصلي. دونك هذوما حاجات ربي يهدينا على بعضنا فيهم، وربي يهدينا على بعضنا، خاطر نحسب روحنا معناها يقولك مهفنا عديتها عليه، وانت في الاخر ربي فوقك معناها ما عندك على شكون تعديه. سي وليد نجارة، باش احنا ما نتيحوش مع العباد هذوما اللي هما بالحقيقه كيما برشا موجودين ما شاء الله عليهم، كيما عندنا برشا خبراء في هذايا في المجال هذا نتاع العسل وتربيه العسل، وعندنا فلاحه ما شاء الله عليهم، كيما زاد عندنا أكا شوية هذوكم اللي نقول أنا يدرعوا الخواطر، يقعدوا موجودين باش يدرعوا الخواطر. احنا باش نمنعوا المستهلك منهم، باش نعطيو مجموعة من النصائح اليوم كيفاش نختار العسل، شنو الأسعار تقريبا تاع السيزون تاع العسل الأصلي. ولكن قبلها هي تخلي نحكيو ساعة على بصفة عامة في أوت شنو نجمو نلقاو فرشك، شنو نلقاو في الربيع. قبل كنا نبداو نستناو صابة أوت، هي الصابة يظهرلي
2: اكزاكتومون. جست باش نعرض شويه كلمه خبير، الخبره رايت ما تاخذش بسهوله، واحد يتعب عليها باش يلم الخبره هذيا، مشاركات في مؤتمرات ودي فورماسيون
0: عمر عمر بين تكوين وبين تجرب. علاش اسمه خبير؟ هو
2: براتيك بوكو دو براتيك،
0: صحيت
2: فهمتني. وان بلوس يلزم ديما تحين في المعلومات نتاعك، يلزمك ديما اجور ديما تبع شامه.
0: هو مجال حي،
2: هو شوف ديما فيه جديد، ديما فيه جديد،
0: ديما فيه جديد.
2: اون فان كونت من بعد يولي يعمل يخدم كونسلتاسيون بري دو لاف او، يذول لاف او ما اختارتوش بزاف
0: هكا ولا
2: دونك قايمون. يعطيك الصحه على الاستضافه. دونك تو نرجعوا للعسل الاوس. العسل جينيرالمون نعملوا ريكولت دو فوا باغون، دونك اخر الربيع واخر الصيف هذايا عاده. في بعض الاحيان يتعدى موسم خريف ممطر، نجمو نزيد نحيو اخر الخريف نوتر ريكولت.
0: قبل كانوا مره في العام، قبل يقولوا عليها يقولك صابت اوس. قبل يقولوا
2: قبل كانوا ما ينقلوش النحل،
0: صحيت
2: البيوت النحل يقعدوا في بلاصه واحده وينحيو مره في الصيف.
0: فوالا
2: هذاك يقولك العسل تنحى في اوس ما توا. والعسل هذاك عسل فيه العديد من معناتها لوريجين نتاعو، اوريجين فلورال، مصدر نتاعو من العديد من الازهار.
0: ازهار
2: دونك متنوع الازهار. ما تولينا نحبوا نتمتعوا،
0: صحيح،
2: نحيو عسل احد الازهار، مثلا نقول عسل بروكدان، عسل التابل نتاع الربيع، عسل متنوع الازهار. من بعد اول الصيف انا عسل السدر، عسل الحرمل، عسل الزعتر، وعندنا بعد زاد الزعتر يقعد حتى يوصل لوس، وانت فتره الازهار انت والمنطقه. وفما انواع نتاع كالاتو زاد في اخر الصيف. دونك معروف معمول به، نجيو اخر ربيع نعملو اون بروميير ريكولت. مي سنا اكسيبسيونيلمون موسم الربيع تعدى ضعيف شويه لعده مشاكل، اللي هي المصدر نتاعها التغيرات المناخيه. فما برشا ناس ما نجمتش تنحي العسل في الربيع. اول حاجه الكميه مش كبيره، ثاني حاجه نحل ما طيبتش العسل، راهو نحل قبل ما تعمل ريكولت لازم نحل الطيب العسل. تقول لي كيفاش العسل لانه العسل في الاصل هو رحيق في 80% ماء و20% سكريات، ولكن كي نحل تاكله وتعاود تخرجوا تشتروا باش تحطوا في الشهده يولي 80% سكريات وحاجات اخرى مكونات اخرى 20% عسل. دونك كيف العسل
0: ما لقيناش الوقت باش هي تعمل التحول هذا.
2: اول حاجه الكميات ماشي كبيره ونحل باش توصل الطيب ونقولوا تعملوا لوبركولاسيون تسكر كل عين السداسيه الا ما يتعبى ويطيب. دونك ما سكرتوش في الربيع سايب برشا العسل باش نجم تطيبه.
0: دونك تقول تخليه حتى للصيف.
2: تخليه حتى للصيف اما تزيد له تزيد له عسل نتاع انواع اخرى وقتها تولي اميال بولي فلورال متنوع الازهار. خاطر نحن عندنا الوصفه التونسيه. كي يبدا العسل متأتي من الزهره ما يفوتش 45% من النبته هذيك ما تنجمش تعطيه التسميه نتاع احد الزهره. دونك يولي اميال ملتي فلورال. ما تنجمش تعطيه اسم مثلا
0: اسمه عسل وكهو
2: اسمه عسل متنوع الازهار
0: باهي وانه يكون متنوع الازهار مش معناه ماهوش اصلي راه مش معناه
2: لا لا لا بالعكس
0: مش معناه ما ينفعش
2: لا بالعكس هو كي يبدا بولي فلورال متنوع الازهار انت عندك المنافع نتاع برشا نباتات
0: على خاطر احنا بالعكس اللي عنا في مخنا العكس يقول لك ليه خذوا كليل ودهاو باش نجي معاك بعد شوي للتصنيف كخبير في العسل الاحسن للبدن واللي كان يقول لك سنرتبهم لي من الاحسن وانت حتى مجموعات او باساميهم او كما تحب انت باش احنا بيدنا كمستهلك نفهم وشنو الحكايه خاطر احنا عندنا كليل او زعتر الاخرين كل حكايه فارغه خاطر بالنسبه لينا احنا العسل نستعملوه في الشتاء للكحه
2: صحيح
0: الوغ كو هو العسل استعمالته كثيره وحتى كي تزيدوا في ماكلتك ومديش مريض سكر بطبيعه الحال معناها معروف بالمنافع نتاعو معروف لمناعته الجهاز المناعي الجهاز العظمي البرشة اجهزه موجوده في البدن دونك هيت خلينا نبداو خاطر احنا توها وضحنا قلنا رانا في تونس نجموا عنا غيكولت نتاع خريف ونتاع ربيع ونتاع صيف استثنائيا السنه تعدينا للصيف مباشره دونك استناو صابت اواسو ان شاء الله باش تكون صابه بقدرة ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: سنفهم لنا مثلا الاحسن واحنا هابتين حتىش لي نخلطوا ذول البرتقال الاخرين الاخراني
2: هو كي تذكر في القران
0: اي
2: تذكر ما تخيرش عسل على عسل
0: اي
2: هو شراب مختلف الوان
0: صحيح
2: شفاء للناس
0: اي
2: دونك لانه العسل كلها باهيه باهيه للصحه هو راه في التركيبه
0: اي
2: كي نجي نشوفوا التركيبه
0: اي
2: تقريبا 80% الناس التركيبه من تركيبه العسل كل كيف كيف تختلف شويه في كلكو فيتامين هذا ازيد من الاخر كلكو انتيبيوتيك في ميزات سبيسيفيك لان العسل هذاك من المصدر الزهر هذاك
0: انا هما اللي فيهم هكا حاجات سبيسيفيك شويه
2: كل واحد عنده خاصيه معينه
0: مال علاش يقولوا الصدر اقوى واحد
2: شوف هم فماش اقوى واخف اول حاجه نجم انا حاجه نذوق عسل نقول لك قوي ذوق انت تقول لي خفيف دونك انت كي تذوق لازم عندك ريفيرونس معناتها قوي وضعيف ما نحن الصدر مطلوب نحن لاغارتي دو لا شوز الحاجه اللي تبدا نادره تبدا مطلوبه والحاجه اللي يخدموا عليها الكوميونيكاسيون اكثر هي تولي مطلوبه صدقني كل انواع العسل كلها نافعه اما لازمنا نتاكدوا انه العسل هذاك مطابق للمواصفات وذو جودة يعني كي نبدا عسل ناتشوريل بيغ 500% فما شكون مستهلكين ياخذوا حكه من كل نوع عسل وصبوها في حكه في
0: دبوزه كبيره
2: ويخلطوه وياكلوا كل دو سيت فاسون عنده المنافع نتاع كل النباتات
0: باهي معناها انت تنصحنا بهذه بالعكس
2: بيان سور فما شكون ياخذ ان بو دو شاك ياخذ من كل نوع منه حكه وفما شكون سو في بليزير معناتها يحب قهوته بعسل بركدان يحب التيزان نتاعهم درجه وصباح الترتين بعسل كلاتوس فما شكون يشيخوا على لا لا لا لا لا لا على الطعمه وريحه العسل دونك
0: المتنوع
2: هو جوست هذاك علاش ناخذوا سورتو دي ميل مونوفلورو باش الناس تتمتع بنكهه كل عسل
0: قلت انت قبيله جمله قلت المهم يكون تعرف المواصفات نتاعو
2: بالضبط
0: كيفاش نعرف المواصفات
2: هو يلزم مطابق المواصفات نحن
0: كيفاش نعرف مطابق المواصفات
2: صعب لازمنا نقولوا وهذا فخر لتونس تونس عندها المواصفات التونسيه للعسل الطبيعي موجود في لينوربي وصار الطحين نتاعو وكنت عضو في اللجنه هذيا وقتها صار الطحين نتاع المواصفات التونسيه معناتها كيف تجي تحلل انت العسل ولا حتى عسل اللي يبدا من تونسي ولا مش تونسي كي تحل العسل كيفاش باش تعرفوا هو مطابق المواصفات ولا يلزم تكون عندك انت ريفيرونس نتاعك هي موجود في لينوربي دونك باش تعرف حاجه باهيه ولا مش باهيه لازم تكون عندك
0: اختاري من هذا انا مستهلك عادي
2: مستهلك عادي.
0: شهزني الغادي.
2: باه نمشي
0: نحب نشري حاجة نعرف اللي هي بقدرة ربي لاباس.
2: باه اليوم فما قانون تحت اللي هو القانون هذايا عدد 25 بمقتضى
0: ميساج عندنا قانون
2: 26 فيفري 2019 كونت هيئة لمراقبة المنتجات الغذائية. والهيئة ذي هي هيئة مراقبة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. أول حاجة تعطيك أنه هذاك ما تتعبى في ظروف صحية مطابقة المواصفات وما بتوم فما مراقبة متاع التحاليل وسلاسل الإنتاج. هذه القانون هذا تجعل باش كل واحد عنده منتج غذائي يعمل أجريمون سانيتير ما تيزم عنده شهادة.
0: أنا كمستصعبت علي أنا كمستهلك كيفاش نعرف السيد اللي خديت من عنده راه العسل نتاعو به.
2: تحبوا تيكتي ولا نوع تيكتي ساعة باش نبدأ بالحاجة. تحبوا عسل معناتها فيه تيكات ولا ما فيه؟
0: هيك كان فيه تيكات.
2: اللي فيه تيكات كيبدأ عنده لاجريمون سانيتير معناتها راه مراقب.
0: وباش نعرف لو عنده لاجريمون حاطه في حانوت.
2: فما تلقى في الدبوز هناك اجريمون سانيتير نميرو.
0: صحيت يبدا محطوط في الدبوزه.
2: ماجر في الدبوزه. فوالا
0: اي ديجا يعطيك صحه. علاش قلت لك سهل عليا انا؟ قول لي كي تهز الدبوزه يا ريم راك تلقى مكتوب عليها.
2: صحيت.
0: هذا كان عندنا تيكي. كان ما عندناش تيكي.
2: ما عنديش تيكي ماش عندك لا غارونتي. يلزمك تعرف الشخص يا تعرفه وعندك ثقه فيه عامية ما كانش راهو
0: ما نجمش نقول لك راهو صح معناها اكل يقول لك يتهز العسل ما يتقطعش بالكل ذاك راهو عسل حر ولا دخل فيه الوقيده وتشعلها تشعل معناها ذاك عسل حر.
2: لا كلهم تجارب هذيك ما عندها حتى معنى لانه انت العسل الوقت اللي يسكريستاليز واللي مترمل ولا ما عادش يستجيبش لك العمليه هذيك ولا وكل تشعل العسل في ورقه وشايب دخانك هذاك كيبدا السكر طايب كيبدا عسل اللي نحل خاطر فما مشكل انه كي يعطيو تغذيه اكسيسيف للنحل سكر وماء تحولوا للعسل من العسل ما عندوش منفع. داير فما انا نبهت باغفوا فما في المواصفات يقول لك مثلا تو دو سكروز ما يتعداش 5% ستريكتومون انفيريور وتلقى واحد يهبط لك يقول لك هاو التحليل راهو العسل نتاع السكروز فيه 7 و8% وانا نبيع فيه بالسوم هذايا ومقتنعنا سامحني هذا عسل غير مطابق للمواصفات ما يتسماش عسل. والمراقبه فيني في هذا معناتها فما مجهودات كبيره قاعده تصير للمراقبه. مي مالوريزمون حتى المستهلك كنت تقول له انت راهو هاو التحليل ومغير وتقول له لي فالور ما يفهمش. صحيت ما يفهمش.
0: بربي سؤال نختم به فما اللي يبيعوا على الكياس يحط لك العسل منه للشمس.
2: لا سمحني هذاك ساعة لا لي كونديسيون اللي محطوط فيهم للشمس ساعة العسل كما الزيت ما يحبش السخانة ما يحبش الهوميديتي ما يحبش الضوء راهو تصير اوكسيداسيون كما الزيت بالضبط. هو راهو احسن حاجة باش تحفظ العسل الحفظ تحطه في مكان ظلام وبعيد على السخانة وعلى الضوء.
0: واضح
2: فهمت.
0: واضح شكرا لك سي وليد النقارة. شكرا لك يعطيك صحة. نفرحوا كل ما تكون بحذينا
2: الحقيقة
0: نتاع ربي. شكرا على المجهودات زادة باش أنو نوصلوا المعلومة الصحيحة للمستهلك. أكل احنا كنا نخافوا منه قبل لا ما نمشيش للحانوت الفلاني نشري العسل. لا اليوم برا الحانوت الفلاني وتلقى على قليلة مكتوب على التيكي نتاعو اللي هو راهو مراقب وأغغي باغ لي تاغ خير من اللي
2: تتاج وحتى حقك تلقاه نهار آخر.
0: شكرا لك مرة أخرى سي نبيل سي وليد النقارة. شكرا لك.
2: شكرا.

0: فرصتك.
1: اليوم فرصتنا في اليونان، نمشيو مع بعضنا مع سي لطفي بالعزي.
2: تفضل.
1: باش نمشيو للدراسة في اليونان. ساعة سؤال لولاني بالكل، احنا التوانسة عندنا المعطى هذا موجود عندنا في تخميمنا نمشيو لليونان، خاطر معناتها عهدي بفرنسا وألمانيا شوية هكا إيطاليا في القراية، من نمشوش ياسر، من ما سمعتهاش ياسر اليونان، سمعتها مؤخرا على لي ريزو سوسيو شوية سورتو على انستغرام، بديت هكا شوية تحكي عليها. هل احنا التونسي مقبل على اليونان على القبلة هذه؟
2: اكيد ساعة خليني قبل كل شيء. ساعة اولا كما قلت انت، نحب نشكرك على الاستضافة.
1: عايشك.
2: ومن وراك بنسور كافة الطاقم نتاع الإذاعة الوطنية على اهتمامكم بالموضوع أيضا، اللي هو موضوع الوساطة، موضوع هام جدا. اثنين، تحياتي لكافة المستمعين ومتفرجين بنسبة طبعا على الإذاعة الوطنية. نحب نقول صحيح هي نجم نقوله وجهة جديدة، ولك مش وجهة تقليدية، نجم نقول خاطر فهم وجهة تقليدية كما قلت ألمانيا فرنسا إسبانيا
1: إسبانيا صحيح
2: كونو سيتيك سي بي، مي مع الوقت خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة ولات متاحة معناها، وفما مش كان اليونان، فما العديد من البلدان الأخرى هي اكتشاف بالنسبة للعبيد. اليونان حديثا علاش؟ لانه الحقيقه فما دي بارامتر ابروندر كونسيدراسيون في التوجه الى وجه معين، نتصور موجودين فيها بالنسبه للتوانسة اللي بارامتر دونا والمعايير او المقاييس هذه او الشروط هذه موجوده فيها. طقسها ممتاز اليونان، تشبه لتونس حتى في في الاركتكتور، تعرف عباره اتين كان سيد بوسعيد اللي الناس تعرفها معنا، فهمتي؟ طاغي اللون الازرق والابيض فهمت، هي بلد سياحي ولكن زاد كذلك بلد نتاع يتوجهوا له باش يقراوا باش يحصلوا التحصيل العلمي لهذا ولغيرها من
1: قبل ما نمشي الشروط نتاع قبول الدوسي وشنو نحضر في دوسية واوراقي هل فيها كنت بلوكي ولا لا، الاسئله اللي هي يسال عليها التوانسه بصفه عامه، شنو من الاختصاصات اللي تنصحنا ان نقراهم في اليونان غير اختصاصات اخرى؟
2: صحيح. اليونان تقليديا معروفه عندها اكبر فلوت في العالم ماريتيم، يعني معناها نحكي على
1: بحريه.
2: البحريه دونك توسكي علاقه بالايرونوتيك من المفروض معناها وجهه من احسن الوجهات. جيني سيفيل باغ اكزومبل، جيني الكتريك، توسكي تكنيك معناها معروفه. ايضا معروفه بالميديسين، معناها ميديسين الصحه طبعا، عندها مؤسسات او خلينا نقول جامعات معروفه، واكثر من هذا النظام الدراسه فيها هو مطابق للنظام التونسي، هو للام دي ما يسمى بالليسانس ماستر دكتوراه
1: تقريبا،
2: معناها الانظمه مطابق كيف. هو مطابق
1: فما الشهاده نتاعها،
2: الشهاده طبعا معترف بها، شهاده
1: معترف بها في تونس ولا معترف بها حتى في الغرب،
2: على المستوى الاوروبي وعلى المستوى الدولي طبعا.
1: نجيو القرايه غاليه غادي
2: الحقيقه اقل من فرنسا، اقل من اسبانيا، اقل من ايطاليا، اقل من يعني خلينا نقولوا هو لهنا فما نيونس، فما فرق ما بين المؤسسات العمومية يعني الجامعات العمومية الكليات العمومية والخاص طبعا. الخاصة
1: أغلى
2: أغلى في أغلى كل بلدان العالم،
1: ونتصور احنا نمشيو من هنا للعمومي نتصور
2: اي طبعا والعمومي ما يتجاوزش 1500 يورو يعني في السنة يعني اي يعني هو يعني مبلغ نجم نقوله رمزي. في الخاص طبعا من نحكيه من 5000 6000 أورو حتى ل 12000 أورو بالنسبة للميديسين.
1: إذا كان أنا نحب نقعد في العام، شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيها باش نجم ندخل الجامعة حكومية عمومية في اليونان؟
2: أولا يجب الاستعداد للتسجيل بالمؤسسات العمومية بصفة عامة في اليونان ولا غيره من الآن. علاش؟ لأن المؤسسات العمومية على
1: الآن العام الجاي
2: تبدأ من تو
1: العام الجاي
2: ينتهيك من اكتوبر حتى يغلق فيفري،
1: يعني انا بكالوريا نعديها في 2027 نقيت تو؟
2: لا 2026 انا ديما نصيحتي للطلبه هو هذا الحقيقه معناها
1: أيه.
2: كونه لاني اللي باش تاخذ فيه الباك
1: هو اللي تقيد فيه
2: لاني السباتيك لا تعمل فيه لغه تعمل تستعد فيه تحضر فيه الملف نتاعك توا مثلا بس تسجل في مؤسسه عموميه اللي هي تغلق في فيفري وتبدا توا يلزمك من توا مثلا في اليونان القرايه بالانجليزيه
1: أيه.
2: اللي كنت تحب خاطر أيه. بالجريكي موجود
1: أيه.
2: لكن حاليا في الببليك اللي نحكيو عليه
1: بالانجليزي
2: بيان سور دي سبيسياليتي بالانجليزي ميم حتى الميديسين باغ اكزومبل باش تقرا هذايا ما تنجمش انت تجي تقول انا اليوم باك 26 خاطر التسجيل انتهى من فيفري اللي فات بور لاني 26 27 دونك توا اللي خذا الباك واللي يحب مثلا ويستغلوا الوقت هذا راهو حتى لين يعمل يعني التسجيل نتاعو لاكسبتاسيون خاطر فما خلينا نقول لك مدام ريم فما بروسيس كامل حتى ان توصل بالسجل وتقرا في سبتمبر جاي 27 28 شنو البروسيس فيه؟ اولا اذا كان ما عندكش كومبيتونس لانغويستيك تحضرها من تو
1: حضر من تو اللغه
2: شهرين ثلاثه شهور اربع شهور
1: عندك عام كامل انت حضر حضر الماكسيموم هكا
2: نتاعك فوالا حضر السي في نتاعك السي في بالانجليزي ليتر دو ريكومونداسيون ولا دو ليتر دو ريكومونداسيون هذا نتعداو للوثائق الباسبور فاليد نتاعك يلزم يكون فاليد والمصادقه على البكالوريا شهاده البكالوريا اللي باش تاخذها من وزاره التربيه والريليفيد نوت نتاعها هذونا بالانجليزي ترجمهم تصادق عليهم ساعه على الاصل باش نحكيو توا تكنيكمون في وزاره التربيه ثم بعد اللي تتعدى الخارجيه تهز زوز نابر بخمس كل واحد تمبري بخمسة آلاف تمشي لوزارة التربية صادقولك على الأصل ثم من بعد تالي تمشي الخارجية كل عادة تمبري بخمسة آلاف كل واحدة يعني 20 دينار هما العمليتين الزوز وتصادق عليها ومن بعد الترجمهم باش المترجم ياخذ بعين الاعتبار أكل مصادقة هذه قول رأي الشهادة هذه كذا وكذا الملف هذا هو اللي باش تقدم به على الادميسيون يعني على الاكسبتاسيون ثم لدني خاطر فما دو كذا دونك في اكتوبر يتحل الواحد وتبدا تلو طبعا انت ماكش من اول تقديم باش تاخذ الواحد راه باش تشوف المؤسسه هذه الجامعه هذه فاكولتي هذه
1: كيما التوجيه في تونس بالضبط باش تشوف روحك انت وين بالضبط شو المتاح والممكن وباش تمشي فيه
2: وقت اللي نحكيو مدام ريم على المؤسسات العموميه معناها الكليات العموميه نحكيو بالطبع على شروطها بعد خاطر باش تدرس الملف هي
1: كل فاكولتي عندها شروط نتاعها
2: طبعا ينجم يكون لا موين عاده خاطر هما احبابنا ام كرهنا راهو الببليك مجعول نقولوا مال البلاد هذيك اليونانيين والاسبان ولكن ياخذوا طبعا
1: ياخذوا كوتا
2: بالنسبه للبلدان الاخرى وبالتالي يشترطوا حد ادنى من المعدل يشترطوا عاده
1: مثلا حد ادنى من المعدل شي يشترطوا تقريبا
2: 12 وانت
1: طالع
2: اي من احسن بور افوار اون بورس مثلا وتنجم تكون معفي تماما من دفع اي شيء يعني وحتى السكنه فما بلدان تعطيك حتى ليبرجمون تكون معدلك ممتاز تعرف
1: 16 17
2: يجيبوا اهم او احسن او افضل
1: من وقتاش نجم نتمتع بالبلاش من 16 ولا من 17
2: اكثر كان
1: 16 17
2: 17 اي انت قلت لك انت والجامعه والرانكينج نتاعها فما كلاسمون خاطر نجم تقول تجمع مثلا في سوى في مثلا في كليه اثينا ولا في واحد دونك تطلب معدل
1: بربي الطب قد يطلبوا له غادي في اليونان
2: نعم
1: في اليونان الطب قد ايش يطلبوا معدل؟
2: يطلبوا من غادل اوموان 13 معدل
1: اي
2: كيما بريسك رومانيا 13
1: أي. معدل معناتها وتقول لي معناتها معناتها من اكبر الجامعات ومعترف بها في الطب
2: أي.
1: ومن 13 تقبل معناها من 13 معدل تقبل خاطر مثلا
2: عندها كاباسيتي خاطر احنا مشكلتنا في تونس هو
1: الكاباسيتي
2: صحيح
1: فوالا يظهر لي دورنا على كل شيء فما كنت بلوكي في الحكايه ولا لا
2: ما فماش كنت بلوكي جوستومون هي هذاك علاش سالتني مدام ريم من الاول علاش وجهت اليونان ولات كذا تو اليوم التونسي الحقيقه يلوج على الوجه اللي تراعي زاد الظروف الماديه معناها
1: به الكري غادي غالي الماكله غاليه
2: فوايي يونيفرسيتير باش نقول لك انا اون كولوكاسيون يعني مع عاده الطلبه نتاعنا يكريو مع طالب او طالبه مع طالبه اخرى كذا ما يتجاوزش 200 اورو دونك حاجه عاديه، والنيفو دفي نتاعهم الحقيقه الكو اقل برشا من فرنسا واسبانيا وايطاليا مع الدول الاخرى معناها.
1: ونجموا
2: البروفيني هم الفرنسيين يمشيو يقراو غاديين
1: وينجموا ياخذوا ان فويي معناتها يونيفرسيتير بريفي موجود.
2: اي موجوده موجوده لي زاجونس
1: معناتها ما تخلطش حتى ال 200 اورو
2: طبعا.
1: اذا كان معناها انت كان ماشي مع الدوله باش تاخذ فويي في الدوله نتصور ارخص برشا، وكان الفويي نتاعك باش يكون فويي خاص من غير ما نكري باش يكون ارخص من الكري سيغمون.
2: ارخص من الكري ماكش طبعا باش تمشي بنتي باش تقرا باش تكري فيلا معناها على البحر باش تكري انت استوديو مع او سكن جماعي كيما الفويي يكريو لي زاجونس غادي ما يتجاوزش ال 200 اورو. الترونسبور مرخيص برشا، تاخذ كيما نقولوا ابونمون لهنا في تونس 20 اورو معناها ينجم كذا
1: ارخص كبيره ارخص من تونس 20 اورو يساوي 65 دينار سيحنا الاكثر الاشتراك نتاعنا.
2: فما كما نقولوا ايجابيه اخرى في
1: النقطه الايجابيه
2: نتاع الكريس كون هو تنجم تخدم مثلا فما برشا بلدان انتردي باش تخدم ديتال اور في اليونان عندك الحق باش تخدم 20 ساعه في الاسبوع وهذا يمكنك ساعات في بتتخ في ديميتي هكا نتاع ماك تعرف اليونان معروفه بالسياحه بالفندقه بالكذا في بعض الكذا تنجم تدبر.
1: انت العام انت العام اللي قاعد فيه هنا باش تعرف فيه اللغه باش تعرف فيه فورماسيون في الفندقة أكيد. وتمشي تخدم بها هكا وهكا تقرأ وتخدم
2: طبعًا.
1: يعني وقت الإنسان يحب يوسع قدام وراه الوسع موجود
2: موجود موجود.
1: شكرا لك شكرا لك سي لطفي بالعزي. شكرا لك. اليوم حكينا على وجهة اليونان في الدراسة اللي الحقيقة احنا عمرنا ما حكينا عليها وما جيش لبيننا نحكي عليها، ولكن بما أنه زادة قاعدة تمشي لها العبيد قلنا خلينا نعطيو فكرة التوانسة اللي تحب تبعث أولادها عام جاي الحكي كان عشناكم زي اللي عندكم أنت وحتى الفيفري. زيدوا اسألوا زيدوا ثبتوا زيدوا حضروا رواحكم أكثر باش تكونوا بالطبيعة للمعنيين واللي يحبوا يبعثوا وليداتهم ما كانش سينو أنا ديما نقول ان شاء الله كل وليد بحذا ميمته الحقيقة.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: شكرا لك مرة أخرى.
2: شكرا عايشك توفيق.

0: أحلى.
1: آه سيدي، شو الوصفاتنا الطبيعية نختموا بيهم حلقتنا اليوم. نحبوا شعرنا أشب وأحلى ومزيان ويلقوا حسيله، ماذا بينا سباقة جرية وما تاكلش شعير. لبنى مزيان خبيرة في التجميل والأعشاب الطبيعية وتحضير المنتجات التجميلية بالأعشاب الطبيعية اللي هي توندونس تويك. حتى كما نشريوهاش نعملوها في الدار، هنا خلطنا السدر بالدرشنو وهنا عملنا درشنو ودرشنو. مهم عنا فما توندونس كبيرة وعودة كبيرة للطبيعي. شنو النجم ناخذ معاك لبنى كوصفات تعاوني على أنه شعري يكون مزيان؟
2: نور الناس الكل. دونك اليوم بعد باش نحكي على بعد الصيف، بعد الشمس، بعد البحر، بعد شعرة ما تتعب ياسر والكلور متاع البيسين، وزد داخل علينا خريف. دونك الشعرة فريمون أكثر حاجة تنجم تتأثر بهذا الكل. هذيك علاش اليوم باش نحكي على شوية نصائح نمشي بها باش شعرنا شوية يتحسن ونحضروه للخريف ومن بعد للشتاء. وفي نفس الوقت زيدا باش ناخذوا شوية وصفات سهلة في الدار نجموا نعملوها باش نحافظوا على شعرنا به. أهم حاجة احنا تويكا الشعر شنو صاير فيه تو، باش نلقاو شعرة متكسرة، باش نلقاو الأطراف برشا متقصفة، وباش نلقاو اللي شعر شايح برشا. حتى اللي شعرها يزيت تقولك في الصيف ومع الخريف شعري يولي شايح برشا. دونك هذا الكل شنو لازمنا؟ أول حاجة لازمنا نستحفظوا شوية على الشعر من كوتي السيشوار والبلاك، نقصوا شوية، نرتحوا الشعر، نعطيوها شوية راحة من السيشوار والبلاك. ثاني حاجة ماذا بينا في البريود هذية كان لقينا شعرنا برشا متقصف نحففوا فيه شوية. دونك هذه الحاجة الثانية اللي تعاوننا بالقدي. ثالث حاجة انه نعاونوا الشعر على روتين منظم وبسيط، ما نكثروش برشا حاجات، ما نتقاويوش برشا على الشعر، جوست تنظيف خفيف. الاكثر حاجة نتلهيو بها ليدغاتاسيون، نعملوا دي باندويل، نعملوا شوية دي ماسك ايدغاتون، هذوما الحاجات اللي تعاوننا. من الحاجات الوصفات اللي نجمو نستعملوها في ديارنا باش نعطي زوز وصفات سهلين على الاخر. اول وصفة هي الياغورت الناتوريل، ناخذوا كعبة ياغورت ناتوريل، نزيدوا معها مغرفتين عسل، نخلطوهم مليح. كان عندنا فيتامين او، كان عندنا شويه زيت اللي يمشي مع شعرنا كيما لافوكا كيما السيزام، هذوما باهين للشعر. نعملوا كالميلونج هذاك الكل ونحطوها على شعرنا، نخليوها 20 دقيقه ومن بعد ندخلوا نغسلوا. الماسك هذا نجموا نعملوه من مره لمرتين في الجمعه. دونك هذه اول حاجه وسهله ونجموا نعملوها الناس الكل به. ثاني حاجه من أكثر الحاجات الوصفات اللي أنا نشجع بها ياسر ياسر في البريود هذية الألويفيرا الصبار. كان عندك صبار في الدار، خرج وحدك الصبار وميكسيه معناه في الميكسور وزيدوا شوية زيت زيتونة. وكل عادة الفيتامين او انا ديما ننصح به كان عندنا شويه فيتامين او، والا كان عندنا زيدا زيت جوز الهند نكملوا نزيدوا زيت جوز الهند، نعملوا الميلونج هذايا نعملوه كيف كيف مره ومرتين. بالنسبه للالوفيرا نخليوها نص ساعه ومن بعد كي نغسلو ماذا بيا نغسلو بشامبو باهي. اهم حاجه شامبو لازم يكون فريمون فيه نسبه نتاع ايدغاتاسيون، ينظف مليح الشعيرات نتاعنا. من بعد كي نشللو وماذا بيا وحنا نغسلو في شعرنا ما نعملوش ماء سخون، نعملو ماء ملذذ، ما تخليهوش سخون برشا. علاش؟ خاطر الماء سخون راهو يزيد يطيح الشعر ويزيد يوسع في ليزيكاي دو فاسون شعر تيح فاسيلمون ويزيد يشيح لنا الشعر.
1: لالوي فيغا غالية في تونس؟
2: لا با دو تو مش غالية. ما
1: تتبيع شنو ب 100 غرام؟
2: تتبيع ب 100 غرام.
1: 100 غرام تقريبا عندك عليه فكرة؟
2: نعم في ال 25
1: يشدوا 100 غرام
2: يشد بالقدا، خاطر هو الالوي فيغا راهي باهية للوجه والشعر، معناها يستعملوها الناس لكل شيء.
1: معناها 100 غرام ماهيش كونتيتي كبيرة، شنو تعمل لك؟
2: تنجم تقعد معاك شهير هكاك، كنت تستعملها مرة في الجمعة تشدك شهر كامل.
1: دونك هنا تعمل تحط مغرفة مثلا الالوي فيغا
2: مغرفة مغرفتين؟ لا مش
1: حاجة كبيرة.
2: فما
1: دي بودغ توا طالعين ياسر يقول لك ينظفوا يغسلوا بهم الشعر كما السدر مثلا، يقول لك نغسل شعري بالسدر ينظف لي مليح ويحسن لاكاليتي نتاع الجلد نتاع الراس وكل. انا نعرف لي انت مختصه في لي بودغ هذوما بالكدا، معناها باعتباره انك مختصه في كل ما هو نباتات في الهند، معناها اللي هما معروفين الهند البوم تاعهم وشعرهم عالمي. شو تنصحنا في اللي في في في, في الاعشاب اللي تجي من الهند واللي تنجم تنظف الشعر ومن تو نجم بها ماسك وهي بدا نغسل بها ماسك هذاك بيد هو اللي عمليه التنظيف الاولى للشعر
2: يمشينا دوزونا. اكثر لي بودر اللي ننصح بها فما الريتا اللي هي عباره شامبو ناتوريل ومعاهم الشيكاكاي والصدر. بالنسبه للصدر جوست انا يمشي كان راهو مع الناس اللي شعرها بالحق يزيت ياسر ياسر على خاطر
1: يشيح شعره
2: على الاخر يشيح الشعر بطريقه كبيره. دونك كان انت شعرك يزيت استعمل الصدر اعمله ماسك واعمله معناها تنظف بيه عباره شامبو. وكان شعرك فريمون شيح شيح ايفيتي على الاخر علاش خاطر راهو يزيد اكثر يشيح شعرك. دونك ننصح الاكثر بالريتا والشيكاكا ينجموا يستعملوها زيدا.
1: شكرا ليك لبنى مزيان، شكرا ليك يعطيك الصحه. هكا كملنا معاك بهكا احلى. شكرا ليك فاتن حسني في الاخراج، بديت بك انت فتونا اليوم. ميرسي بالحق على انرجي المزيانه اللي تعطيها لنا. ميرسي حميد عايشك، حميد الورغي في التنسيق، في الاخراج الرقمي سامية زواوي. تحيه زيدا البنوته نسرين زديني استاجير معانا بظهور باش كان بحثنا السيف. نسرينا شكر بالقسم في الاعداد، اورين بنش عليا في الميكرو. انا نعطيكم موعد ان شاء الله غدوه راح يكون عشنا مره اخرى مع بعضنا، نبدا صباح جديد. يا ربي يكون صباحنا مبروك، نهارنا الكل مبروك يا ربي. نتلقاو ديما على خير في امان الله.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه

0: تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراس المدعم دون زيادة في الأسعار. ولاية جندوبة تحتل المرتبة الأولى في حوادث المرور بولايات الشمال الغربي بنسبة 33.61% وفق إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور. الحماية المدنية تقوم ب 568 تداخلا خلال 24 ساعة الماضية، بينها 99 عملية لإطفاء الحرائق إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم حسب ما نشرته على صفحتها الاجتماعية. اليوم الاثنين 17 من أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. نوفمبر المقبل تونس العاصمة تحتضن الدور 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية. جمعية المسعف الصغير تطلق قريبا فيلم سعفون لتبسيط ثقافة الإسعافات الأولية للأطفال. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة متسببة في إصابات وأضرار مادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان. في السودان نزوح 40,000 شخص من محلية قسان بإقليم النيل الأزرق خلال 7 أيام بسبب الحرب. واستقرار أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب مع تراكم مسار حرب إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: مرحبا بكم، بداية أسبوع موفقة. مرحبا بكم، هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وثلاثة دقائق، ساعة من الأخبار الوطنية والتعليقات والمتابعات مع كامل الفريق. فاتن حسني في الإخراج، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، ليليا الحسيني وحنين بربيع في أعداد وتقديم هذا العدد، باش يرافقني في التحليل والتعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
7: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
6: قبل استقبال ضيوفنا والأخبار من مصادرها كالعادة، نعمل جولة على آخر الأخبار اللي كانت موجودة في المشهد الوطني.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
6: في المشهد الآن هذا الأسبوع على طاولة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري كان النظر في مشاريع التحول الرقمي ودعوة للتسريع في هذه المشاريع. تم الإعلان على تطبيقة جديدة، تطبيقة خدمات اللي باش تأمن 40 خدمة إدارية عبر تفعيل الهوية الرقمية. رئيس الحكومة كانت تحدثت على أهمية الرقمنة كجزء من الإصلاح الإداري ومن مقاومة الفساد وتحسين الخدمات الموجهة للمواطن. عبد الرحمن، مسألة الرقمية كانت أيضا رئيسة الحكومة قدمت عرض لأبرز المشاريع الرقمية اللي تم إنجازها في 2026. يظهر لي كان اللخص يعني أغلبها تهم المستثمرين، المجال الاقتصادي كما منصة المستثمر، كما الباتونت أونليني، كما أيضا بوابة الحياة المدرسية، المستشفى الرقمي وغيرها من الخدمات الرقمية اللي قاعدين نحاولوا أن ننفذوا لها ونكرسها.
7: هو شوف ليليا، يعني تقريبا ثم معناها تأخر نوعا ما نعتبره، ثم لحظة متاع توقفت فيها المجهودات في رقمنة الإدارة. معناها ذي الكل نقوله نحن تونس تقريبا كنا سباقين. تعرف أنه تونس هي أول دولة عربية معناها استخدمت أو دخلت الانترنت، أول دولة، وكذلك بدأ الاعتماد بتاع الرقمنة معناها تقريبا من أواسط التسعينات إلى الألفينات، وبدأ بشوي بشوي. بعد ثم مرحلة ما حسينا ثم تباطؤ، والتباطؤ هذي تزامن مع الرفع بتاع الشعار. احنا نتذكروا قبل حتى في مسلسلات التونسية يحبوا يبينوا انه الزمن تغير، يقول لك احنا شفش تحكي احنا في زمن الانترنت، بعد ولينا نقولوا احنا في زمن الرقمنا، بعد ولينا في زمن الذكاء الاصطناعي. يعني نرفعوا الشعار ولكن تمظهراته وانعكاساته على الواقع تسير ببطء شديد. والمشاريع تقريبا اللي قدمتها الحكومة الموجودة في كل وزارات في علاقة بالرقمنا هي تمشي اسونسيلمون اساسا في زوز اتجاهات، يعني دو هدفين، دو سيب، يعني زوز مستهدفين. مستهدفين الاول هو الاستثمار، باعتبار انه ديما نتحدثوا على ثقل وبطء الاجراءات وطولها والبيروقراطيه وبرشا اوراق الى غير ذلك. دونك حلينا الباب من اجل الاستثمار باش نسهلوا على المستثمرين انهم يجوا يستثمروا في تونس، كلكو سوا مستثمرين اجانب او حتى مستثمرين تونسيين داخل تونس. والهدف الثاني والسيبل الثاني هو المواطن، باعتبار انه لا ديما نسمعوا التذمر بتاع المواطن، الصفوف الطويله في البوسطه، والصفوف الطويله في المضمون، والصفوف الطويله في الترسيم المدرسي، والصفوف الطويله في السبيطارات وغيره وغيره. هذوما الكل معناها على المستوى خاصة المواطني عامل إشكالية كبيرة. فبالتالي أنه من المفترض أنه ما يخرجوهمش كإنجازات. إحنا الساعة الأول نحن نخرجوهم للناس ونسهلوا باش نسهلوا لهم حياتهم. أنا شفت جزء من الخدمات مثلا طلب بطاقة تعريف عن بعد. نعم. طلب بطاقة تعريف عن بعد هذه الوصل هذيك تخدم القباضة والمضمون، تخرجوا من البلدية ولو أنه ثم مضمون موجود رقمي موجود والنسخة الأخرى متاع بطاقة التعريف تاعك القديمة. يعني ثم إجراءات من المفترض تكون سهلة. وهل المعرف الرقمي هذي موجود عند الناس الكل؟ مش موجود عند الناس الكل. أنا أتذكر خذيناه وقتها في وزارة الصحة كان يوم مخصص وتعمل في الوزارات الكل لنتسلموا هذي المعرف الرقمي وخذيناه. والتو من 2022 تقريبا 23 تو كي شفت البلاغ فهمت شنو هو الدور بتاعه باش تعملوا. هذوما يعني انتشر عند اوساط الموظفين بتاع الدوله، ولكن احنا الغايه انه نوصلوه اكثر ما يمكن للمواطنين من عدد المواطنين وابعد ما يمكن في
6: تكون متاحه زاده وسهله. ساعات تحاول مره ولا اثنين ولا ثلاثه اون ليني باش تتحصل على الهويه الرقميه ولكن ما تلقاش ريزو ولا تلقى اشكال.
7: صحيح،
6: وزاده منصه الكنام فما برشا ناس لليوم مفاعله موجودة ولكن لليوم تلقى صعوبة باش تاخذك المعرف التابع عليك وتولي التابع الخدمات
7: اونلاين. شوف الجسيم تاعك مثلا ثم عباد تتعطل يدخل يلقاه مثلا يصلحوا فيه ولا شنو وبعديك يقول لك ريزو. معناها راهو الفكرة الأصل في مسألة الرقم هو الآتي، هو أنه نقص أكثر ما يمكن الكونتاكت بين يعني المواطن أو الشخص ولا والإدارة، ونقصوا أكثر ما يمكن من الأوراق ونربحوا أكثر ما يمكن من الوقت. وهذايا في جزء توانا شفت بليغ في أنه جزء منه في مكافحة الفساد بطبيعة الحال. إذا أنت الملف متاعك يتعدى عبر التطبيق هذايا ويتدرس معناها في لجنة تشوف كان في الورقة متاعك ما تعرفك بطبيعة مش تقطع أي إمكانية أنه يكون ثم ارتشاء ولا ثم محسوبية ولا ثم قد تفضل هذا على الآخر. معناها يقضي عليه كل على نسبة كبيرة على الأقل من الممكنات أو الاحتمالات الفساد، وخاصة على المواطنين. نحن شوف ممكن تو المنصات الاستثمار المستثمرين يبدأوا فرحانين يقول لك سهلوا علينا، لأنهم تعني معناها فئة معينة هم فاهمين جملة إشكالياته، لكن نحن المواطنين العاديين مضمونوا بطاقة تعريف وتاخذ ترسم ترسم سور انترنت بعدك تهز الورقة في دوسيه وتمشي وتمشي للفاكولتي. تشوفوا أنا نعطيك مثال في وزارة التربية مثلا الترقيات تم تسجل رقميا عليها في الترقية شهادة إلى خلاله، وبعديك يقول لك جيب ألحق الملف. تلقى عندك 30 سنة تقري تعرف يطلب منك نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية
6: اللي هي أصلا عند مؤسستك وعند
7: وزارتك وعند الوزارة اللي عينتك. معناها أنت هذا الكل ماهيش فلوس ضايعة، ماهوش جهد ضايع، مش كون العملية تكون سلسة. راي مش كان طول على عطيت نموذج التربية اللي نعرفه، ما في برشة وزارات وفي برشة مؤسسات ليليا،
6: وراه ماهوش تنبير يعني ماهوش يعني ان نقلوا من الجهود هذية، ولكن وخرنا شوية. نحكيه اليوم على الصين، نحكيه على الدول العربية،
7: على الدول
6: الإفريقية راهي تقدمت برشة في رقمنة الخدمات ورقمنة الهوية والبيع والشراء والخلاص وكل العمليات المالية فيها برشة شفافية على خطرها تتعدل كلها أونليني، وهذا مهم لحصر الفساد.
7: سي بطبيعة الحال شوف أنت كي تولي تجي متخلص، أنا شفت فيديوهات مثلا في الصين، أنا نحكيه على دولة عملاقة ديموغرافيا واقتصاديا، حتى البائع المتجول اللي يبيع في ماكلة في الشارع يخلص بالتيبيو معناه بالكارتة، يخلص معناه يتعدي بالتليفون أبليكاسيون يخلصوا في الساندويتش هذاك اللي يسومه دو ولا تروا يوان يخلصوا به. يعني ما احنا مازلنا الى حدود الان برشا اولا برشا سبيس يدور وحاجه حاله ما صحيه وبرشا خدمات ثقيله. ورحنا بالعكس اذا ديما نعاود ونقولوا نحن هنا في الاذاعه الوطنيه نعبروا على صوت الناس وعلى مشاكلهم وعلى همومهم، راهي الناس مساله الصفوف في الادارات التعب ومساله ارجع غدوه التعب، رغم انه باش ما نقلوش رغم انه ثم توا تطبيقات شفت انا المرفض حتى مناظرات يقول لك يبعثوا لهم اس ام اس اذا نجح وقتاش اللي معناه يعدي الشفاهي بخلاف انه يبعثوا له الورقه معناه الاستدعاء. ثم مجهودات
6: وانت اعطيت مثال من وزاره التربيه، هي تو باش نعطي مثال جيد جدا من وزاره التربيه اللي هي بطاقه الاعداد اونليني، هذيك
7: ممتازه جدا
6: ممتازه وسهله وتلقى الملاحظات نتاع الاستاذ والاعداد والارقام في ثواني
7: في تدخل تلقى
6: هنا الرقمنا المهم
7: ربحنا جوابات. نعطيك مثلا تتذكر قبل ترسم لازم 4 جوابات وتنابر وتوصل وبوستاج، تو وليت العمليه بسيطه عندنا المنصه هذيك تصب انت حتى الاستاذ يصب غادي العديد وحتى كي باش يصلح اذا قبل ما يتم المجلس مثلا يصلح غاديك اذا تم مجلس تولي اوراق ومعناها لضمان شفافيه، ومن بعد تدخل يقول لك لو مثلا لو 17 ولا 18 تهبط البولتا انت تجم تدخل والولي معناها الولي يدخل والتلميذ والناس الكل ونجم معناها اللي عنده المعارف هذيك وتدخل تشوف عدد صغارك معناها باش ما واحد ما يخبيش البولتان ويقول لك ضاعت وما يقولكش عدد كذا، معناها كل شيء يبدا واضح. هذا نموذج به وماذا بينا يتحسن اكثر، خاطر ثم الناس تحكي لك تو انه حبينا نعملوا انه التطبيق زاد يطوروا فيها انه ولدك غاب يجيك اس ام اس
6: في الوقت.
7: هذه فكرة مهمة، التطبيقة ما هي صعيبة لكن تتطلب برشا موارد بشرية.
6: وتو نشوفوا توا منصة الحياة المدرسية شنو باش تعطي على مستوى الممارسة، مازال كي تم تفعيلها باش نحكيوا برشا أكيد على العودة المدرسية، بدأت تقرب على الأبواب والعدد التنازلي وكل ما تقرب تكثر المواضيع اللي في علاقة بالتربية. ذيك علاش موضوعنا الثاني يهم المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي اليوم تعقد أول جلساته. الكاتب العام لهذا المجلس محمد علي بوغديري اللي هو وزير التربية الأسبق، وأعضاء الهيئة العليا للمجلس تيجاني القماتي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال هنيد، حبيب العلاني، محمد سيف الله، عبد الرازق. هذوما ممثلين 7 وزارات معنية بهذا المجلس اللي هما التربية والتعليم العالي والتشغيل والأسرة والشباب والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. عملت برشا جدل التركيبة، الإعلان على هذه التركيبة وحتى المهام، تو بعد نحكيه عبد الرحمن.
7: هو في البداية احنا نعتبره، أنا يعني كمربي نعتبر أنه هذه خطوة جيدة وخطوة ممتازة باتجاه هالإصلاح التربوي هذا اللي تقريبا أنا خلطت عليه في مراحل الكل من 2011 من 2011 على ما مرة منها من وزارة التربية، من وزارة وإضرابات وتحركات، وتعرف أنه المشهد ذاك التربوي قبل كان خاض برشا معنى النضالات من أجل الحقوق المادية والمعنوية، صدامات مع وزراء التربية مع الحكومة. هذا السياق كامل التربوي في بديت في حوالي في 2013-2014 بديت محاولات إصلاح، خذوا برشا فلوس حقيقة من منحين شاركت فيها الناس الكل، ولكن توقف الإصلاح لاعتبارات قد تطول إن شرحها، لكن توقف مش باعتبارات بريئة، باعتبارات أخرى. على كل حال نحن الآن نحكي على مرحلة جديدة على المجلس الأعلى للتربية دي، اللي الناس والمربين خاصة معنيين بالشأن التربوي والأولياء يحملونه معناه أمال كبيرة وينتظرون منه بالحق تغيير جذري للمنظومة التعليم، لبرامج التعليم، لزمن التعليم، للآليات، للتقنيات، إلى غير ذلك. به اليوم شفنا تركيبة المجلس، يمكن صار بوليميك كبير على السيد محمد علي بوغديري وزير التربية السابق،
6: لأنه خرج من موقع من حقيبة التربية، ورجع إلى المجلس الأعلى،
7: وعاد إلى المجلس في رتبة في خطة كاتب عام. شوف المسألة هنا سياسية في الأخر، هي خيارات سياسية. السيد رئيس الجمهورية هو ارتأى أن السيد محمد علي البوغديري يكلفه بهذه المهمة، ما فيش أبعاد كبيرة ياسر. ما تعرف احنا راهو في تونس للأسف في هالمناصب ذومة ديما نسة تصيد لبعضها، كانوا تعين يقولوا وتعين لأنه كذا وكذا، وكانوا تنحى يلقى جوقة من الشميتين، وهذا لا يعني التربية أصلا، لا يعني مشروع الإصلاح التربية.
6: وفي نقطة لازم نوضحوها عبد الرحمن، هذه تركيبة الهيئة العليا،
7: صحيح،
6: والمجلس الأعلى للتربية راو فيه 3 هيئات، فما الهيئة العليا وهيئة الخبراء وهيئة التقييم،
7: صحيح. تو هذوما اللي يتحطوا هنا هما 7 أعضاء من اقترحتهم الوزراء، معناها الوزارة، معناها كل وزير اقترح شكون ينجم يكون معناها
6: في ملف التشغيل، في ملف الثقافة،
7: في ملف الديني،
6: نعم.
7: احنا ما هذا على الحساب قبل اقرا الكتاب، دونك ديما نعملوا ردود فعل انفعاليه انيه قبل ما نشوفوا. دونك هذوما 7 هم الهيئه هذه يمثلون، هم ممثلين على الوزارات المعنيه. بعد ثم الهيئه الخبراء، انا نعتبر انه اذا ثم معناها عركه بالمعنى الجيد معناها هو على هيئه الخبراء،
6: صحيح،
7: لانه هيئه الخبراء هي اللي مش تكون البيلي الباز للاصلاح هذا، لانه في الاخر انا قريب شفت الاسماء، حتى انا من الاول قلت الاسماء ذوما غريبه نوعا ما، غريبه بمعنى انهم متحسهم ما همش تاع مش
6: أبناء الإدارة التونسية، فما اللي كان مندوب جهوي، فما اللي كان متفقد، لازم نقوله زادا نعطيه للناس حق، هذو مراهم سيفيات ثقيلة،
7: صحيح،
6: في إدارة ملفاتهم
7: في ممتاز. لكن أنا شفت مثلا ما لقيتش شكون مختص مثلا في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنية،
6: قالوا زادا ما فماش العنصر الشاب في التركيبة هذه،
7: ما فماش العنصر الشاب بطبيعة الحال. احنا الإدارة باش تولي رئيس مدير عام لازمك على الأقل فت 50 بالتسلسل الإداري،
6: نعم،
7: وبالمناظرات والترقيات، ما لازمش ترقى كل دونك، هذه قصة أخرى في علاقة بالقانون اللي منظم الترقيات بتاع الإدارة. لكن ما فماش شباب، يمكن أنه الوظيفة متاعهم هذوما أقرب إلى الإداري من كونه معناها تاع الخبراء مش يقدموا مقترحات يعني هما يشابوتي
6: هما في الهيئة العليا
7: اللي هي تقريبا في تقدير اللي هي تشابوتي اللي هي تشرف هكا على
6: واضح او باش نزيدو نرجعوا احنا المجلس الاعلى للتربيه اذا التركيبه فيها الهيئه العليا هيئه الخبراء هيئه التقييم وحسب النص القانوني المنظم باش يكون فما ممثل على النقابه الاكثر تمثيليه هذه التعيين يصير باقتراح من الوزراء لمده 3 سنوات قابله للتجديد باش نرجعوا احنا بعد شويه في فقره من المصدر مع حنان بربيع لملف المجلس الاعلى للتربيه ولكن هات نختموا جوله الاخبار السريعه هذه بخبر اخر في قطاع التربية والتعليم وهو انطلاق توزيع الكراس المدعم والكميات المنتجة هذا العام بين 20 و 21 مليون كراس ولا زيادة في الأسعار مستنسين يجي سبتمبر ونبدأ نسأله وين الكراس المدعم السنة حسب ما هو معلن حد الآن كميات موجودة والأسعار نفسها
7: إيه احنا نحكي على 21 مليون كراس ودعم في حوالي 1.5 مليون ولا 2 مليون يعني بكل من الأولى ابتدائي حتى الماجستير يعني الجامعة وكل وهذا يهم إسونسيلمون يهم الفئة اللي هي المدرسة حتى للبكالوريا يعني 13 المستوى تعليمي هذاكم 6 ابتدائي و7 بين إعدادي وثانوي العدد المشكلة أنه نشوفوا العدد ذي ومن بعد يا ليليا نحي الجمعة الأولى شريت الناس أما أنا نشوف كنقري أنه بعدك تولي مفقود مش موجود وما نحبوش زيادة الحقيقة نتحولوا إلى لجان ثم لجنة متاع مراقبة وزارة التجارة ولا وزارة تراقب في المكتبات ويشدوا واحد هاز 40 كردونة مخبئة احتكار لأنه المسألة هكا تولي ثم باناليزاسيون لظاهرة كيما الاحتكار ولا كيما
6: رغم أنه المسؤول يقول أنه ثم كراسات حتى من السنة الماضية مازالت موجودة في المكتبات بخلاف هال 21 مليون كراس
7: أنا المشكل وين يا ليليا اللي حتى تليم ذا تكلم يقول تقول المدعم يقول لك مني وين المدعم يعني هل انه التوزيع غير عادل معناها ثم بلايس فيهم ثم
6: بلايس فيهم
7: والا نحتاجوا مراقبه ويعملوا خطه توزيع تو هما الكراسات هذوما مو تتباع في المكتبات دونك مكتبات يعرف يعملوا خطه توزيع تاع كل مكتبه قديش مدوله باش توفر الناس الكل خاطر راهو ليليا عندك زوز 3 صغار في الدار
6: أي.
7: راو تحب لك ميزانية بالحق تاع شهرين شهريتين متاع خدمة
6: بشترجحهم يقرأوا في ظروف جيدة
7: صحيح.
6: أكيد وكيد بش يكون موضوع الساعة في الأسابيع
7: كراتب بتاع 300,000 بالله ذوكم 360,000 لا شو اسمهم بعثوا لهم الفيسك 360 دينار كرتابة
6: عبد الرحمن بش نكملوا مع المجلس الأعلى للتربية بش نسمعوا مسادر أخرى كيفاش قرات هذا الإعلان وأيضا كيفاش قرات التركيبة وشنو انتظاراتها الناس الفاعلة في الساحة التربوية من المجلس الأعلى للتربية تعليم بعد شوية في فقرة من المصدر
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
8: نرجع لك لازم نرجع لك أنا لازم نرجع لك
4: صفوة
9: دبلة جوا حبيب هي أمام تريني دبلة جوا حبيب هي أمام تريني
4: يوسف التميمي
9: يا سلمى
4: أمي المعروف أمي المعروف
9: يا
4: سلمى أمي تونسية 100% تسمعوا برامج لذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين أفهم سوسة والمنستير على 94.3 أفهم في القصرين على 104.6 أفهم في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
2: المشهد الآن من المصدر
6: تلتحق بنا حنان بربيع اهلا وسهلا مرحبا حنان
10: مرحبا ليليا مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه عبد الرحمن
7: شحوالك
6: المجلس الاعلى للتربيه طال انتظار هذه التركيبه الحمد لله قبل العوده المدرسيه اليوم تعقد اول الجلسات
10: نعم وإحنا في من المصدر باش ناخذوا 3 مصادر مختلفة والناس كل في الويكاند الكل الناس تحكي كان على المجلس الأعلى للتربية والتعليم مصدرنا الأول هو دكتور في علوم التربية متفقد عام في وزارة التربية علي الفالحي سألناه على التعيينات التركيبة كما كنتوا تحكيوا أنتوما في المجلس الهيئة في اللجان فيما بعد وعن أول إجراء أو توصية لأنه هو ما يتخذش قرارات المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد تقارير استشاري دوره استشاري بالأساس شنو أول توصية أو إجراء لازم يقر المجلس حتى قبل العودة المدرسية وإحنا بخاسك في أول سبتمبر؟ نسمعوا الدكتور علي الفالحي.
11: بالنسبة للتركيبة أراها متنوعة، فيها اختصاص فلسفة، رنا اختصاص شريعة، رنا اختصاص فنون، رنا اختصاص رياضة، وهذا قد يضفي ثراء على النقاش العام داخل هذا المجلس. بالنسبة لتسمية كاتب عام السي محمد البغديري، نشوف النقاش أنه خارج الصواب وبعيد كل البعد، وأنه مربين يعني ما يعرفوش مهام مجلس على التربية، هذا يرى وما يجيش. المجلس هذا استشاري، يقدم رأيه ويقدم تقرير، عنده زوز مهام فقط، يبدي رأيه في مسائل تطرح له من المجلسين، مجلس النواب أو مجلس الأقاليم والجهات، ومن رئيس الجمهورية أو من ربما حتى اقتراحات من الوزراء المعنيين. الأهم حسب رأيي هما اللجنتين نتاع التقييم ولجنة الخبراء. لهنا لابد أن نتجاوز بعض الهينات اللي سبقت في تسمية السبعة الهيئة التسييرية للمجلس. راهو ثم تخصص خارق لكل التخصصات هو علوم التربية. علوم التربية هذوما ناس راهم مختصين، عندهم معارف سيكولوجية، معارف بيداغوجية، معارف ديداكتيكية متصلة بتعلمية المواد، في فلسفة التربية، في هندسة التكوين، في هندسة البرامج. حقيقة عنا عمالقة في تونس لهم باع وذراع حتى على المستوى الدولي، وكتاباتهم منشورة حتى في فرنسا وفي أمريكا. هذا ما لابد أنهم يكونوا موجودين. لا ومهما كان المجلس ومهما كانت النصوص اللي عملوها، وتونس كانت عنا نصوص ممتازة جدا، من مدرسة محمود المسعدي إلى إصلاح 92 إلى قانون التوجيه 2002 إلى المحاولة الإصلاحية لنجي جلول، كلها كي تقرأ النصوص نصوص ممتازة وعندها مرجعيات علمية وبيداغوجية وأسسها خبراء. لكن المشكلة في التنفيذ، ما تنجمش صراحة يكون عندك مشروع ثقافي عملاق ببعض الوزراء التقنيين. وزارة التربية اليوم تسيطر عليها العقل الإداري، المجلس على التربية راه وحده ما ينجم يعمل حتى شيء، وما ينجمش يغير إلا عندما يكون مسنود بوزراء حملت المشاريع الثقافية التربوية السياسية العملاقة. وقت ما جو اليوم يعني تقريبا سبتمبر دخلنا العودة المدرسية، عادي نجم نخذ حتى قرار بصراحة. تم قرارات استعجالية ما تكلفنا حتى شيء نجم نخذها، اللي هي في الزمن المدرسي خاصة في التعليم الابتدائي راه هو الباز. نجم اليوم المجلس يأخذ قرار عاش، أو مش قرار، هو مش صاحب قرار، أما يبدي رأيه. اليوم في التعليم الابتدائي لغات وعلوم، الكلام ده تقرأ لغات وعلوم، بقية المواد الاجتماعية الفنية وتكون في شكل نوادي ثقافية، ومن غير لا تقييم لا حد شيء، تلميذ يشيخ فيها يصنع المهنة ويصنع الفكر النقدي من خلالها من خلال هذه النوادي.
6: هذا يا علي الفالحي، دكتور علي الفالحي، خلينا نسمع كل المقترحات وبعد ناخذ التعليقات.
10: نعم، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رئيسها رضا الزهروني زاد يشوف أنه أهم حاجة هي التركيز على إصلاح التعليم الابتدائي والنظر في النموذجي.
12: المجلس هذا كما في كل البلدان راهو مش بدعة تونسية، راهو موجود في الأنظمة التربوية المتقدمة، هو اللي يتكفل كما قال الدستور فصل 135 من الدستور أخذ رأيه في كل ما يتعلق بوضع السياسات متاع التربية والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني وحتى التشغيل. هيئة دستورية جوهرية فيما يتعلق بالمشروع التربوي التونسي في كل مراحله. التعيينات معناتها فما برشا جدل دار بخص التعيينات الأخيرة، هو أنه تم تركيز الهيئة متاع المجلس، هي بيدها ترسي الهيئات متاع الخبراء متاع التفقد، لجان قارة ولجان غير قارة. المهم في هذا الكل المجلس هذا ينجح في مهمته، والمهمة متاعه الأساسية هي إنقاذ المدرسة التونسية، إنقاذ المنظومة التربوية التونسية، إنقاذ المدرسة العمومية، مصعد اجتماعي تضمن تكافؤ الفرص، تعطي كل تلميذ وتلميذة معناتها حقهم والأمل متاعهم في النجاح. حسب رأيي الخدمة متاعه الأساسية هي مراجعة القانون التوجيهي متاع 2002، على خاطر ثم تغييرات، ثم إصلاحات، ثم ربما اختيارات جوهرية فيما يتعلق باللغة التعليم، فيما يتعلق هيكلة المدرسة التونسية، نخليه النموذج وما نخليهوش، توحيد لغات التدريس بالنسبة للمراحل الإعدادية والثانوية، ثم اختيارات جوهرية اللي هي سيبنى عليها المشروع متاع الإصلاح خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، على خاطر هي بيدها تكون القاعدة لبناء المشروع المستقبلي التربوي متاع تونس. المرحلة الابتدائية تبنى عليها المرحلة الإعدادية ثم الثانوية ثم التعليم العالي والتكوين. عندهم إمكانيات هنا من غير ما يضيعوا الوقت، ربما من غير ما الأمر يتطلب فلوس كبيرة، هو أنه ركزوا على القراءة والكتابة والحساب خاصة بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي.
6: نعم، هذه مقترحات أكيد، وناس هذوما فعلا فاعلين وديما يتكلموا على الإصلاح التربوي. احنا مازلنا باش نسمعوا الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سي محمد الصافي باش يكون بحضنا في المباشر عبر الهاتف، ولكن بعد أذان صلاة الظهر في دقيقتين نبدأ التعليق على مقترحات سي رضا الزهروني، مراجعة المرحلة الابتدائية والنموذجي.
7: هو راهو معناها المسألة باش ما تكونش شخصية، الجمعية تاع الأولياء ومن حقها الناس يعني يعتبروا أنهم أولياء يدافعوا على أبنائهم، لكن سي رضا أنا ديما عندي ذكرى مع أنه ديما يحتج على النموذجي، ديما يحتج كيفاش ناس جابت 14 وما دخلتش ولا أقل. دونك مسألة النموذجي هذه أنا موقفي الشخصي قلته، موقفي الشخصي أن أعتبر أنه انه يكون عندك كلاس متنوع متعدد فيه المستويات الكل ولينيفو نتاع التلامذه الكل، افضل من انك تهزي تفرغ لي المعاهد الثانويه والمدارس العاديه وتحشر لي انت 15 20 اللي هما شفت طلعهم في ليسي ولا في كلاس برك في ليسي اخر. انا نعتبر المساله لازمها مراجعه.
6: نعم.
7: وفي حاجه اخرى، راهو جمعيه الاولياء نسيت انه راهو ثم الزمن المدرسي اللي راهو مش يخلق برشا مشاكل اذا يمشي المجلس في معناها نقطة معناها توجيهية يقولوا فيها اللي نحن نحب نوليو نقراو حصة واحدة من 8 للساعتين أكهو على مدة 5 أيام سبت ما يقراوش، هذا مش يخلق زادة مشكلة. وخاطر تعرف
6: باش نرجعوا له الزمن المدرسي لأنه معطى مهم جدا ومتروح للمراجعة من أكثر من طرف، نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في المشهد الآن. باش نواصلوا حديثنا على المجلس الأعلى للتربية اللي تم رسميا الإعلان عن تركيبته، واليوم يعقد جلسته الافتتاحية. احنا سمعنا مجموعة من الآراء، دكتور علي الفالحي الباحث في علوم التربية، رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. باش ناخذوا أيضا وقفة مع جامعة التعليم الثانوي، سي محمد الصافي الكاتب العام، أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل مستمعيكم وضيوفكم.
2: أعطينا فكرة أولى، انتظاراتكم من أعمال المجلس الأعلى للتربية ومقترحاتكم اليوم كنقابة في الإصلاحات المرجوة والمطلوبة.
3: والله أنا نحب نذكر أولا بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية، هو كان مطلب كل أسلاك التربية، وأعني معناها كل منظمة ككل. ونحب نذكر بأنه اليوم في تركيبة المجلس الأعلى للتربية يتم إقصاء النقابيين إلا من له تمثيلية أكبر.
2: نعم.
3: بالنسبة إلى المنخرطين
2: ما زال ما اكتملتش التركيبة، احنا توا عنا كان تركيبة الهيئة العليا.
3: لا نحكي لك أنا. نعم. ما صدر في الدستور، معناها مش نحكي من فراغ، معناها في الدستور، ينص الدستور على أنه وتجم نرجع معناها لل القسم الثاني الفرع الأول
2: ممثل على النقابة الأكثر تمثيلا، وهذا ذكرناه. نعم.
3: أكثر تمثيلا، والحال أنه بالنسبة لنا أحنا هذا مطلب كان مطلب معناه على امتداد سنوات، والنقابات الأسلاك التربية شاركت في عهد السيدين ناجي جلول وفتحي سلاوتي، وقدمنا تصورات ومقاربات علمية، وشكلنا حتى ندوات، وهذه الندوات حضروها عديد الخبراء في علوم التربية ومن السادة المتفقدين وأيضا رجالات التعليم وغيرها من الأسلاك التربوية.
2: نعم.
3: احنا علاش نحكيه بالمستوى هذايا؟ لأنه احنا عندنا أولا مشروعية تاريخية ترجع بينا حتى 1958، كي نحكيه عن المرحوم محمود المصري.
2: دونك معناش برشا وقت سي محمد الصافي باش يكون نفس الوقت لبقية الضيوف، يعني انتوما طالبوا بأنه النقابة تكون ممثلة ضمن التركيبة في الهيئات. معناه
3: الحاجة الأخرى وأنت ركزت عليها وقلتها، قلت أنه المجلس هذايا عنده فقط دور استشاري، واحنا حبينا انه المجلس هذا يكون مستقل عن السلطه التنفيذيه، لانه الدور الاستشاري لا يعني ان طموحات اللي سمعناها في علاقه بالزمن المدرسي، في علاقه بالتقييم، في علاقه رجعوا الفيزياء ما رجعوهاش الى اخره، هذه تبقى من نظر رئيس الدولة.
2: نعم، هذه خيارات دولة سي محمد الصافي،
3: خيارات دولة، لكن احنا حبينا بالنسبة للمجلس الأعلى انه يكون مجلس مستقل، واستقلالية المجلس هي اللي باش تضمن له.
2: نعم.
3: إمكانية معناها انه يواصل في النهج المطلوب بعيدا عن كل التجاذبات
2: على مستوى مضمون العمل. على مستوى مضمون العمل. نعم.
3: بالنسبة إلى المضامين، أنا سمعت والله من أنا ما نحبش الخط عشواء، معناها هذا يحب على مقاسه، هذا يحب الزمن المدرسي، هذا يحب التقييم، هذا كذا. راهي إصلاح المنظومة التربوية يحتاج أولا إلى كفاءات، وكفاءات مستقلة، إلى خبراء، وعندنا كما حكى السيد الفالحي عندنا خبراء معناها نعتز بهم ونعرفوهم معناها معرفة شخصية، هذا أولا. الأمر الثاني أنه إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يتجزأ في مستوى أنه نمارسه، ولكن في مقاربة يلزم تكون مقاربة شاملة.
2: نعم.
3: مثلا الثالثة أنه التمويل نريده أن يكون تمويلا تونسيا، باش نبعد عن الإملاءات الأجنبية في علاقة بالبرامج في علاقة بعديد المسائل، وهذا اللي عشناه على امتداد.
2: واضح سي محمد السافي. نعم باش نكون عطيتك نفس الوقت اللي عطيتو لبقية الضيوف. كاتب عام جامعة التعليم الثانوي عبد الرحمن يقول تمثيلية النقابة سي السافي يتحدث أيضا عن مسألة الإصلاح، ويقول أنه يكون بتمويل وطني نتصور على الأقل. ما فماش شك في هذا، لأنه الدولة التونسية ترفع شعارات أنه توجيه التمويل الأجنبي عن طريق المؤسسات الدولة ورفض التمويل الأجنبي المرفوق بإملاءات. ما نتصورش أنه هذه النقطة باش تكون موجودة على الأقل على مستوى عمل المجلس الأعلى للتربية.
4: هو سي محمد صافي يبدو يحيلنا على البوليميك اللي صارت في الإصلاح التربوي السابق ذاك في بتاع 13 14 15 16 امتد ذاك، وصارت في إشكالية لأنه ثم دول بعينها كانت هي مولة وجهات على كل معناه، هو يحمل معه نفس الهاجس. لكن الأكيد أنه معناها مش هذا، احنا سبقنا هذا على الحساب حتى أقرأ الكتاب. نحن مازلنا كلنا عنا أسئلة كما نتشاطروها كما سي محمد، أنه التمويل حتى مسألة التمويل ما فما حتى من طرح أنه شو يكون تمويل خارجي، بالأكيد جدا مش يكون تمويل تونسي بكفاءات تونسية. سي علي الفالحي كتحدث على أنه وجود كفاءات تونسية حقيقية في مجال التربية موجودين ومعلومين، أما هذه مستقل وغير مستقل، معناها نحكيه على على على مجلس أو بتاع تربية للتونسيين الكل. شو معناها واحد مستقل؟ يعني فكرة أنه سي محمد قال يكون مستقل، كفاءة مستقلة، ما عنديش حتى صوص لا في السياسة لا معناها مستقل، مستعمرين نحن ما يس ما ولا في طرف هذا على كل. لكن الأكيد جدا أنه مسألة هذه القراءة الشاملة والإصلاح الشامل للتعليم راهو لازم يتجزأ. إيش معناها؟ ما يقسم في برامج، في زمن مدرسي، فيها آليات، في أهداف، في كتب، وش معناها في وقت، فيه نرجع السيزيام ما نرجعوش
2: نحيو في الدور الاستشاري. وخلينا نختموا بالنقطة هذه، احنا اليوم عنا دولة، عنا وزارة للتربية، وزارة للتعليم العالي، عنا مؤسسات قائمة الذات. هذا المجلس يجي لاستكمال دور المؤسسات هذه، ودوره استشاري، راهو استشاري ماهوش دور تقريري. مهمش
4: معنا. اي لا مش مهمش، لكن مش تقريري، ماهوش هيئة مستقلة بالمعنى الدستوري. ما هي عندها، شوف عندها مهمة هذه استشارية تقريرية، عندها مهمة في علاقة بإصلاح التربية. حاجة أخرى أنا نعتبره أنه أفضل إذا يلوج على الإصلاح، الفكرة اللي قالها سي محمد الصافي على الإصلاح الشامل، هو التركيبة، يعني التركيبة مش في الأشخاص، أنها تضم 7 وزارات، فهذا مهم أن ضمت 7 وزارات، 7 وزارات المتدخلين في مجال التربية، من الرياضة للشؤون الدينية للثقافة للمرأة والطفل، الكل موجودين. وهذوما مازلنا نحكيه على الهيئة التسريرية دي ما نوضحه للناس، لكن مازال الرهال الكبير هو في لجنة الخبراء. وحاجة أخرى بالله، رانا كي نقولوا نحبوا الشباب، راه مش نحبوش تمثيلية شباب معناها تمثيلية صورية، لا، لأنه عنا شباب مازالوا شباب ولكن عندهم كفاءات عالية في مجال التربية، في مجال تخصصهم،
2: وعصرية
4: في البيداغوجي،
2: وكفاءات عصرية
4: ومحايثين للواقع. وراه سمحني معناها نقول أنك أستاذ تقري توا، معناها بالأسف الغالب كلنا أبناء زمنينا، احنا جرامشي يقول لك الإنسان ابن بيئته، احنا ابن زمنينا. دونك تلقى روحك عندك 20 تلميذ بينك وبينه 40 سنة وعمره 20 ولا 18 ولا 58،
2: نعم
4: ثم فارق زمني حتى كي
2: نعم.
4: تكون
2: محايد. على كل التوفيق للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم الجلسة الافتتاحية، وأكيد عنا عودة باش نعرفوا شنو صار في الجلسة هذه، كيفاش باش يكون طريقة العمل، هيئة الخبراء وهيئة التقييم شكون اللي باش يكونوا موجودين فيها، وأيضا برنامج العمل، خاطر صار كيما اللبس، حد يطلب في مطالب نقابية من نوع الأجور، من نوع الوضع الإداري. هذا المجلس لرؤية إصلاح شاملة لقطاع التربية والتعليم. احنا باش نخرجوا فاصل، بعد الفاصل باش نحكيوا على المياه في جهة الساحل ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة. يلتحق بينا سي منصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة.
5: اللي بقلم كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: ضيف المشهد.
3: ضيف المشهد جينا من سوسة، سي منصف عمارة، رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة. رحبوا بيك برشا سي منصف. أهلا وسهلا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بيك وشكرا للاستضافة.
3: مرحبا. محطة سوسة، محطة تحلية المياه، المشروع اللي طال انتظاره. نعرف الكلنا اللي فما إشكاليات انقطاع الماء في سوسة، في المستير، في المهدية. الأمال معلقة على هذا المشروع. نحبوا ناخذوا من عندك المعطيات التقنية على حجم المشروع، على الكميات المنتجة المنتظرة، على كلفته، المناطق اللي بشي غطيها، الهدف اللي على خاطره بدينا محطة تحلية المياه سوسة، وبعدها نحكيه في أي مرحلة اليوم احنا من إنجاز هذا المشروع.
4: شكرا، بارك الله فيك. بالنسبة لمحطة تحلية مياه بحر سوسة، حابين نحطوا الأمور في إطارها. احنا باش نحط الأمور في إطارها، نحب نقوله احنا تو حاليا عدنا من الموارد المائية في تونس في حدود 4.8 مليار متر مكعب سنوي، بما حصة الفرد ما يعادل حصة الفرد في حدود 450 متر مكعب للفرد. كنقول حصة الفرد بما فيه حتى المولود اللي تولد للمصباح. حاليا هذا الرقم، هذا شنو يدلنا؟ الرقم هذا يدلنا يقول حاجتين. المؤشرات العالمية بما فيها مؤشرات متاع المنظمة العالمية للصحة تقول البلدان اللي هم عندهم حصة الفرد أقل من 1700 متر مكعب للفرد في السنة، هم بلدان تعاني من الإجهاد المائي، هم ما نعبر عليه منازل استرس إدريك. تمشي المؤشرات القدام وتقول بالنسبة للبلدان اللي عندها اللي أقل من 1000 متر مكعب حصة الفرد، هي بلدان تقبع تحت عتبة الفقر المائي، سو كنابل لو سي دو بوفريتي. نمشي في المؤشرات القدام نقولوا بالنسبة للبلدان اللي أقل من 500، هي بلدان تعاني من ندرة والشح المائي.
3: نعم.
4: سو لو سي دو بينوري.
3: هذه مؤشرات منشورة ومعلومة، لكن خلينا باش نربحوا الوقت، نمشيو لسوسة، نمشيو للمحطة.
4: هو نعم، هو معناها جواب باش نقول لك علاش أن الرقم هذا سوي هذا يقول أنه يلزمنا نمشيو، معناها بخلاف الموارد التقليدية يلزمنا نمشيو نبحثوا على موارد غير تقليدية. معناها مشينا راهو في ضرورة وليس اختيار، الضرورة اللي هي تحلية مياه البحر. وفي الإطار هذايا جات المحطة نتاع تحلية مياه البحر في سوسة، على غرار محطة نتاع الزرات، على غرار محطة نتاع صفاقس، على غرار قبل المحطة نتاع جربة. دونك جات المشروع هذايا. المشروع هذايا حابين نحطوا نقولوا المشروع هو معناها يبنى على كلفة الدولة التونسية، معناها مش من قرض خارجي، معناها هذايا على تكاليف الدولة التونسية في حدود 130 مليون دينار تونسي، معناها 130 مليار. يتكون من أربع قسات، اللي هو قسط المحطة، وقسط معناها اللي هو مد القنوات، معناها المأخذ والرجيع وقنوات الضخ، ثم عملية الربط متاعه على عن طريق المنظومة. كنقول الربط معناها الربط الهيدروليكي والربط الكهربائي. دونك المشروع متكون من الأربع أجزاء هذه. التقنية بتاع المحطة هذه هي تقنية التنظر العكسي، تحت هي تقنية معتمدة دوليا، هي تقنية أثبتت جدارتها وأثبتت الكفاءة متاعها خاصة من حيث المردود بتاع المحطة.
3: دونك نتوقع وقديش بشي تعطينا محطة سوسة؟
4: هي محطة سوسة هي الطاقة مشكون في حدود 50,000 متر مكعب يوميا، والمحطة هذه اللي هي قابلة للتوسعة في حدود 100,000 متر مكعب.
3: دونك مبدئيا باش تبدأ ب 50,000
4: متر مكعب
3: يوميا، وبعد باش نوصلوا ل 100،
4: باش نوصلوا ل 100,000 متر مكعب. حني جيست باش نوضح حاجة جزئية صغيرة باش نقول اش معناها قابلة للتوسعة. نقول المنشآت المدنية وقع إنجازها للمرحلة النهائية، اللي هي معناها البناءات والتشييد الكل وقع إنجازه ل 100,000 متر مكعب في اليوم. معناها عملية التوسعة مش تشمل كان التقنية وجلب المعدات
3: واضح. باش نحاول نفهم معاك بعض التفاصيل. الهدف من المحطة هذه باش يتم دمج مياه المحلات مياه البحر مع مياه الشمال. علاش هالدمج هذا ضروري لجودة المياه وإلا ضروري باش نحصلوا الكميات اللي نستحقوها؟
4: هو المشروع يندرج ضمن تدعيم الموارد. كما تعرف بالنسبة للولايات الساحل اللي هو سوسة المستير مادية هي ولايات معناها تتغذى من مياه الشمال، 62% من مياه الشمال. كما تعرف الموازنة أصبحت معناها تعاني من عجز، معناها الطلب فاق العرض. في الإطار هذا يلزمنا ندعم الموارد، دونك في الإطار هذا جات محطة سوسة اللي هي في نطاق تدعيم الموارد. كنقول تدعيم الموارد والهدف الثاني زاد تحسين النوعية وخاصة الملوحة. أما الهدف الأول هو تدعيم الموارد اللي أصبحت غير قادرة، وخاصة خلال فترة الذروة الصيفية اللي كما تعرف فترة الذروة الصيفية تتزامن مع السياحة وتوريزم وكل شيء معناها.
3: دونك محطة سوسة باش تكون لأهالي سوسة المهدية المنستير وجزء من الوطن القبلي ولا لا؟ مش في البداية
4: هي حبينا نقوله بالنسبة للشبكة متاع الشركة الوطنية للاستغلال والتوسعة، هي شبكة مترابطة. مياه الشمال تبدأ من الوطن القبلي حتى لصفاقس، دونك الشبكه هذه وحده معناها كنقول احنا راهو ثم المنتفع المباشر وثم المنتفع الغير مباشر. المنتفع المباشر هم الولايات هذونا، اما المنتفعين الغير مباشرين بحكم ترابط المنظومه هما بطبيعه وقت اللي مش تنتج لهنا مش تخفف الطلب على المناطق الاخرى اللي هو ينجموا الحصه نتاعهم تكون اوفر باذن الله.
5: نوصف بالله بعد اذنك سؤال، الخمسين ألف متر مكعب الولايات قديش تقريبا استهلاكهم اليومي؟ كان عندك رقم الأربع ولايات اللي مش ندعمهم بالخمسين ألف متر مكعب، عندك شيء تقريبا الرقم ولا حتى ولاية سوسة مثلا باش نعرفوا هل يعني نعرفوا قيمة الدعم هذي؟ معناها الخمسين ألف هذوما معناها قادرين بالحق يغطيوا ويكفيوا بالباهي وإلا ما مش
4: هو بالنسبة
5: نسبة التغطية تقريبا
4: نسبة التغطية هذونا باش يوفر في حدود معناها 20-25% اللي هو 20-25 هي هو العجز اللي يظهر معناها في
5: الذروة
4: في الذروة
3: اللي هو حجم
4: خاطر كما تشوفوا انه بالنسبة للتسعة شهر هو العام فيه 12 شهر، تسعة شهر على 12 شهر معناها المنظومه معناها نجم معناها نجم نقولوا المنظومه شاده العرض والطلب معناها.
3: خلينا نجيو للنقطه اللي عملت برشا جدل اللي هي التاخير في الانجاز. نعرفوا اللي محطه سوسه كانت مبرمجه في تاريخ باش تصيف السنه تحل شويه اشكاليه انقطاع المياه، ولكن فما اسباب كما كلفه المشروع كما الاسباب الفنيه نتكلم تحت رقابتك خليتنا وخرنا. علاش وخرنا وشنو هو التاريخ الجديد اللي تنجم توعد به الاهالي في سوسه والمستير والمعنيين بهالمحطة؟
4: بالنسبة للمشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة هي هو مشروع انطلق في 2018. المشروع هذا مر بصعوبات وكانت بداية متعثرة جدا ومش لازم نرجع عليها، ثم خلافات مع المجمع لأنه أسند إلى مجمع تونسي إسباني خاطر جوزنا الخلافات هذيك ومن بعد انطلقنا. البداية المتعثرة هذيك زاد خلطت عليه كورونا الكوفيد أغلاق سلاسل التوريد الكل هذاك الحق ساهم في
5: تعطيل.
4: تنجم تقول الانطلاق الحقيقية كانت في مارس 2024. احنا حاليا نجم نقول لك حاليا توا المحطة جاهزة بنسبة 100%. هذا اللي نجم نقوله.
3: وقتاش تبدأ في العمل؟ عندك شي المعلومة تنجم تقول لنا المعلومة هذية تقريبيا في سبتمبر في أكتوبر؟
4: اللي نجم نقول لك ونجم نأكده لك أختي اللي كونه بالنسبة للمحطة هذه
3: جاهزة 100%.
4: جاهزة 100%.
3: جودة المياه المحلات مضمونة، الربط بالمنازل موجود، فصل لنا هالجهوزية هذية.
4: طبيعة أي مشروع خاصة المشاريع الكبرى هذه ثم عملية متاع إنجاز تشييد بناء ثم تركيب المعدات وثم العملية أخرى اللي هي لا تقل أهمية اللي هي المرحلة متاع التجربة.
5: اختباري.
4: الاختباري لأنه الاختبارية لأنه المحطة يلزم تنجح وتتعدى الاختبارات الكل بما فيهم اختبارات متاع النوعين متاع الماء اختبارات متاع النوعين متاع الماء المحلات المردود متاع المحطة الضخ وكل هذا. احنا حاليا في عملية الاختبارات. عملية الاختبارات هو باش نكونوا معناها واضحين وكل شيء، هي حاليا المحطة نقوم بالمعالجة الأولية لأنه المحطة تنقسم إلى جزئين، هو جزء معالجة أولية ثم جزء هو التناظر العكسي. يتم أنه التجارب تصير على المعالجة الأولية حتى نضمن أنه نوعية الماء تكون نوعية جيدة جدا، وعلى أن يتم بعد تمريرها على غشية التنظر العكسي. كما تعرفوا غشية التنظر العكسي هي القلب النابض في أي محطة.
3: دونك تقول لنا توسي منصف عمارة اللي جاهزة وانتم في مرحلة التجريب ولا اختبارات، فما نقاط يسألوا عليها المواطنين؟ هل أنه وقت اللي تخدم محطة سوسة ينتهي كابوس انقطاع الماء في المهدية والمنستير ولا سوسة خاصة في الصيف؟ هل أنه باش تأثر على كلفة الماء في الفاتورة وإلا لا؟ خلنا ناخذ زوز نقاط هذوما ساعة كبداية.
4: احنا ساعة نحب نطونوا به الناس الكل، راهو بالنسبة للفاتورة راهي مش تتمس
3: بهي.
4: على كل لأنه الفاتورة ما هيش متغيرة بالمشاريع نحطها، خاطر كان نحب كان الفاتورة جت متأخرة
3: بالوحدات
5: كل تحليل مياه زيدوا 400 فرق.
4: رغم نقول حاجة أنه بالنسبة بارك الله فيك سي عبد الرحمن، اللي كلفة مياه البحر هي كلفة معناها مشتة جدا. والمتر مكعب يتكلف على الدودة في حدود 3 دنانير. والله باش نكونوا
3: كل متر مكعب 3 دينارات.
4: 3 دينارات.
5: وحنا نقول وحنا السونيت بقداش بيع لنا المتر مكعب العادي معناها؟
4: نقولوا في العادي احنا في العادي يكون في حدود 700
3: مليون. 3 دينارات فيها الكهرباء والطاقة المستعملة وكل شيء.
4: فيها الكهرباء ولأنه هذونا المحطات هذونا معناها ما يعبروا عنهم باللغة الفرنسية محطات إنرجيفور، تأكل معناها
3: تستهلك برشا طاقة.
4: تستهلك برشا طاقة وتستهلك برشا مواد كيميائية.
3: فما نقطة أخرى.

0: هي من في هذه العقبة رقم واحد اللي تعترض أي مشروع. هذاك علاش الدراسة نتاع المؤثرات البيئية هذه قام بها معناها مكتب دراسات عالمي معترف به، وبدأت من 2014 واستوفي معناها استوفينا الإجراءات الكلية، ووقعت المصادقة عليه عن طريق لامبيو اللي هي الوكالة حماية المحيط. وبالنسبة للمحطة هاتو نقول لك نحبوا هي نأخذ الماء عن طريق معناها البحر، الماء المطار البحر اللي تقع تستعمله عن طريق تبريد المولدات الكهربية للشركة الوطنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ثم الماء ذاك يتم معناها المعالجة متاعه ثم التحلية متاعه، ثم في حدود معناها 50% ثم معناها نأخذ الماء في حدود 35 جرام كما تعرف خمسة معناها ملوحة مياه البحر في 35 جرام في اللتر، ثم بعد يسمى معناها في حدود 50% من الماء مش ناخذوه يتم معناها طب معناها الملوحة متاعه مش تكون في حدود 70 جرام.
1: هذا اللي باش يتم إرجاعه للبحر
0: في أي محطة أو في أي محطة في تقنية في
1: وهذا ما عندوش تأثير
0: ما عندوش بيئي. تأثير لأنه هي بعد عملية الرجيع تصير عن طريق واد حمدون، ثم الخيان والزملاء اللي تحية ليه شركة التونسية للكهرباء والغاز، ثم عندهم معناها لا ديسبرسيون معناها عملية أنه الانحلال المحلول البحري هذاك يسمى خطر، هما عندهم مضخات قادرة أنها 38 متر مكعب
1: يتم ضخه في أعماق البحار
0: في أعماق البحار
1: هكذا تنقص الملوحة
0: لأنه لتفتيت ولتبديد أكل المحلول البحري ذاك.
1: واضح تفضل.
2: هو راهو باش نذكروا السادة المستمعين زادة أنه راهو تقريبا من أكثر المشاريع في العالم تكلفة في علاقة بالماء هي التحلية، وكان تشوف المراتب الأولى في العالم تلقى الإمارات السعودية الكويت هذوما لأنهم يعيشوا في ندرة مائية دونك كانوا سباقين، ثم اسبانيا زاد على فكره كانوا سباقين جدا في المحطات تقريبا كلها محطات تحليه ومكلفه، والعالم ينتج في تقريبا 30 مليون متر مكعب يوميا من المياه هذه. وبالتالي انا احنا نقولوا المشروع هذا بفهموا التوانسه نراه بالحق مكلف وراه ما تخافوش ما فماش مشكله في الفاتوره، ولكن كذلك باش نقول لهم نحافظوا على الماء يمكن في الصيف تاو يقص الماء يقول لي وين الماء باش نحافظ عليه، لكن تفكروا انه في التسعة شهور هذيك وقت اللي يكون ثم انقطاعات زاد راهو نستحفظوا بالحق مهمه جدا الحفاظ على الماء. ثلاثة شهور نعرفوا الذروه ان شاء الله، زاد سكان اهالينا انا برشا كلموني في المستير ان شاء الله يكون المشروع هذايا حليم خاصه ولايه المستير لانه صار فيها والمهديه كذلك يعطيك الصحه ذكرتني، وصارت فيها اشكاليات كبيره مش كان حتى في المياه السونات حتى بعديك في الماء المعلب. ان شاء الله احنا شو نقولوا كل المشروع هذايا تجي بتكون ثم مشاريع اخرى كيفه، المهم نلقى روحنا في الصقف الجاي كان حينا ربي ما نشوفوش المشاهد اللي شفناها من
1: نعم بعد المرحله التجريبيه سي المنصف. الصقيفه الجايه تكون محطه تحليه المياه بسوسه موجوده في السبابل في الديار في المنطقه
0: ان شاء الله. هذا نعم. هذا نقولوا ان شاء الله معنا حبينا نرسل رسائل تمنا حبينا نقولوا لاهالينا معناها في جهه الساحل اللي هو سوسه مستير متيه اعتذاراتنا على الصائفة هذه اللي كانت خارجة عن النطاق، نقولها بصل كل صراحة نتحمل نعم. مسؤوليتنا ما كانت صائفة صعيبة لأنه السيناريوهات مرينا بأسوأ السيناريوهات، لأنه السيناريو الأول أولا حوض نبهنا معناها اللي نعم. كنا ناخذ منه 600 لتر في الثانية ما حوض نبهنا فارغ
1: نعم. المحطة شكرا ديك سي المنصف نعم. شكرا
0: لحضورك الله فيك
1: منصف عمالة رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة هجر حمد ماس، تلتقيكم في نشرة الظهر للأخبار.
3: الدكتور حكيم
4: اللي مشى للمكتب مشى واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه، لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب، يأكل مع العائلة وإلا وحده، يأكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به، يأكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة. العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة كما نعلموه يأكل من كل شيء ونعيلوله الكميات وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
3: الدكتور حكيم الإذاعة
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية، وفي النشرة متابعة لمهام المجلس والإصلاحات المنتظرة في قطاع التعليم. انطلاق توزيع الكراسي المدعم دون زيادة في الأسعار. في ظل النقص المسجل في المياه المعدنية المعلبة، مياه الحنفية هل تصلح للشرب؟ موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية يبحث خطة غزة مع نتنياهو إثر لقاء مع قادة حماس. أهلا بكم. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم، وذلك عقب استكمال تركيبة أعضاء المجلس بمقتضى أمر رئاسي. فما هو الهدف من المجلس ومدى أهميته لمستقبل المنظومة التربوية؟ خولة سليتي في التقرير التالي.
2: المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية أحدثت بموجب مرسوم رئاسي صادر سنة 2024، وهو هيئة استشارية بالأساس لا تنفيذية ولا تقريرية. فمهمته الأساسية إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بأربعة قطاعات: التربية والتعليم، البحث العلمي، التكوين المهني، وآفاق التشغيل. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح منظومة التعليم والتشغيل في تونس وتطويرها. الباحث في مجال التربية والتكوين ومدير المعهد العالي لتكوين المعلمين سابقا الدكتور رضا مبروك ساسي يثمن أهمية هذا المجلس.
3: انتظرنا طويلا انبثاق هذا المجلس نباركه خطوة انطلاق أعماله. نحن الآن أمام أمر واقع يستوجب منا أن ننظر إلى المجلس لا فقط أن يكون مجلسا استشاريا، بل نريده تقريريا، لأنه ينظر في سياسة التربية في البلاد، وبالتالي أنه استراتيجي وينظر في القضايا المتجددة وفي قضايا الشغل والتشغيل، في عصر الذكاء الاصطناعي، في تطوير المخرجات، في جودة التعليم، جودة التكوين.
2: ويشير الخبير التربوي نور الدين الشمنجي إلى أن المجلس الأعلى للتربية مطلب طال انتظاره يصطدم ببعض التعقيدات.
4: المجلس الأعلى للتربية هو مطلب قديم ومطمح لكل الفاعلين التربويين من مدة طويلة، هو أخيرا تم تعيين الهيئة، وهذا مهم في إطار تطوير رؤية المجتمع التربية ورسم السياسات، لأنه عندما نقرأ المشمولات والمهام فلا نجد هكذا تصور مهم في ظل غياب كفاءات وخبرات بقيت على الهامش أمام التعقيدات التي يعيشها واقع التربية. لا أظن أن المجلس سيحدث إضافة، هو مجرد مجلس استشاري، في النهاية نتفائل خيرا.
2: ويشدد الباحث في مجال التربية رضا مبروك ساسي على أهمية انفتاح المجلس على خبراء المجتمع التونسي والاستفادة من الدراسات السابقة في المجال.
3: أنا أتمنى على كل حال أن يكون هذا المجلس منفتحا على كل خبراء المجتمع التونسي، على المربين والأساتذة الذين لهم ما يقولون في هذا، قيمة استشارات سابقة وعمل سابق لا بس أن نعود إليه لنستفيد منه ونعدل ما نعدل، والمهم هو أن نفيد المواطن التونسي. همنا هو تطوير التربية في تونس.
2: ويبقى المجلس الأعلى للتربية والتعليم تجربة قائمة على التباين بين الرؤى الطموحة والملاحظات النقدية، في انتظار ما ستسفر عنه مخرجاته العمل على أرض الواقع.
1: تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراسي المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراسي المدعم لهذا العام بحوالي 22 مليون كراس، حسب نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولي، مؤكدا أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار.
5: كميات الكراسي المدعم بتكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات. هناك يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الابان والاجل. احنا نهار الجمعة بدأ اول مصنع يوزع وتو المصانع الكل باش تبدا توزع، وان شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل تتعدى بسلاسة ولباس، والسلعة ان شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الاصناف حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
1: هذا وأكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال مجلس وزاري مضيق نهاية الأسبوع المنقضي ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما. في ظل النقص المسجل في الفترة الأخيرة في تزود المواطن بالمياه المعدنية المعلبة، عاد التساؤل بخصوص مدى صلاحية مياه الحنفية للشرب والخيارات البديلة الممكنة. أحلام الجسمي ومتابعة للموضوع.
6: هل تصلح مياه الحنفية في تونس للشرب؟ الإجابة من الأستاذ الباحث والخبير في المياه ورئيس مخبر بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية حمزة الفيل، مؤكدا أن مياه الحنفية غير مقبولة للشرب من طرف المواطن بسبب ثلاثة عوامل، مقترحا الحلول.
7: أول حاجة هي الملوحة. في تونس المواصفات نجم السونات تعطينا مياه حتى 1.9 جرام في اللتر، لأن الحد الأقصى هي 2 جرام في اللتر، بينما هو معروف بالمواصفات عالمية الماء كيفوت 1 جرام في اللتر يصبح غير مقبول، وبالتالي ما معش يتشرب. الحاجة الثانية هي تعقيم المياه بالكلور. كان جايس الكلور فما يولي مطعم خايب، وكان زاد فما شمات الكلور اللي هو الجفال، الماء نجم يتعفن في بعض الأماكن نسبة في تقرير 2024 وصلت 25% غير مطابقة المواصفات. وثم يجي الماء غير صافي مدردر، الشبكات قديمة في الدار نجم نعمله فيلتر 5 ميكرون يشد كل الشوائب، وفيلتر الفحم المنشط الشربون اكتيف يشد الكلور ويشد حتى نسبة من البكتيريات، لكن ما يشدش الملح. هذايا بالنسبة للناس اللي عندهم روح أقل من جرام في اللتر ينجموا يستعملوه والماء يصبح صالح للشرب. بالنسبة لأغلب الأماكن المياه في الصيف تفوت 1.5 جرام في اللتر. لابد من وحدات التحلية المنزلية اللي هي تتباع تقريبا 400 دينار لما منزوعة أملاح حالة طوال الضر قتل البدن حاجته بأملاح. لابد من الخلط 3-4 مياه محلات وربع مياه حنفية بعد ما تعدى كل فيلتر، ثم تو منظومة تعمل خلط أوتوماتيكية.
6: من جهة أخرى أكد الأستاذ الباحث والخبير في المياه حمزة الفيل ضرورة مراقبة بيع المياه غير المنظمة بالنظر لإقبال عدد من المواطنين عليها.
7: ثم أحد حلول مشاو فيه المواطنين المياه المتنقلة عبر السهريج وعبر الشاحنات، صحيح هي مياه مجهولة المصدر في أغلبها، لكن لابد يما منعها أو تنظيمها، ومنعها أصبح صعيب وبالتالي لابد من تنظيم هذا القطاع. فمحل آخر هي المياه المحلات، في محلات معدة لذلك، معناها يأخذوا من السناد ويحلوها بآليات التنضح العكسي. كيف هذا القطاع غير منظم، وإن هو أقل خطورة من المياه مجهولة المصدر لابد من تنظيم هذا القطاع.
6: وفي انتظار عودة انتظام التزود بالمياه المعدنية المعلبة تبقى صحة المواطن أولوية في رحلة بحثه عن مياه الشرب.
1: أكد أستاذ القانون البنكي محمد خيلي في تصريح اليوم ضمن برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن إيداع مطالب الحصول على القروض على الشرف سيتم حصريا عن طريق منصة إلكترونية، حث البنك المركزي البنوك على الإسراع في إنشائها.
8: البنك المركزي الأسبوع الفارغ رأس المجلس البنكي والمالي وحث البنوك لضمان الشفافية خاصة ولضمان المراقبة لقبول المطالب، خاصة وأنه الأمر قال أنه تتعطى حسب الأولوية، حثهم على القبول فقط إلكترونيا. إيش معناها؟ لازم البنوك تنشئ منصة إلكترونية بتقبل بها المطالب، لكن لازم المنصة ذي خلي كيفية أنه بالدقيقة وقتاش تقدم المطلب، أيضا أنه تخلي المجال لإعطاء إبراء وصل للمواطن اللي قدم المطلب هذا، وبالتالي نجم نعرفه شكون اللي قدم قبله، وبالتالي يكون مطلبه عنده الأولوية بالمعارضة قبل المطالب الأخرى، مع أنه لازم البنك المركزي هو بدوره يعمل هالمنصة الإلكترونية بس تكون مربوطة مع المنصات بتاع البنوك، وبالتالي يكون عنده آلية الرقابة على معالجة المطالب واستجابة البنوك للمطالب اللي قدموها المواطنين، أنه لازم تكون في ظرف 10 أيام الإجابة على المطالب.
1: وتمنح هذه القروض للأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بسقف يتراوح بين 5000 و 25000 دينار مع مدة سداد لا تتجاوز سنتين وفترة إمهال يمكن أن تبلغ 6 أشهر.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: وضمن أخبارنا العالمية، اجتمع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إثر اجتماع نادر مع رئيس حركة حماس في القاهرة في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. ميدانيا استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد نصت أصلا على مهلة مدتها 60 يوما، متهمة الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع من توقيعها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط الإمهال الزمني والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان لإيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية، وفي النشرة تابعنا مهام المجلس والإصلاحات المنتظرة في قطاع التعليم. انطلاق وتوزيع الكراسي المدعم دون زيادة في الأسعار. وفي العالم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية يبحث خطة غزة مع نتنياهو إثر لقاء مع قادة حماس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: والله يا النمس تحت ما فقت بشيء.
2: يا حليلي يا حليلي قداش تشخر تقول تراجرد
3: نهار على خي وش جرى فيه؟ اش خيرك عامل لي موسيقى ونستني وانا طيب العشي. ها يا سيدي هاني طيبت لك محمصه ماني نعرفك تحبها.
1: يعطيك الصحه عمتي، حتى انا عندي عليها برشا المحمصه بالفرماس.
3: وهذه زاده هجه بالرنقه.
2: رنقه ما تقوليش لي صيدتها من واتس.
3: ليه يعطيك يا النمس، يا حسر على جونا في البلاد، يا حسره
1: يا حسره.
3: ملي تعلمت نطيب برشا عاد باكل في تونس ما في مالكمش. قداش من هالكسكسي والمحمصه فدي
2: يز برك يز تو بالحديث عاد نيري نمط بالشر.
1: يا ودي الماكله الكل وين تهز فيها وانت كل مزود الرقيق شرفع من دقيق وانت كسلوق يبعد غير.
2: هاي سيب برك ما تعرفوش كيفاش. اقعدوا وضحكوا انتم، نيه مش نغطس في الماكله يا بسم الله
1: دويو. وبكم

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب يا رب تنشي لي وليدي يا رب. اللهم أوكلت لك أمر وليدي الخمري، يا رب تحفظه بحق كل من صلى واعطى حق الله، يا رب تنجيه بحق نبيك محمد سيد الخلق، يا رب تفضل، يا رب تقضي له حوايجه، يا رب توصله مرغوبه، يا رب تسهل له ثنيته وتبعد عليه الظلام ولاد الحرام. آمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.

0: باي وين على خير؟ من الفجرية الحمام وبعدها تعديت الحجام وتوا وين قصد ربي يا بابا؟ وين ماشي؟
1: كيفاش نعمل طلع على الأولاد؟ عندي مديد على جوهم.
0: بالله بابا خي ما في بالكش؟ الدنيا مشوشة راهي داخلة بعضها.
1: في بالي يا عمتي في بالي، سمعت في الحمام اللي الناس غضابة باش على حكاية الجبانة وقاعدين يفزعوا في بعضهم.
0: جبانة برجع لي الرايس قالك يحبوا يغروا عليها الروامة. اش مازال عادة؟ غالبة أخي حتى كم جبابين يحبوا يخدوها.
1: بالله يا عمتي خايتش استنى منهم الروامة.
0: رد بالك رد بالك عيشك، ماني نعرفك عاد راسك صحيح.
1: ما تخافيش يا عمتي ما تخافيش، كيما يقول النمس بو ثلاث أرواح. هاني خليته يستنى فيه في القهوة، تو نجيب على اللنقار ونشق سكة الترام نلقى روحي وسط البلاد ومن ثم عرم بوان جي يكفو غرزة مع الكازينو.
0: اسمع سيدي هاك تعرف حمام لم في دار الدار وزنقة زنقة.
1: ربيتك ربيتك يا مريومة الغالية.
0: برا برا سايس روحك برك.
1: باهي باهي هيا راهي نبوسك. اي
0: بشوي
1: يا مريومة خليت حبارة في الكيف نلقى مريومة في تونس.
0: ماله شكون عندنا امري واحد راه ربي سونا.
1: ربي فضلكم ربي فضلكم انتي وهي.
0: ما تروحش بخر برك، ما تخلينيش وما غوش يعيش. ماني نعرفك عاد كيف تلقى أصحابك وزعيمتهم كباريزة زيرية.
1: تاني تاني تاني يا مريومة ما روح بكري إن شاء الله.
0: عيا به
1: به عي وين عادك قمصان المالي باش تبصعي ورايا؟
0: وحاضر مليان حاضر بيها الشاي بر
1: ايه ايه ايه

0: أبوي أبوي أبوي حن يا أبوي حن، ها والجو، هاي العيشة ولا بلاش؟ الخمر يا الخمر اسمع.
1: ها وشين؟
0: أنت برا لجماعتك وني خليه لهنا. يحني لي نير، راني جعان جعان جعان جعان.
1: جعان. يمشي يمشي وسكت.
2: نيكولا أوكيب توا دو نيمس، صاحبي جعان.
0: إي يا باريس حنان، جعان جعان وعطشان.
2: أ فوتخ سيرفيس نيمس. درك تشبع وتروى جسكولوب.
0: إيه يا بابا يا بابا يا بابا يا حن، هلي ليلة تكلم سلي ليلتك
3: النمسة، رد بالك تبلبسها عاد.
0: يا أختاني يا كت، وإن شاء الله تخبط.
2: هكذا الخمري لابسونس خمسة شهور
3: قاع باريزة خيراني قاع قاعد بطبيعتي.
2: في موا مانجي دي بونبون ونامي، في موا مانجي دي بونبون باريزة نتو مانك با.
3: تو مانك هكا تو، اما ماك تعرفي الفلاحة والصيف والدولاب داير وفروحات و... هات نسمعوا صالح، صالح باش يغني. لحظة لحظة.
4: تعرف يا جماعة، اليوم قريت ارتيكل في جريدة الصواب.
5: ان شاء الله خير.
4: اش قال لك واش قال عليك؟ الهنشير اللي فيه جبانك برجع للرئيس مولاها الأولاني يهودي. أي عطا منه بقع اللي فيها جبانك سيدي قاسم الزديز. معناها احنا واليهود شركة. أي وهاني باش نمشي لجيراننا اليهود زيزو وعليلش باش يهبطوا معانا غدوة في المظاهر.
5: أي لا لا لا جبتها بالضبط. أي
3: زيزي بركاكة نتاعك، اليهود يجيبهم لينا، هانو مدبرينهم على الاستعمار.
6: لا لا ما تبالغش بلسة يا البلني، ما تبالغش.
3: أما أنا فاهم
6: والله،
3: أنا مبالغ يا أخي. شكون اللي مشاركين الاستعمار؟ ها شكون؟ شكون يمص في دم الفلاحة ويسلفهم الفلوس وياخذ عليهم بالربا؟ شكون اللي يشرب عند الفلاحة المزمرة برخصة تراب ويحاول يبيع للفرنسيس بالدوبل؟ شكون يشري صوف الشواشي ويبيعهم للشواشين بسوام طشحت؟ ها باريزة؟
2: Qu'est-ce que je n'ai moi ? Ça me regarde pas.
6: تو مش في بالكم اللي حكاية حد حد اليهود؟ لا يا سيد، حتى العرب فيهم بيوع ولا حسن السماء. خلي عاد في الغياف الفلاحة الكبار يستغلوا ويستعبدوا في الخدام والخمسة هكا ولا لا يا الخم؟
3: أوه بالله أخطأنا من هالموضوع بشهر بيزول شيء بش نصر.
6: ما تبدأش تخلف، ما تبدأش تخلف ذي الخم. ماكش تشوف، ماكش تشوف الزناقي والإنهجة في المدينة العربي، العراية والقران والأسوام الغالية، وزيد عليهم الضرائب.
2: اي وي لا اون طومب بيك، سي لا تورناد دو كابيتاليزم سي سا. وي الناس كل تبدل في جلدتها بما فيهم اولاد العكري. كي دهم الالمان في باريس اون 1871 لا فامين ايتي شي نو.
6: تظلي الحكايه اللي عينهم بالجبانه بالحق هم الفرنسيس، هما اللي يحبوا يسكروها ومن بعد يعديوا منها خط التنفاي.
2: صحيح. الون اريتون لا تريستيس. هيا يا شويه جو الخمري جا وعنا برشا على صويته لحنين.
3: أيوة والله والله انت لحنينه يا باريزه، انت لحنينه كسروا لي راسي. يا باريزه شويه جو.
2: يا صالح جيب صاحبك لو ميوزيسيان وجا نحفلوا الجو مع الخمري.
4: ايوا فول باش والله كثير احسن، والله احسن يا باريزه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عمتي فجعتني.
1: مو لاباس اخوي ساري على الصباح، اش ثم الخمسة ونص راهي تاع الصباح، واش بي كغير اذن الفجر تو.
0: نعرف نعرف، اما وقيت عمتي
1: عشان باش تصلي حاضر بعد سهرية باريزة البارح.
0: ربي يهدينا الناس الكل عمتي. وشي
1: أمين.
0: اسمعني، اليوم راه نهار كبير في تونس، 7 نوفمبر 1911، باش يقعد تاريخ في تونس وفي العالم الكل.
1: ربي يستر برك وليدي. ايش ايش ايش قبل ريقك، هاي القهوة حاضر هالراح.
0: أيوة كالعادة انت قهوة مرة وقارو.
1: اسكت برك، كان مجوش هما اللي ركحوا لي راسي، والله راني هبلت من سنين.
0: تهبلي اللطف عليك يا عمتي، اللطف عليك.
1: استنى تيجي السكر مر عليك بشربها كيكة.
0: يا عمتي مشاكل الدنيا وعبادها أمر من القهوة.
1: والله قلت الحق. هاي عشان البرنامج متاعكم ها.
0: هيا عاد سيبني خلي نقصد ربي اللنقار، غادي المجة مع الجماعة الكل بعد صلاة الفجر.
1: خسارة والله خسارة، كان ما جيتش باش نعرض للطفلة للمكتب ولا راني هبطت معاكم.
0: يقعد يبارك عمتي، يقعد يني ماشيناء.
1: ها اش هي الخمر اللي تشم فيه؟
0: سالف تبر الغالية.
1: شومي يا قلي الحق طفل الهبل.
0: اي والله عمتي باش نضب عصلا ان شاء الله.
1: الله يجبرك، الله يجبرك.
0: هيا خلينا نمشي عمتي. هيا
1: الى ما فمن الله.
2: هاي او ساي جاي الخمر. ياي
3: صباح الخير يا جماعه.
4: صباح الخير.
5: تعرفوا يا جماعه، اهبطوا في جبل الجلود على ما ياتي، قصوا على برج علي رايس ومنها الجبل.
2: واضح يا جماعه؟
3: واضح.
2: هاي به،
3: هاي نتوكل على ربي.
2: هاي ياك هو ربي يجيبنا في الصور.
5: هاي هاي هاي هاي هاي هاي.
3: بملا خاطر ارمي الغربال يركع، من هو البراح اللي لم الخلق هذوم الكل؟
5: هذوك ولاد عفان عاري ولابس، انسى ورجال شياب وعزاز حتى من الصغار ابو قلب.
2: لا لا لا تياوك، ثم برشا صحافيين توانسه وفرنسيس معاهم. شبيك
3: احضب احضب تقول شقير.
5: اسمع اسمع
6: يا خنسار، ضيقت عليهم حتى ولاو طامعين في الجبانه، يحبوا فوكو هنا ويحيروا مالينا المدفونين فيها. الموت اهون، الموت ولا الضايع؟
7: الموت ولا الضايع؟
6: الموت الموت ولا الضايع؟
8: ما سهوش الارض اللي فكوها بالقوه، يحبوا يتعدوا على حرمه الموتى. الموت ولا هذا؟ الموت ولا حرمه الموتى؟ الموت ولا حرمه الموتى؟ الموت ولا حرمه الموتى؟
9: يا جماعه نذكركم أن التوانسة عام 1864 عملوا ثورة وقت اللي البي زاد الضرائب، وهذا اليوم نشوفوا الاستعمار فرض علينا ضرائب جديدة وعمل الامتيازات جديدة للخدمة الفرنسيين على حساب التوانسة، وهذا مرفوض مرفوض.
10: الكل من البيات اللي باعوا البلاد لفرنسا، اليوم 7 نوفمبر 1911، اليوم الاستعمار الفرنساوي ناوي يسجل الجبانة بتاعنا حرمتنا باش تولي جبانة في دين الفرنسيس. يحبوا يعطوها للخواص باش يعدوا عليها خط ترامواي. الموت ولا هذا؟ الموت ولا الجبانة؟
11: كنتم مع
12: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
11: ضيوف الشرف:
12: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
11: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج: سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
12: مع تحيات عماد الوسلاتي.
13: معنا احنا بداية الحكاية
11: ومحلاها حكاية،
13: محلاها محبة،
11: محلاها عشرة.
13: اللي بقلمه كتب، واللي بصوته غنى، واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الليناسي الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في ثانية مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، مهلة ب 48 ساعة جديدة للنوادي التونسية بعد ما كان آخر أجل اليوم نحكي على أجل منح الرخص المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. هذا قرار هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا اليوم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج. عقد لمدة 3 مواسم المهاجم عماد فراج اللاعب السابق لفريق باكو من أذربيجان. عماد فراج مهاجم عمره 27 سنة جناح أيمن بالأساس، كون في أكاديمية ليلة الفرنسية إلى الوصول للفريق الأول موسم 2017-2018. كانت له تجربة في البرتغال ثم في البطولة البلجيكية ثم في قبرص من بوابة فريق آيك لارناكا القبرصي. هي المحطة الأطول بالنسبة لعماد فراج، قضى 4 مواسم مع هذا الفريق. بالنسبة للبلالي مؤهل رسميا للعب مع الترجي الرياضي التونسي. إذن نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى على دفعتين، الجولة الأولى لمرحلة الذهاب يوم السبت 22 أوت الجاري الموعد، وكل المقابلات 4:30 متاع العشية الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات في ملعب باردو. الملعب التونسي سيستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم ساقيه الدائر يستضيف شبيبة العمران. في ملعب بنجردان اتحاد بنجردان يستضيف نادي حمام لنف. وفي انتظار التأكيد ممكن في ملعب حمام سوسة، مبدئيا في انتظار الكنترول في ملعب بولي الحوار بحمام سوسة للإصلاحات اللي تمت في هذا الملعب، ممكن ستدور مباراة أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري. يوم الأحد 23 أوت الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب حماد العاقر ببرادس. مباراة القمة المنتظرة، الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق النجم الرياضي الساحلي. قمة مبكرة مع انطلاق البطولة بين الحوار الكلاسيكي بين الترجي والنجم يوم الأحد القادم إذن في ملعب حماد العاقر ببرادس. في ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف النادي الافريقي. في مركب جرجيس كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف فريق الاولمبي البيجي. وفي ملعب 15 اكتوبر ببنزرت نادي رياضي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى يوم السبت القادم 22 اوت. وكذلك يوم الاحد 23 اوت سيعود برنامج رياضة واهداف، سيكون الموعد مع نقل كل مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الاولى مع كافة الزملاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد أيام قليلة من تعيينه على رأس الإدارة الفنية للأولمبيا البيجي، المدرب الأسعد معمر يغادر الفريق قبل انطلاق البطولة. والمدرب نصيف البياوي هو الأقرب لتدريب الأولمبي البيجي. أعلن فريق النادي الإفريقي اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق عن جاهزية التقريرين الأدبي والمالي ومتاحين للإطلاع، ويمكن لكل

0: ربيع كروية. في المقابل أهداف نادي رياض الصفاقسي سجلها كل من ريان الدربالي ومؤمن الرحمن. في ملعب سوسة اتحاد خنشلة الجزائري كان فاز في مباراة ودية على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله آدم الشيبي. ومباراة ودية جمعت البارح بين نادي ساقيتا اللازيد والترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر، انتهت المباراة لفريق تقدم ساقيتا الدائرة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. المهاجم راقي العواني اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي واصل التألق مع فريقه ريغا اللاتفي. راقي العواني كان قاد فريقه البارح للتأهل لدور النصف النهائي للمسابقة كأس لاتفيا، لكن كان خلف الشوط الثاني راقي العواني وكان سجل الثنائي نتاعه في ظرف 4 دقائق. يواصل النجاح راقي العواني مع هذا الفريق ريغا اللاتفي. والمهاجم التونسي ريانا لومي كذلك البارح هداف مع فريقه فانكوفر الكندي. فانكوفر الكندي كان فاز على فريق سياتل بنتيجة 2-0. ريانا لومي كان سجل الهدف الأول، ثم الهدف الثاني كان سجله الأسطورة الألماني توماس مولر. في كرة اليد فريق النجم الرياضي الساحلي يعلن عن التعاقد مع الجناح الأيمن الدولي مهيب القلال بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق النادي الإفريقي. مهيب القلال ابن شبيبة الشاحية لعب في النادي الإفريقي نصرة بلبة، كذلك لعب في نادي ساقيتا اللازيت. ونذكر أيضا أنه النجم الرياضي الساحلي كان تعاقد مع الثنائي الحارس سليم البريني وكذلك الجناح الأيمن بسام بن قادر. في كرة الطائرة رسميا تونس ستستضيف بطولة افريقيا الامم للكرة الطائرة للاكابر لسنة 2026 في شهر سبتمبر القادم، تحديدا من 7 إلى 21 سبتمبر. قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في نقل هذه المسابقة الى تونس بعد ما كانت مبرمجة في كينشاسا العاصمة الكونغولية بسبب مخاوف من وباء ايبولا، عفانا وعفاكم الله. 3 أهداف إلى حد الآن للمصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة الإسباني في تحضيرات الموسم الرياضي الجديد. آخر الأهداف البارحة في ودية أف سي بالا السويسري، مباراة انتهت بانتصار برشلونة 5-2. حمزة عبد الكريم كان سجل الهدف الثاني في دقيقة 49. إمكانية كبيرة نشاهدوه في التشكيلة الأساسية في الموسم القادم، هذا صعد الموهبة المصرية. ما دمنا نحكيه على البرسا، المايسترو رودري رسمي في البرسا الموسم القادم. أقوى انتدابات البرسا في التاريخ بعد المخضرم ليفاندوفسكي. تروفي دي شامبيون الفرنسي، اف سي لانس الفرنسي يحقق اللقب البارح امام بي اس جي بانتصار 0-0. لانس بمباراة تكتيكية كبيرة يحرز اللقب الأول في تاريخه ويحقق المفاجأة أمام بطل أوروبا وبطل السوبر الأوروبي. والموسم الرياضي الجديد سيكون الموسم الأخير بالنسبة للأسطورة البرتغالية دون كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. هكذا كاملوا فلاش سبور، متابعة طيبة الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة يؤكد خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية جاهزية المحطة

0: بنسبة 100% بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. الانطلاق في توزيع الكراسي المدعم بمختلف أصنافه دون زيادة في الأسعار، وفق ما أكده نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسية سمير المولهي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 26 و2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور شعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور شعير ب 115 دينارا للقنطار، وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. محكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة، ومنحت الجائزة للقاضيتين أمنة بن أحمد وحلا الباروني عن بحثهما المتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق. في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طالت منازل ومنشآت زراعية في قرية قلنديا وبلدة بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع شن حملة اعتقال طالت 18 فلسطينيا على الأقل في مدن رام الله ونابلس والخليل. الخارجية الإيرانية تنفي أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران قد نصت أصلاً على مهلة مدتها 60 يوماً، متهمة الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع من توقيعها. السلطات الفرنسية تعلن اليوم السيطرة على حريق الغابات الذي اجتاح نحو 1700 هكتار في إقليم لاند جنوب غربي البلاد. وختاما، زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريشتر يضرب اليوم شرقية إندونيسيا دون الإبلاغ عن خسائر أو ضحايا. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل مع أحلام مساحلي في عالموجة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: لما تصيف
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من 6 ل8 متاع العشية،
2: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
2: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. اسمع وخليك على الموجة.
2: على الموجة.
3: على

خليكم على الموجة وإحنا معاكم انتوا حتى الأربعة متاع العشية. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، صديقاتي المستمعات، طاب ظهيركم بكل خير وسلام، ونتمنى لكم قيلولة هادئة وممتعة برفقتنا. يصحبنا في هذه المنوعة كل من كريم المدب في تأمين الهندسة التقنية، فاروق زيرعي في الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة، ومعكم أيضا أحلام ساحلي من أمام ميكروفون هذا الأستوديو، استوديو 5 الذي أصبح يسمى باسمي الراحلين نبيل بن زكري ووليد التليلي. ونمشي مباشرة كريم مع أولى مقترحاتنا الغنائية.

0: بشك
1: حلوة
0: حلوة بشك
1: طعمة
0: طعمة بشك حلوة حلاوة.

0: حلوة حلوة. محمد قنديل حلوة بشكل طعمة بشكل. توصلنا لدقيقة 16 بعد ساعتين وانتم في الاستماع لبرنامج على الموجة، وهذه موجة صيف. مرحبا بكم في الاستماع وين ما كنتوا، في دياركم، في كراهبكم، في مواقع العمل. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير حيثما كنتم، في كل مكان يوصل لكم صوتنا في تونسنا الحبيبة.
1: طريق سليمة.
0: اليوم الاثنين 17 أوت، العطلة الصيفية ما زالت متواصلة، تفصلنا شهر تقريبا عن العودة المدرسية. حركة التنقل بين المدن للاصطياف والالتقاء بالعائلة والأحباب ما زالت كثيفة. ننصحوكم، هذه النصيحة من عندي أنا وعن تجربة، بتفادي السفر في أوقات الذروة وتفادي السفر أيضا في نهاية الأسبوع ولا بداية الأسبوع. أحسن أوقات للسفر والتنقل بين المدن، وكما قلت لكم عن تجربة، ما بين الثلاثاء والخميس، يعني ثلاثة لاربعة الخميس، لأنه ثم قلة حركة في الطرقات مقارنة ببقية الأيام. هذه نصيحة من عندي، وفما نصائح أخرى باش تجيكم من عند الرائد سامية مسعود، رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، اللي نرحبوا بها ونقولوا لها نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية. سيدتي
2: يعيشك، مرحبا مدام حليم، مرحبا بك اسم سمي لذات الوطنية، سمحني. والحقيقة هي مقدمة بي برشا ونصيحة بي، سخطو اني كما قلت ماذا بينا العبيد، معناها تبعد شوية على الأيامات اللي تكون فيها ناس كل في عطلة، حتر ناس كل تحب تخرج وتمشي ولكن ما يمنعس اني زاد ينجم يقول لك انا ما عنديش وقت نمشي نتفرهد كيف في الويكان، شو نعملوا وقتها؟ احنا نقولوا لهم ردوا بيكم على رواحكم، تخطوا عنا اسباب معناها ان يتأدي الى حوادث طرقات، دونك ديما نحبوا نركزوا عليهم. وان شاء الله في المداخلة دي من الاسباب اللي باش نعطيوها، اللي تخطوا كيبدا فما امبوتياج كبير، كي تسوى مروح بالخدمة واللي توا يسمعوا فينا
0: بالضبط،
2: دونك فما امبوتياج كبير.
0: والا المدخل الجنوبي للعاصمه خاصه توا فما اكتظاظ كبير.
2: اي نعم، والله هو بخيك ماما دام ديما الطرقات تريسك وقت المرويح،
0: صحيح
2: الطرقات الكل تولي فيها امبوتياج، ولكن طريق على طريق تديفوم عليها المكان الدخله نتاعو. دونك
0: ما هو المدخل الجنوبي تحديدا، علاش انا قلت عليه؟ على خاطر مازالت فما شويه اشغال
2: هذاك، علاش دونك ان شاء الله ديما يسيسوا رواحهم. دونك هذاك علاش انا حبيت نركز اليوم على السبب اللي هو الحقيقه محتل المرتبه الاولى في الاسباب اللي متسبب في حوادث الطرقات،
0: اللي هو
2: سهو عدم الانتباه.
0: اي
2: واللي كتسمع سهو عدم الانتباه راهو ماهوش كلمه بركه، سهو عدم الانتباه راهو يضم استعمال الهاتف الجوال،
0: صحيح
2: يضم السياقه في حاله تعب.
0: اي نعم،
2: دونك الحقيقه انا حبيت بتيتر نحكي عليه، انه حتى توقيت المداخله
0: مهم جدا. نعم،
2: دائما مع مرواح الناس واللي تخدم معناها، دونك نتلقى العبيد كل مروحه بعضها، دونك شنو نلقاو الكراهه معناها قريبه لبعضها، دونك فماشا كمسافه كلام،
0: صحيح
2: نلقاو السائق هو بالذات معناها تلقاه تعب من هاك النهار اللي عديه مع شويه سخانه، دونك تاثر عليه تعب هذاك في السياقه. كيف كيف نجم استعمال الهاتف الجوال بدا يدخل في السهو عدم الانتباه، هذا علاش ديما احنا الحقيقة نحبوا نركزوا ونقولوا راهو سهو عدم الانتباه محتل المرتبة الأولى، راهو سبب ما نستهينوش به معناها، لأنه سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى حوادث طرقات خطيرة. وإحنا المؤلم والمؤسف إني توا قاعدين نسجلوا في حوادث طرقات معناها الخطورة نتاعها مرتفعة، دونك هذاك علاش ديما ماذا بينا نتوجه للي يسوق توا ويسمع فينا، اول حاجه البس السانتور اللي هي تحميك
0: ضروري،
2: خلي مسافه الامان ما بينك وبين السياره اللي قدامك، ركزوا برشا برشا على الطريق لاني راهو التركيز هو اللي يحد لك من حادث المرور. نحترموا اشارات المرور، خليوا التليفون على جنب، خاصة ديما في وقت الزحمة
0: أي.
2: معناها كل شيء نجم يتبدل في لحظة زمنية، معناها
0: صحيح.
2: يعني تنجم تقف كرهبة قدامك أنت ما تراهيش وأنت مهمش بالتليفون، ينجم يقص عليك مترجل كي
0: كنت
2: صغير ولا كبير، ما تنجمش ترد الفعل، موتور يقرج من بلاصة ما نتوقعهاش، مع أن حكينا المرة اللي فاتت على معناها
0: الدرجات النارية
2: الموتورات وسورتو لي ليفرور معناها نتاع المأكولات والبضائع، تلقاهم في كل بلاصة في أي وقت، معناها سورتو أنهم ماهمش حامين رواحهم بالخوذة، وهذا حكينا عليه المرة اللي فاتت. هذيك علاش لازمنا نعرفوا اللي السياقة، مش كي أنك تعرف تسوق أكاهو راهي يلزمها وعي كبير، يلزمها تركيز كبير، خاطر الحقيقه مانيش وحدنا مدام حليم رانا في الطريق، معناه مش كاين اللي يسوق بركه في الكهرباء هو موجود في الطريق، راهو الطريق يتقسم معاك، معناها سائق سياره اخرى مترجل، سائق دراجه، سائق بسكليت، موتور، معناها يتقسموا معاك برشا اطراف. دونك هذاك علاش ديما نحبوا نقولوا خليك واعي، معناها خليك مسؤول في الطريق، راوك انت كي تتصرف معناها انك تطبق قانون الطرقات، تركز بالقدير، او معناها تنجم تتفادى الخطر ليك ولغيرك. دونك هذاك علاش ديما نحبوا نقولوا لهم ردوا بيكم على رواحكم، راو التركيز في الطريق مهم جدا، عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، الالتزام بحزام الامان، الحقيقه راهو اجراء وقائي واساسي
0: لصالحك انت السائق اللي تسمع فينا، مش نلبسوه وقت اللي راه بوليس هكا من بعيد نقوم وقتها نولي نحط فيه وانا يضيع فولون نبدا مامش، لا لا لا ملي تطلع في الكهرباء قبل ما تدور المفتاح تلبسه هكا المفروض.
2: وخاصة نحب نتوجه للي كيما قلت يحبوا باش ياخذ كونجي والا ماشي باش يعدي صيفيه، ماذا بينا معناها خذوا القسط الكيفي نتاعكم من النوم، ما تخرجش وانت تاعب، تعرف مدام اللي سهرات توا والسيف والعباد الحقيقه معناها تتمتع بالسيف، ولكن ديما نحبوا ننبهوا ونعاودوا اذا كانك ناوي باش تخرج اخرج بكري شويه، ابعد على اوقات الذروه،
0: صحيح.
2: ابعد على اوقات السخانه زي ذاك الكيف اللي تاثر لك عليك وعلى السياره،
0: نعم.
2: كيف كيف معناها يلزمك تكون واعي بك المخاطر هذيك اللي تنجم تقابلك في الكيس، وخليك امشي معناها كيما نقولوا احنا امشي على البرود، وكاين حسيت روحك تعبت اقف على جنب ما يسالش
0: اتكا وارتاح شويه، اي نعم
2: فوالا ارتاح شويه، وكاين السفريه طويله خذك ربع ساعه نوم انك ترتاح، وبعد كمل طريقك انك ان شاء الله توصل سلامات بالطبيعه، وهذا هو المطلوب، ان تكون طرقاتنا الكل امنه وسواقنا الكل امنين.
0: امين يا ربي، واحنا نتمنى السلامه للجميع. الرائد سامية مسعود، انت توا كنت تحكي عدت العديد من الأسباب اللي يمكن أنها تشتت انتباه السائق، فما سبب نحب نتوقف عنده معاك للحظات السيدة سامية، وهو السكر أيضا، حالات السكر خاصة السياقة في الليل. نعم
2: تحت تأثير حالات كحولية.
0: نعم نعم
2: أكيد أكيد، هو السياقة تحت تأثير حالة كحولية، الحقيقة احنا ركزوا عليه في خصوص بريود السيف، خاطر معناها نحسوا اللي السياقة هذيك تحت تأثير حالة كحولية، مش مجرد هي معناها راهو مخالفة بالنسبة للواحد، ولكن راك تسوق مكش واعي بمخاطر الطريق، لأن الطريق كما قلت يلزم تركيز كبير، يلزم ردة فعل في أجزاء من الثانية، ولكن أنت كي تكون تسوق تحت تأثير حالة كحولية لو هذا الكل ما تنجمش تعمله، راك مش تبدأ عينيك مذبذبة ما تراحت شيء، ما تعرفش شنو المخاطر اللي تنجم تكون في الطريق، وهذه هي من الأسباب اللي الحقيقة قاعدين كل يوم تضيع على طرقاتنا، معناها قاعدين نستنزفوا في أرواح على طرقاتنا، جرة السياقة في حالة معناها في حالة سكر، ونعرفوا اللي نحب نذكر بالأمر مدام حليم،
0: نعم
2: اللي العبيد تعرف اللي الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016،
0: نعم.
2: واللي هو منقح للأمر 146 يقضي انه نسبة الكحول. نحب نذكر للسائق العادي اللي يكون يسوق معناه ما يلزمش تتجاوز 0.3 غرام في اللتر الواحد. معناها نقول انا اذا كان انت خرجت واستهلك الكحول حاول انك ما تتعديش 0.3 غرام في اللتر الواحد. باركونتر مدام احلام بالنسبه لسواق الحافلات وسواق التاكسيات واللواجات والسواق السواق المهنيين يمنع منعا باتا
0: السياقه
2: تحت تاثير حاله كحوليه
0: طبعا.
2: لان الشقيقه هذيك
0: لانه مش مسؤول على روحه بركه، مسؤول زاد على مجموعه من الناس معاه. هو طبعا ممنوع على الناس الكل، هو حتى المواطن العادي يعني.
2: هو هي
0: انك تكون هي في حاله سكر ما تشدش الفولون، واضحه وبسيطه العمليه.
2: من المفروض معناها ومن المستحب انك تكون في حاله سكر وخرجت وماذا بيك اعطي كرهبتك لعبد داخل يسوق معك، كل معك مرافق، والا استقل تاكسي والا خذ اي وسيله توصلك، توصل انت سلامات وما تتسببش للناس اللي تتقاسم معك الفضاء المروري في كارثه معناها، لاني انت ما كنت شويه في الطريق. دونك ديما ننبهوا ونعاودوا واحنا راهو حملاتنا التحسيسيه الميدانيه بالشراكه مع الوحدات الامنيه ديما توجه معناها بالنصائح، توجه بالتحسيس والتوعيه للناس المستقلين معناها اللي موجودين على الطرقات، كيف سوا معناها يكون مستهلك الكحول وهذيك فيه خطايا ماليه وفيها معناها تطبقها كما قلت لك الوحدات الامنيه.
0: نعم،
2: ولكن
0: نعم.
2: احنا ديما نحسوا بالمخاطر اللي تنجم تنجر عليها السياقه تحت تاثير حاله كحوليه.
0: على ذكر المخاطر والحوادث سيده ساميه، سؤال اخير، هل هناك تراجع في حوادث المرور ام الامر كما هو عليه؟ عندي برشا امل كي نقول لك تراجع، ماذا بيا يكون فما تراجع.
2: الحقيقه هو التراجع موجود. احنا من اول جانفي 2026 الى حدود 16/8/2026 تراجعنا ب 645 حادث
0: في الفتره هذه.
2: في الفتره هذه تراجعنا ب 872 جريح. ولكن هو شويه المقلق الحقيقه هو ديما يقعد هذيك عدد القتلى، لاني ديما نقول لك اللي خطوره الحوادث هي اللي ارتفعت. هو فما تراجع في الحوادث ولكن الخطوره نتاع الحادث هو اللي ارتفع. والحقيقه هو من معناها ديما احنا نحب نوعيه سختوش خاصة الشباب اللي يبدأ يجري في الكياس معناه بصفة مهولة. ساعات واحد يبدأ متقل وتروت ترى يجري تعدى قدامك معناه يتعدى بجنبك تقول قديه إذا كان أنا نمشي في 110 هو قديش واصل. وهذيك الكل الحقيقة هي الطريقة اللي يسوق بها هو معناها يحس يروح معناها سائق
0: ما هو شباب عاده ومندفع
2: ولكن بلا اللي هي راهو السياقه بالطريقه ذيك راهي ما توصلكش. راهو انت
0: ماكش
2: تربح برشا وقت انك تجري في الكياس، باش تربح ثواني باش تربح دقائق، ولكن راهو السبب في الحادث انك نجم تخسر حياتك معناها. دونك ان شاء الله ديما نتوجهوا للشباب للسواق بصفة عامة ان يكون واعي بالمخاطر. ردوا بالكم على رواحكم، راهو ثواني انك تربحها في الكيان ما تنجمش تخليك معناها تنجم راهو تعيش حياتك
0: بالضبط.
2: الله لا يقدر بإعاقة دائمة تقعد نادم معناها تقول يا ليتني التزمت بالإشارات التزمت بالسرعات المحددة على طرقاتنا. راهو معناها الكل هذاك يخليك توصل سالم
0: الصغيرات. ان شاء الله يا رب الناس الكل توصل نعم المقاصدها سالمين غانمين يا ربي. ومعلي قلت نحب نضيف انا المثل نتاع جدودنا نتاع عماتنا وباهاتنا اللي يقول لك 100 خطوه ولا تنقيزه عنده معنى جميل. امشي يعني بشويه في بتأني يعني ما تزربش، في الاخر باش توصل المهم انك توصل سلامات. هذا هو الرائد ساميه مسعود رئيس مصلحه الاتصال بالمرصد الوطني لسلامه المرور. الف شكر على كل ما افدتنا به.
2: شكرا.

أجمل التحايا تجينا من زوجين عاشقين للإذاعة الوطنية اللي هما الزنيخة الهمامي وزوجها سي الفاضل الهمامي، وكل أغاني الحصة مهداة ليهم ولكل المستمعين والمستمعات الأوفياء، أيضا مهداة لسي رضا بن حامد، وخصوصا مهداة للحفيد الغالي نوح وأمه أحلام، حفيد سي فاضل الهمامي ولا الزنيخة. ونمشي مباشرة لأحوال الطقس. فيما يخص طقس اليوم، الحرارة مستقرة في المستوى متاع الأيامات اللي فاتت، درجة الحرارة القصوى ما بين 23 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، في حين أنها في بقية الجهات كما الوسط والجنوب ترتفع وتتوصل ل 38 وحتى 43 درجة مع ظهور رياح الشهيلي. البحر هادئ ويشجع على السباحة، وربي يدوم علينا نعمة. هذا بالنسبة لتونس. خارج تونس فإنه حريق الغابات في محمية هايفن الطبيعية شرقي بلجيكا إلى حدود ألمانيا توقف التقدم متاعه، الحريق يعني يتوقف الحمد لله، بعد ما استفادت فرق الإطفاء من هطول أمطار خفيفة وهدوء الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، وكل هذه العوامل عززت جهود مكافحة الحريق. ويعد هذا الحريق في منطقة هايفن البلجيكية الأكبر في تاريخ بلجيكا، جاء على مساحة كبيرة كبيرة برشا من الغابات، واقترب من حدود ألمانيا، قعد ما بين بلجيكا وألمانيا تقريبا 300 متر، يعني كان متوقفش، مازال الحريق متقدم اللطف. ودمر الحريق نحو 3000 هكتار في محمية هايفن الطبيعية شرق بلجيكا.

هذا حمودة فلاح في أغنية توجه بها في شكل تحية لكامل مواطنينا في كل أنحاء الجمهورية. نقولوا نحن نقولوا احني بكل الجهات مرحبا بكم وبكل اللهجات طبعا مرحبا بكم في الاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أخبار جديد يهم الفنانة لطيفة العرفاوي الفنانة المجتهدة الحقيقة اللي ما تقفش على الإنتاج وما تقفش عن الظهور والانتشار. لطيفة تنضم إلى أكاديمية جوائز غرامي وتواصل التألق العالمي، وهذا إنجاز جديد في مسيرتها الفنية بعد انضمامها رسميا إلى عضوية ريكوردينج أكاديمي، هذه المؤسسة العالمية المشرفة على جوائز غرامي، إحدى أبرز وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى العالم. وجاء انضمام لطيفة إلى الأكاديمية عقب تلقيها دعوة رسمية للعضوية لتصبح جزءا من مجتمع موسيقي عالمي يضم نخبة من الفنانين والموسيقيين والمنتجين وصناع الأغنية من مختلف أنحاء العالم. والخطوة هذه بالتأكيد تعكس المكانة اللي حققتها لطيفة على الساحة الفنية خلال مسيرة امتدت لعقود، وتعد هذه العضوية اعتراف دولي جديد بمسار الفنانة التونسية اللي نجحت كما قلت في ترسيخ حضورها داخل العالم العربي وخارجه انطلاقا من مصر. البداية كانت في تونس لكن بعد خدمة برشا وقت اللي انتقلت لمصر وعملت اسم هناك، والآن تعد من الفنانين العالميين من خلال أعمال غنائية متنوعة تجمع ما بين الأصالة الموسيقية العربية وروح التجديد والانفتاح على مختلف الأنماط الفنية الحديثة. لطيفة اللي يقولوا عليها عندها صوت متوسط، يعني ما هوش صوت كبير، ما عندهاش طاقة كبيرة يعني في الأداء، لكن صوت يؤدي صوت جميل، ومع هذا الكل هي فنانة مجتهدة وهذا يحسب لها طبعا، وتحافظ على صورتها وتحافظ على مكانتها في كل الأوقات وفي كل الأزمان، وهي مازالت موجودة لطيفة. وهذا التتويج أحسن مثال على ذلك، ويتزامن هذا التتويج في وقت تعيش فيه لطيفة كما قلت لكم حراك فني لافتا. هي الحقيقة فنانة مجتهدة دوما، تصرف على الانتاج متاحة وتصرف على اللوك متاحة. مؤخرا طرحت ألبومها جديد اللي اسمه شبهي بالملي اللي يضم 13 أغنية، وتعاونت فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، وعند فيها 13 أغنية لحد الآن، خرجوا منهم 8 أغاني من الألبوم هذا، قاعد تخرج فيهم بشوية بشوية على اليوتيوب، منهم أغنية شبه لي بالملي أنا بعجبني، إلى جانب 6 أعمال جديدة لقات الحقيقة تفاعل وتواصل على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونرجع لهم الأغاني هذوما في الحصص القادمة. لكن التوى نقترح عليكم صوت جميل جدا، صوت طربي، صوت تونسي أيضا، السيدة عليا في واحدة من الأغاني التراثية.

خلي بدني في نسخة أخرى بصوت الفنانة عليا. ونحن نتابع الإنتاج الغنائي الجديد التونسي تحديدا، وكل نهار اثنين في هذا الموعد نبث واحدة من الأغاني الحديثة. اليوم اخترنا أنه نبث واحدة من أغاني لطفي بوشناق. لطفي بوشناق عنده برشة جديد، لكن فما أغنية خرجت توا عندها شهر ونص ولقات متابعة مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب بالخصوص. صفي يا غربال زماني، غني لطفي بوشناق أحدث أغانيه.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يؤكد في تصريح لبرنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، يؤكد أن البنك المركزي رسل نهاية الأسبوع الماضي المجلس البنكي والمالي وحث البنوك على قبول مطالب الحصول على قروض على شرف دون فوائد أو ضمانات.
4: البنك المركزي الأسبوع الفارغ رأس المجلس البنكي والمالي وحث البنوك لضمان الشفافية خاصة ولضمان المراقبة لقبول المطالب، خاصة وأنه الأمر قال أنه تتعطى حسب الأولوية، حثهم على القبول فقط إلكترونيا. إيش معناها؟ لازم البنوك تنشئ منصة إلكترونية بتقبل بها المطالب، لكن لازم المنصة ذي خلي كيفية أنه بدقيقة وقتاش تقدم المطلب، أيضا أنه تخلي المجال لإعطاء إبراء وصل للمواطن اللي قدم المطلب هذا، وبالتالي نجم نعرفه شكون اللي قدم قبله، وبالتالي يكون مطلبه عنده الأولوية بالمعارضة قبل المطالب الأخرى. لازم البنك المركزي هو بدوره يعمل هالمنصة الإلكترونية بس تكون مربوطة مع المنصات بتاع البنوك، وبالتالي يكون عنده آلية الرقابة على معالجة المطالب واستجابة البنوك للمطالب اللي قدموها المواطنين، أنه لازم تكون في ظرف

0: 10 أيام الإجابة على المسألة.
1: رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة يؤكد أن المحطة ستغطي نسبة 25% من النقص في مياه الشرب في ولايات الساحل. ورئيس المشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة يؤكد أيضا لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية أن كلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلى تقدر بثلاثة دينارات، بينما ينتفع بها المواطن بما قدره 700 مليم. إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ختاما وفي العالم، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مهددا بقصف سلطنة عمان إذا ما تدخلت أمام واشنطن فيما يتعلق بملف مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمل الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت؟ وين هي؟
2: اسمع وخليك على الموجه.
4: على الموجه.

ماضي 3:11 دقيقة بصوت درة بشير. رجعنا في الجزء الثاني من على الموجة وما زلنا معاكم واصلين في هذا اللقاء المنوع في مراوحة طبعا بين الفقرات والاستضافات والفواصل الغنائية. قبل ما نمشي نستقبل ضيفي المطرب الفنان إبراهيم خليل اللي باش ينضم لنا بعد شوية وهو في الطريق إلى سوسة لإحياء حفل فني هناك. قلت قبل ما نستقبل المطرب إبراهيم خليل خليني نسمعكم واحدة من الأغاني اللي خرجناها من خزينة الإذاعة في العادة تعرفوها بصوت الفنان محمد الجراري الفكاهي المعروف. اليوم باش نسمح لكم بإمضاء المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة، وتعرفوا المجموعة الصوتية شكون كان فيها أجمل الأصوات الغنائية أكيد والمعروفة طبعا من بعد تعرفت وشقت طريقها، هذه هي يا ولاد الحومة.

0: هذه هي المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة بكافة عناصرها، وفما زوز أصوات يردوا في الأغنية هذه يا ولاد الحومة، عرفتوهمش شكون. أنا سألت المخرج متاعنا كريم قال لي ما عرفتش. واحد شهير جدا جدا جدا مصطفى الشرفي كنا نسمعه فيه، والثاني أيضا شهير وملحن سي محمد ساسي الله يرحمه، زوز من أجمل الأصوات. هذم هما اللي كانوا يكونوا المجموعة الصوتية. تعرفوا المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة كانت فيها عليا وكانت فيها نعمة وكان فيها العديد من الأصوات، محمد أحمد، برشا أصوات اللي بعد شقت طريقها. تحية للزميلات على كل حال في خزينة الإذاعة نجوى ونسيمة وليلى اللي ديما كل ما نمشي وهكا ونحاولوا باش نخرجوا حاجة جديدة من الخزينة إلا ونلقاوهم. ألف شكر لهم. ونمشي مباشرة كريم نستقبلوا ضيفنا.
1: ضيف الصيف،
0: ضيف الصيف ينورني الآن على موجات الإذاعة الوطنية. كان باش يكون موجود بحذانا في استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي، لكن للأسف ما كتبتش الكتبة. ديما نقولوا كل شيء بالقدرة الغالب، المرة الجاية إن شاء الله. سي إبراهيم خليل، المطرب إبراهيم خليل، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عافيكم أهلا بيك، مرحبا بكم في الإذاعة الوطنية. نعاود نطلب الاعتذار، سامحوني الله غالب قدر الله مش افعل، والله نسالك
0: قاهر الظرف. نعرف
2: والله اشتر لك ورود اختار مسار سياره، سامحوني نطلب الاعتذار.
0: ميزيلش انا خلينا نوضح للساده المستمعين ان المطرب ابراهيم خليل هو في الطريق لينا، جاي من نابل. انت يا
2: من نابل
0: جاي باش يكون ضيفنا منورنا هنا، لكن الله غالب تتعطل به السياره في ثنية، وهو من بعد باش يواصل الطريق الى سوسة ان شاء الله. يا ربي خاطر عندك حفلة في الليلة،
2: فلاش باك في الظهر ان شاء الله.
0: اي نعم، فلاش باك في مسرح سيدي الظاهر.
2: نعم وهو كذلك ان شاء الله.
0: اي نعم، هات نحكي على فلاش باك.
2: اي فلاش باك كونسير
0: نسمع فيك
2: سمينيك.
0: اي سي ابراهيم، سي ابراهيم الصوت قاعد يتقطع، اقعد حاول تكون في مكان تكلم
2: تسمع في هكا الجو اللي تسمع
0: فيه. باهي ما تبدلش البقع.
2: الله يخليك وتروح هذاك هو بس. دونك الكونسيبت تاع فلاش باك فيها برشا حاجات اللي هو باش يشمل بين التونسي وبين الشرقي وبين الغربي وبين الراي لزاني 90 90.
0: اي نعم،
2: حله جديده وبتوزيع جديد، والكونسيبت هذا تشرف عليه مدام ايمان خميري بالمناسبه نوجه لها تحيه. دونك فيه بصمه جديده ان شاء الله، ونتصور ما عرفش راك عندك بعض المعلومات عليه.
0: اكيد
2: عملنا عروض قبل في مسرح البلدي.
0: أي.
2: عملنا في مهرجان مستير الدولي لي 23. والحمد لله واخو صدي ما شاء الله، وان شاء الله اليوم باش نزيدوا.
0: اي نعم،
2: نجاحات ان شاء الله يا ربي.
0: كلمة فلاش باك تحين فورا على الماضي، وهكا نفهموا الكونسيبت نتاع العرض.
2: الزمن الجميل.
0: اي نعم،
2: الزمن الجميل. هوني قلت لك ان الاغنية لكليك اختي العزيزة ويرجع بينا الزمن الجميل، زمن الثمانينات 1980 و1990.
0: اي
2: لكن ليبوك هذيكي، دونك الاغنية اللي عندهم سيكسي
0: تونسي ولا شرقي ولا خليط؟
2: لا عندنا خليط، عندنا تونسي، عندنا راي، عندنا شرقي، عندنا حتى فما الغربي.
0: اي
2: والحمد لله يا ربي.
0: اي نعم،
2: شامل.
0: شكون معاك من الاصوات ابراهيم؟
2: معنا اخويا الفنان حمدي سيالة، معنا حاتم، معنا اميمه حويط، معنا الموزع الجميل والانيق اخويا رافد الزغلامي، مع خيرة العاسين معنا في تونس ما شاء الله ما شاء الله. ونستدعاك من نمبر هذه تكون بحذين ضيفتنا لينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: علاش ان شاء الله
0: في سيدي ظاهر، مسرح سيدي ظاهر باش تقف عليه غدوه زاده ايضا.
2: اكيد عشاق المحفل.
0: اي غدوه عندك عشاق
2: المحفل
0: اليوم، يعني تقابل الجمهور في فلاش باك وترجع لهم. نعم. غدوه باذن الله في عشاق المحفل.
2: يا سعدنا يا هنانا عشاق المحفل وكدينا.
0: اي المحفل الجربي،
2: عشاق المحفل الجربي، الجو الجربي، الجو التونسي.
0: أي نعم.
2: على فكرة بلين نحب نوضح توضيح صغير، راهو الزهو الجربي وعشاق المحفل اللي نمتازوا به نحن الكونسيبت تاعنا، انك كيف تحضر السبيكتاكل باش يكون شامل. الجو الجربي جربي جربي الأصيل باش تسمع فيه الصوفي باش تسمع فيه المزود باش تسمع فيه الأغاني الإسطنبالي شامل كونسيبت شامل الكل معناه ما عندناش كان جربة كهوة دونك اللي جينا من جميع أنحاء البلاد التونسية باش يعمل شي خاوي يروح
0: مالا خذيتو من جربة الاسم والإطار الشكل العام
2: لا الباز جربي نقولوا 80% جربي
0: فما اللبسه جربيه الرافعه
2: اكيد اكيد بصمه جربيه 100% فما في الـ في الكونسيبت 80% جربي 90% جربي والاخر فاح الاخر كما نقولوا احنا نزينوا به
0: اي التراث الجربي يستهوي توا العديد من الفنانين انت مش اول واحد انك تستثمر ما اللي فات استضافت ايضا سي جوهر السعيدي عنده ايضا المحفل الجربي ايضا
2: يختلف تقريب. الاسامي يختلف الاسامي خويا جوهر عنده محفل جربي احنا عشاق المحفل
0: أي.
2: وما شاء الله كل واحد وعنده البصمه نتاعو خويا جوهر بسم الله ما شاء الله فنان غني على التعريف وناجح في مجاله وناجح في الكونسيبت ربي عينه دونك كل واللي يحذر نجم يشوف معناه كل حاجه ولا الميزه نتاعها نحن بار اكزومبل في العشاق المحفل ما عندنا حتى اله دخيله
0: اي
2: دونك كل قاعد بين الطابله والدربوكه والذكرى
0: هذا هو
2: اي نعم ولما لا ما تعرفش مرور الايام ان شاء الله ندخلوا حاجات تولي بحاجه نقولوا احنا مودرن ان شاء الله
0: اي نعم فما عمل ثالث يبدو لي بخلاف البلاش فلاش باك وعشاق المحفل
2: أي. عشاق النوبة
0: عشاق النوبة أيوة
2: بالله باش كل واحد ياخذ حقه تحية كبيرة أخويا خالد عزيز عشاق المحفل وكريم الفورتي اللي يخدم في خدمة ما شاء الله تحية كبيرة ليهم وعشاق النوبة تحية لأخويا لطفي الرياحي وسي عفيف هما اللي ساهلين على العمل والنجاح هذا عشاق النوبة جو آخر وعالم آخر وشيخة أخرى جو المزود نتاعنا جو الحومة العربي جو البنادر جو الجلود
0: فين عرفتوا هذايا او اين سيعرض عشاق النوبه
2: عرضنا مهرجان نابل الدولي لتروا اوت عملنا مهرجان ريانا عندنا سهره خاصه وان شاء الله ان شاء الله بنشوف النور في مهرجانات قد تربي تخيب ينتو ان شاء الله
0: ما شاء الله عليك ثلاثه عروض في نفس الوقت
2: الحمد لله
0: ابراهيم خليل فلاش باك عشاق النوبه عشاق المحفل يعني كيفاش يعني لله. توزع فيهم
2: والله توفيق من الله توفيق من ربي سبحانه ونشكر اختي العزيزه اللي بالحق تخدم في خدمه جباره والله بتوفيق هم كل متفاهمين ومتسهلين معناها نخدموا بكل حب معناها ما عندناش نلقاو في حلول اما الحمد لله برشا تعب اما فيها برشا شيخ الحمد لله يا ربي
0: اختتام الجوله هذه باش تكون على مسرح سيدي ظاهر ولا مازالت العروض؟
2: لا عندنا سيربريز ان شاء الله باش تكتشف في سبتمبر
0: نحكي المهرجانات الصيفية سبتمبر
2: نعم
0: اي على المهرجانات الصيفية
2: مهرجانات الصيفية ان شاء الله نختموها بقدرة ربي مهرجان كرومباني عشاق المحفل ان شاء الله
0: في سبتمبر تحضر في عرض جديد ولا
2: لا عشاق المحفل عندنا ان شاء الله سهرة في أكبر مسرح في تونس ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ولي سكوب لي كندي ان شاء الله
0: يا بيبي كمل قولوا عاد شطر الأخبار راتيتنا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كان سهر ربي فما ان شاء الله يا ربي سهر خليكم شي وقت باهي ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق على كل حال سي ابراهيم خليل خليني نكمل معاك الحوار في بخصوص الانتاج الغنائي الخاص بك انت عندك اغاني خاصه بك
2: نعم
0: تنتج لك نعم
2: نعم
0: اعطينا
2: نعم.
0: فكره
2: عندي يا حباب الله من كلماتي والحاني عندي تصورك في دايه من كلمات صديقي والشاعر الانيق والخلوق مروان الزاهي الحان صديقي الفنان المبدع مجال تحيه اخوي وليد الصالحي وتوزيع سي عدنان شكرون عندي اغنيه لميمه من كلماتي والحاني وان شاء الله توا عندي مولود جديد بقدرة ربي يشوف النور عن قريب العاجل من كلمات صديقي أسماروس توزيع أسماروس استوديو سي مروان السيدي حاجة جديدة وثوب جديد إن شاء الله يا ربي
0: للناس اللي ربما لأول مرة تسمع بالمطرب إبراهيم خليل شنو نجمه قولوا لهم إبراهيم عليك أنت
2: إبراهيم خليل فنان تونسي نقولوا نحن في تونسي محرحرة طبعا متاعنا تونسي ولد حومة الشعبية ابراهيم ايش حصل لك
0: قداش عندك في الساحه الفنيه ابراهيم
2: كمحترف ولا كهاوي
0: كمحترف طبعا
2: كمحترف من عام 2012 من 2012 دخلت في العالم الميدان بكل شديه
0: اي نعم
2: قبل اللي كنت يا حضرة اسمها حضرة السلام
0: بقية
2: الشيخ والفنان محمود الحاج علي هذا الدخلة، ومن بعد شوية طورت الأشياء والحمد لله يا ربي، وانت تعرف الباركور بتاعنا نمشي ونقدم الحمد لله
0: طبعا
2: دخلنا في عالم الاحتراف والحمد لله يا ربي، ومازلنا كحاطين ساقينا نقولوا نحن
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: الله يا ربي خطوات قادمه وثابته ان شاء الله وناجحه. نتمنى لك كل التوفيق المطرب ابراهيم خليل، ونتمنى لك ايضا طريق السلامه ايضا انك تواصل الطريق في امان السوسه، وان شاء الله موفق في حفله الليله وحفله غدوه. الى اللقاء ابراهيم خليل، ونسمعوا يا حباب الله.

لا تشكو للناس. كريم العراقي عنده قصيدة جميلة جدا تغنيها أصالة، لا تشكو للناس هما أنت السبب متاعو، ما تشكيش للناس والشكوى لغير الناس مذلة كما نقول، والشكوى ديما لله. هكا كان يغني المطرب إبراهيم خليل، هذه واحدة من إنتاجاته الغنائية إبراهيم خليل اللي كان ضيفنا قبل بشوية. انطلقت في مدينة القيروان، ومدينة القيروان انطلقت في تنفيذ فعاليات الدورة التاسعة لاحتفالات المولد النبوي الشريف. الاحتفالات انطلقت منذ 15 أوت وتتواصل إلى غاية 25 نهار المولد بإذن الله، المولد النبوي الشريف. البرنامج ثري ويجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية والدينية. طبعا انطلقت الدورة كما قلت بيومين تعريفيين في كل من سوسة والمنستير، والهدف من هاليومين هذوما التعريف بالبرنامج أولا، واستقطاب المستافين والزوار ولا سيما السواح الجزائريين الموجودين في المناطق الساحلية. مدينة القيروان تناديهم، فما احتفالات كبيرة برشا بمناسبة المولد النبوي الشريف. من أبرز فقرات البرنامج تظاهرة جماهيرية كبرى باش تكون تحت عنوان مليونية الصلاة على النبي، هذا إلى جانب طبعا العديد من العروض الصوفية، وأيضا عرض ضوئي على جامع عقبة نهار المولد، إلى جانب معارض الصناعات التقليدية.

فدوى المالكي هذا الصوت المغربي القدير والأغنية المغربية الشهيرة أنا ديني دين الله. وتوا باش نبدلوا الموجة شوية مع مقداد السهيلي ماذا بيا.

هذه هي أجواء على موجات الإذاعة الوطنية، أجواء صيف بامتياز، ويحلو الاصطياف في تونس في كل بقعة من تونس. أكيد الاصطياف أحلو. نختمه بأغنية في الأجواء هذه، البير والصفصاف والنعورة، نعرفوها بصوت السيدة نعمة، هي من كلمات الطاهر القصار والحان عبد الحميد سليتي، لكن باش نسمعوها بصوت ليلى حجيج وعلى أنغامها. نقولكم إلى اللقاء، أنا أعود وألتقي بكم إن شاء الله نهار الخميس في على الموجه.

0: Синда Масин.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صمود.

0: بكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة يؤكد أن المحطة جاهزة بنسبة 100%، وهي حاليا في طور التجربة وموجهة أساسا لولاية سوسة والمنستير والمهدية.
4: مشروع كلفة الدولة التونسية في حدود 130 مليون دينار تونسي، طاقة مشكون في حدود 50 ألف متر مكعب يوميا، والمحطة هذه قابلة للتوسعة في حدود 100 ألف متر مكعب. هو المشروع يندرج ضمن تدعيم الموارد، كما تعرف بالنسبة للولايات الساحل اللي هو سوسة المستير المهدية، هي ولايات معناها تتغذى من 62% من مياه الشمال، والهدف الثاني زاد تحسين النوعية وخاصة الملوحة. أما الهدف الأول هو تدعيم الموارد اللي أصبحت غير قادرة، وخاصة خلال فترة وصفية منتفع المباشر هم الولايات هذون، أما المنتفعين الغير مباشرين بحكم ترابط المنظومة هما بتبيع وقت المش تنتج لهنا مش تخفف الطلب على المناطق الأخرى اللي هو ينجموا الحصة متاحهم تكون أوفر بإذن الله. حاليا توا المحطة جاهزة بنسبة 100%.
3: رصد حوالي مليون دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل في ولاية زغوان، وحوالي 30,000 دينار لفائدة 252 طالبا. كما تمت برمجة حوالي 4,500 مساعدة عينية تشمل الكتب والمستلزمات المدرسية بقيمة مالية جملية تناهز 221,000 دينار. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة يقررون تنفيذ إضراب أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، منها التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور. ظاهرة فلكية مميزة ستشهدها الأرض تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 28 من أوت الجاري، وفي تونس تكون ذروة الخسوف على الساعة 5:13 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ختاما، تقارير صحفية لوستريت جورنال تؤكد أن إيران جهزت خططا لحرب موسعة بمشاركة حلفائها،

0: وذلك في صورة فشل المفاوضات مع واشنطن. في الهند قتل 15 شخصا على الأقل في حادث تدفع أثناء إحياء شعائر دينية داخل أحد المعابد. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من 38 بدينا ولليوم وإحنا معكم عشرة دائمة،
2: والعشرة بالمواقف تتقاس.
1: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
3: قانون شكوك الحلالية الفصل 242
4: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمومية
5: والمدخل نصر اشتريته
6: القضية من 2015
3: الحقق تلتجأ للمحكمة.
7: هذا عنده وضعية قانونية
8: استشارات قانونية.

الأربعة وثلاثة دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية. عسلامتكم وين ما كنتم متابعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في متابعة هذا الرواق الإذاعي الفاصل بين الساعة الرابعة والخامسة مساء في شبكة صيف 2026، استشارات قانونية، واللي هو موضوع طبعا بحثه هو الوقوف عند أهم الإشكاليات القانونية اللي يتعرض لها التونسي في المسائل القانونية المدنية الجزائية وإلا العقارية. كل استشاراتكم وتساؤلاتكم توصلنا مع 71-844-404 لاستوديو وليد إتليلي ونبيل بن زكري استوديو 5، وإلا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان. تكون معكم بسمة دربالي، إن شاء الله نخدموكم في السويعة ذي في هذا البرنامج التوعوي التثقيفي الخدماتي. نبدأ بهذا النغم ورجعنا لكم لكل تساؤلاتكم واستفساراتكم اللي تهم الشأن العقاري.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: استشارات عقارية،
3: رحبوا بكم أوفياء متابعين لهذا الموعد الأسبوعي، نترافقوا على www.radionational.tn وإلا عن طريق ذبذبات الأف أم، تتواصلوا مع عصرة البرنامج في المسائل العقارية وأيضا المدنية عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزين، وإلا عن طريق تليفون الإذاعة في المباشر 71-844-404. احنا هوني من أجل الإنصات، من أجل الاهتمام وتقديم حلول شافية وظافية لكل من يريد أنه يتقدم لنا باستفسارات فيما يخص المسائل العقارية وأيضا المدنية. فريق جاهز، فريق متكامل، فريق يكون على ذمتكم من أجل أنه يقدم المعلومة ويوضح وأيضا يثقف. من أمام الميكرو بسمة دربالي مع ثلة من أهل الاختصاص، ثلة من أهل القانون، انطلاقا من سي جعفر الربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري، ثم تكون أمل همامي الأستاذة في الجزء الثاني. تحية طيبة، أحلى تحية لجعفر الربعاوي. مرحبا
4: بك أخت بسمة، مرحبا بالسادة المستمعين.
3: ربي فضلك سي جعفر، إن شاء الله في السوايع هذه تكون خفيفة الظل على كل من يريد استشارة عقارية، وإن شاء الله ننفع كل السادة المستمعين بعلمك سي جعفر عن طريق التليفون وإلا عن طريق الصفحة وإلا الرسائل اللي توصل عن طريق البريد، وربي يبارك لك ويبارك كل من كان وفي للإذاعة الوطنية التونسية. في الفقرة القانونية اليوم أخذينا موضوع كيف تصير العقلة التحفظية على كل العقارات.
4: سؤال وجيه أخت بسمة، وخاصة ديما السادة المستمعين يسألون يقولون ما كما تقولوا كون الإنسان كيسال واحد فلوس عنده حق يعمل عقلة على مكاسبه، وهذا صحيح باعتبار أنه المشرع التونسي نصف الفصل 192 من مجلة الحقوق العامية يقول مكاسب المدين ضمان لدائنيه يتحاصصون ثمنها. معناه أنا كنسال واحد فلوس ما عنديش حق ندخل الحبس، اما عندي حق نعمل عقد على مكاسبه. المكاسب هذه اخت بسمة قد تكون منقولات، قد تكون عقارات. المنقولات خصصناها وحكينا في العديد من المناسبات على المنقولات. العقارات نجم اذا كان انا عندي دين ربما معناها مبلغ محترم وكل شيء، بالطبيعه ما يكفيش انا باش نعمل عقله على تلفزه، على فيجدير، على غاز، على دوك يلزمني نلوش في عقارات. عنده شي عقارات باش نجم نعمل عليها عقله، ما هو ما يعبر عنها بالاستقصاء الانفستيغاسيون، يلزمني معناها نلوج عنده شي املاك. في الحقيقه هذا علاش يقول لك عن رئيس فاضل سي محمد المشري الله يرحمه، يقول الدعوه تربح مرتين، مره امام المحكمه ومره امام العدل المنفذ. راهو قيمه الحكم في تنفيذه، الحكم راهو اذا كان ما يتنفذش ما عنده حتى قيمه. اذا كان انا كمحكمه نعطيك حكم وانت ما تلقى شنو تنفذ، زاد ما عنده حتى قيمه. الانسان يحس بالعداله تحققت وقت اللي ياخذ حقه وينفذ على المكاسب نتاع المدين. مشيت كيفاش نمشي انا نسقسي على الاموال نتاع المدين خاصه العقارات. بالنسبة للمنقولات سهل، إذا كان منقول في الجهة الفصل 53 مجلة الحقوق العامية يقول الحيازة قرينة على الملكية، طونك اللي في حاوزتك فهو متاعك وانت يثبت العكس. إذا كان لقيت البورتابل هذايا عندك أنت يا أخت بسمة، مبدئيا البورتابل هذايا متاعك نجم نعقلو ومن هو نبيع وناخذ فلوسي، أنت نجم يكون مش متاعك متاع راجلك، تنجم تعمل وقتها إشكال تنفيذي وتجيب لي فاتورة تقول لا راهو البورتابل هذايا متاع راجلي مش متاعي. بالنسبة للعقارات زوز انواع العقارات كما تعرف. العقارات ثم انواع عقارات مسجله وثم عقارات غير مسجله. راني كي مش مبسط للساده المستمعين، راه كلمه التسجيل مش نقصد بها المسجله في القبض المالي. هذيك المسجله في القبض المالي نقولوا اوريجستري، ومش هذا المقصود. كي نقول لك انا عقار مسجل وعقار غير مسجل، معناها عقارات ايماتريكولي ولا نون ايماتريكولي، معناها في دفتر خانه مسجله في دفتر خانه ولا، وشكون يسجل حسب رايك؟ وما يهبطش من اسمها مسجل العقار. المحكمة العقارية هي تسجل العقار بزوز آليات، يا تسجيل اختياري يا تسجيل إجباري. إلا باش نعرف ش عندك عقارات مسجلة نمشي للقبل لدفتر خانة وخد بسم نعمل شهادة استقصار نعمل ب 26 دينار ويقولوا لي كان عندك عقارات ولا ما عندكش عقارات، ولا نمشي إذا كان ما لقيتش عندك عقارات مسجلة نمشي للقبض المالية. قبض المالية يقول لي برا جيب لي إذن العائدة ساعة مسايد رئيس المحكمة الابتدائية وشوف لي معناها عندو شي عقارات غير مسجل. ما توا لقيت عندك عقار باش نعمل انا العقله نتاعي؟
3: قلت لي شروطها
4: وسوالفها نتاعك وقت بسمه، قلت لي كيفاش نعملوا عقله تحفظيه على العقارات؟ في الحقيقه في العقارات الغير مسجله يسموها عقله تحفظيه كما المنقولات، نقولوا عقله تحفظيه تصير بمقتضى اذن على عريضه من السيد رئيس المحكمه نعطيها العدل المنفذ ويعمل لي عقله تحفظيه. تقول لي اخي العقله التحفظيه نجم نبيع بها؟ لا ما تنجمش تبيع وقت بس ما هو اسمها على جسمها، هي راي بريفونتيف معناها اجراء تحفظي. الغايه منه هو زعزعه المدين او خلخله المدين، ان نحب نكبسك بيجي تخلصني.
3: اجراء وقائي.
4: وقائي كان خلصني نرفع عليك العقله التحفظيه، وكان ما خلصتنيش اكل عقله التحفظيه نردها تنفيذي ونبيع لك العقار
3: باش نحفظ الحق.
4: بالطبيعة انا الغايه الاساسيه نتاعي انا باش ناخذ فلايساتي، هذيك الغايه. بالنسبه للعقله قلنا في العقارات الغير مسجله نسميها عقله تحفظي، فك ولا فهمنا بهذه. في العقارات المسجله يسميها المشرع اعتراف تحفظي. راهو في الاعتراف التحفظي النجم نعملها انا العقله التحفظي ولا الاعتراف التحفظي كان عندي حكم ولا ما عنديش حكم. كان عندي حكم النجم نعمل عقله تحفظيه ولا اعتراف تحفظي من غير حتى اجراء اخر. جست برك المشرع في 327 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يقول لي تنجم على كل دائن بيده سند تنفيذي او سند مرسم وحد الاجل نتاع الدين نتاعو ينجم راه يعمل عقله اعتراف تحفظي على عقار نتاع المدين، بشرط يبعث له عند المنفذ ينظروا فيه يقول له اسمعني يا فلان خلصني سينو راني باش نعمل لك اعتراف تحفظي. هكا ولا المشكله هنا؟ او عندي سند تنفيذي. تقول لي سي جعفر اخي تو عنده سند تنفيذي عنده حكم، فاش قام يعمل عقله تحفظيه؟ مو يمشي مباشره يبيع العقار؟ ينجم هو نظريا وقانونيا ينجم، اما ثم ناس يقول لك انا الغايه نتاعي مش نبيع له، انا نحب نكبسه ساعه نتحفظ على العقار هذاك لعل يجي يخلصني. هكا ولا خاصة وانه راهو تعرف انت استخلاص الدين فيه برشا اجراءات وفي برشا مسائل، خاصة اذا كان عنده السيد هذا يسالوه ناس اخرين. إذا كان يسألون الناس أخرين جاني المشرع قال لي مكاسب المديني ضمان لدائنيه تحصون ثمنها نقسم معهم، اللي عنده شيك اللي عنده كمبيادة اللي عنده اعتراف بدين اللي عنده فاتورة. وإذا كان الخافر يظهروا ثم ناس عندهم ربما رهون ترسيل ميو خلصوا قبلي، وربما ثم دائنين سموهم المشرع دائنين ممتازين كما الدولة كما السنساس كما الخزينة كما هذوما الناس يخلصوا قبلي. عدنا نولي نقول خلنا هدوا ساعة نعمل له عقلة تحفظية نكبسوا. قلت لك الغاية من العقلة التحفظية هي زعزعة المدينة وخلصة المدينة، وربما زاد إجراء تحفظي هذا ما نعمله. شكون يعملوا ساعتها؟ إيه عندي حكم ولا نجم يكون ما عنديش حكم؟ رغم ان كيفاش تقولي ما عندكش حكم وتعمل ايه؟ نجم ما عندكش حكم ولكن عندك على الاقل بدايه حجه، نمشي نطلب اذن العريضه من السيد رئيس المحكمه. السيد رئيس المحكمه وعندي فاتوره او عندي اعتراف بدين او عندي شيك او عندي كمبيال او عندي ومازلت ما خديتش حكم. الحكم ربما حباله طويله يحضر من بعد عامين ثلاثه اي، وفي الاثناء كيبيع العقارات نتاعو وهو ما عادش عندي ملاقه باش شنو ننفذ. دونك القانون يخولني نعمل عقله تحفظي. بالنسبه لقلنا العقار الغير مسجل بمقتضى اذن العائده النجم ناذن احد الساده عدول تنفيذ باش يعمل لي عقله تحفظيه على كل العقار هذاك. واذا كان عقار مسجل النجم يقول فصل 327 فقره ثانيه يقول لك والدائنون الذين ليس بايديهم سند تنفيذي او سند مرسم. لا عندي حكم لا عندي سند مرسم ربما رهنيه ما عنديش ايه، وحتى الاجل نتاع الدين ما حلش. النجم راهنا معناها انا نستصدر اذن العائده من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه الكائن ديالتها مقر المدين ونرسم اعتراف تحفظي على العقار نتاع المدين. اول حاجه تحفظت عليه، وثاني حاجه كبست المدين نتاعي باش يخلصني. اي قول لي قداش يقعد الاعتراف التحفظي يا اخي؟ مسمار شحال هو ما يوفاش؟ لا يوفى،
3: عنده اجل
4: نتاعو، الاجل نتاعو عامين ويوفى. عن بعد عامين يا نحولها وقت العقلة التحفظية معناها توي تنفيذية ونبيع العقار ردوا إنذار قام مقام عقلة عقارية على معنى أحكام الفصل 453 من جهة المرفعات المدنية والتجارية والرسم إنذار ومباشر مطالب في ظرف 90 يوم باش نباشر إجراءات منها البيع الجبري معناها نكلف محامي باش يعمل لي كل الشروط ويكلف خبير ومنها وتنشر قضية نتاع تبتيت العقار دايرة البيوعات العقارية في المحكمة الابتدائية الكاملة ديالة العقار وإلا نحب نوسع عليه ربما عندي بوادر نتاع خلاص هو يحب يخلصني ما خليش ظهري عريان حاشاك انا
3: نعمل سند لروح
4: يعني بيعتك صح انا باش نوسع عليه باش يخلصني نولي نعمل تجديد داك الاعتراف التحفظي ونربع عامين اخرين الاشكاليه في الاعتراف التحفظي كما قلنا هو معناها راهو عنده مانع من الموانع القانونيه للترسيم راهو خطير الاعتراف التحفظي خطر راهو العقار فيه اعتراف تحفظي لا يتباع لا يتشرى لا يترى على شيء لا
3: جامد
4: بالقانون نجمد وانا معناها يسموه المفعول التجميدي لك الاعتراف الحقيقة باش نفسر أنا قبل ما نختم البعض الأخيان ما فرقوش وحتى رجال القانون لو بسمة حتى قضاة حتى محامين حتى عدول تنفيذ عدول إجهاد ما يفرقوش ويصير كونفيزيون بين الاعتراض التحفظي وبين القيد الاحتياطي يشبه بعضهم برشا حتى المشرع ربما تسبب في الرخ الدارية حتى المشرع في 365 وما بعده مجلة حقانية ثم باب كامل يسميه باب الاعتراض التحفظي وهو يحكي على القيد الاحتياطي الحقيقة هون استغل الفرصة أنا في الراديو والإذاعة الوطنية باش نفسر على الأقل ثم خمسة فوارق بين الاعتراف التحفظي وبين القيد الاحتياطي الحقيقة أول فارق بيناتهم هو كونه الاعتراف التحفظي نظمته مجلة المرافعات المدنية والتجارية تبقى أحكام الفصل 327 وما بعده مجلة المرافعات القيد الاحتياطي نظمته مجلة أخرى اللي هي مجلة الحقوق العينية على معنى أحكام الفصل 365 وما بعده مجلة الحقوق العينية هذه الفارق الأولاني معناها كل واحد وستاتيو نتاعه ما مش فرض نظام قانوني الفارق الثاني واحد يتسلط على حق شخصي اللي هو الاعتراف التحفظي قلنا راي علاقة مديونية تترتب عليها وجوب عقلة وفي حين القيد الاحتياطي يتسلط موضوع لحق عيني دونك فرق بين حق عيني وفرق بين حق شخصي الفارق الثاني الفارق الثالث الديرو دو في نتاعو قداش يدوم الاعتراف التحفظي يدوم عامين ويموت في التيتر الفرنسي ما يقولش كما قلنا مسمار شحال وبالنسبة للقيد الاحتياطي 3 سنوات هذاك الفرق بيناتهم واحد 3 سنين واحد 3 سنين واحد عامين الفارق الرابع واحد يأذن به بالنسبة للاعتراض التحفظي يأذن به السيد رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدايتها مقر المدين باعتبار قلنا يصل على حق شخص في حين القيد الاحتياطي يأذن به السيد رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدايتها العقار فرق دونك فعود نمشي أنا رئيس المحكمة بتاع العقار نمشي إلى الكائن بدايتها مقر المدين بالنسبة للاعتراض التحفظي الفارق الخامس والأخير بين الاعتراض التحفظي وبين القيد الاحتياطي بالنسبة للقيد الاحتياطي بصريح النص لا يمنع الترسيم هو راو ينزع عن الغير قليلة حسن النية في حين الاعتراض التحفظي بصريح النص حسب حكام الفصل 328 مجلة المرافعات المدنية والتجارية اللي يقول لا يجوز لإدارة الملكية العقارية ابتداء من ترسيم الاعتراض التحفظي أن تباشر أي عملية في موضوع بصريح النص الاعتراض التحفظي هو مانع شكلي من موانع الترسيم معناها إذا كان ثم اعتراض لعادة بيع لعادة العقار لعادة بيع لعادة رهن لعادة شراء لعادة لا إلا ما ترفع لي نعطيها لما لوفي باش ينجم يرسمك البيع نتاعو ولا يرسم الرهنية نتاعو في حين القيد الاحتياطي لا يمنع الترسيم وإنما كما قلنا ينزع عن الغير قرينة حسن النية.
3: شكرا لك سي جعفر على الموضوع اللي قدمته قدمت فيه
4: هو تكنيك بصراحة شوي تقني
3: معقد شوي
4: حاولت نبسط
3: إن شاء الله سادة المستمعين
4: إن شاء الله فهموني معناها بما على الأقل استعملت مصطلحات ملا بسيطة وميسرة
3: العقلة التحفظية خلاصة هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص الدين متاعه شكرا سي جعفر على كل التوضيحات اللي قدمتها لكل المدخلين بعد قليل تكون معنا الأستاذة أمل مامي للحديث في ثقافتك القانونية عن حماية المعطيات الشخصية ولتساؤلاتكم واستفساراتكم المدني والجزائية مرحبا بكم على 71 844 404 شكرا لك سي جعفر الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله

0: استشارات قانونية.
1: أهلا وسهلا مجددا بكم أوفيانا متابعينا، رجعنا لكم الجزء الثاني من لقاء استشارات قانونية. في الموضوع هو القضايا المدنية والجزائية، وتكون حاضرة معنا ومنورتنا الأستاذة أمل همامي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مدام بسمة عسلامة، مرحبا بك وبجميع المستمعين، وإن شاء الله قاعدين نفيدوا فيهم في المواضيع القانونية.
1: أكيد الفايدة حاصلة بإذن الله في كل ما يهم هموم وانشغالات والمشاكل اللي تعرض لها التونسي والتونسية في حياتهم اليومية، من باب الطلاق، من باب قضايا شغلية وغيرها من المواضيع اللي تهم حياتهم وحياة الإنسان، ما تكون سلسة ومتواصلة كان بإزالة هالعقبات هذه، إما إشكاليات عقارية وإلا إشكاليات مدنية وجزائية. اليوم في باب التثقيف باش نقدموا موضوع هام وهام جدا، إنه نقول كل شخص عنده الحق في حماية معطياته الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور التونسي، هكا ولا لا يا أستاذة؟
2: هذا هو.
1: إيش النجم نعطي من إفادات أخرى حول هالموضوع ذي؟
2: كما قلت في مواصلة كلامك أنت مدام بسمة، حماية المعطيات الشخصية هي من الحقوق الأساسية المضمونة دستوريا، ولا يمكن معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام الكرامة ووفقا للقانون. القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية هو القانون عدد 63 لسنة 2004، مؤرخ في 27 جويلية لسنة 2004، يتعلق بمعالجة أو بحماية المعطيات الشخصية. بهذا نعرفوا إيش معناها معطيات شخصية. أول حاجة العباد تسأل تقولك شنو هي معطيات الشخصية، تبدو واضحة ولكن فما حاجات أخرى تدخل من بين المعطيات الشخصية التي يجب حمايتها
1: ويجهلها الشخص.
2: وهو كذلك القانون يعرف المعطيات الشخصية بأنها كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها، والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا. يعني شنو احنا كي نحكيه على شخص، وإلا نحكيه على يعني شخص طبيعي أو معنوي، إن نجبدو معطى يجعل الشخص هذاك معرف. هو القانون هوني قال بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة. به احنا القانون عرفنا المعطيات الشخصية، ولكن ما عطانيش أمثلة على هذه شنو تنجم تكون المعطيات الشخصية. هي الاسم واللقب حاجة معروفة برشا، الاسم واللقب، بطاقة تعريف. ساعات انا نبدأ نسكرولي، معناها نقعدة في الباج فيسبوك ولا حاجة، فما ساعات واحد يهبط يقولك بطاقة تعريف الشخص هذي ضايعة، منعرفش الناس الكل اكيد تعدات لها. شخص هذيك راه ينجم يشكي بيك انت، صحيح تعطي فيه يعني تعمل فيه افادة
1: وتقدم فيه صحيح عمل انساني
2: صحيح، ولكن راه
1: شهرت بي
2: انت هبطت له حاجة من بين المعطيات
1: الشخصية. المكان السكن نتاعو،
2: سكن، بطاقة العدد نتاع بطاقة الهوية،
1: تاريخ الولادة،
2: كل شيء يعني
1: المهنة،
2: حتى الصورة. الصورة باش نواصله. كيف كلنا قلنا الصورة، الصوت ساعات راهو يدخل
1: في المعطيات
2: الشخصية، رقم الهاتف، الحساب البنكي، إلى غيره من المعطيات. القانون هذا جرم معالجة المعطيات الشخصية. به يقول القائل إيش معنى معالجة المعطيات الشخصية؟ شنو يقصد المشرع التونسي بكلمة معالجة؟ المعالجة هي جمع أو حفظ، استغلال، توزيع، نشر، استعمال، إرسال، إتلاف معطيات شخصية. شو قديش يعني من فعل يدخل يندرج ضمن المعالجة. باش نعطي مثال بسيط، احنا مثلا كي نستعملوا الواتساب ساعات يبعث لنا انسان، معناها اي شخص يبعث لنا صوره ولا دوكيومون، معناها وثيقه، حاجه
1: ولا سي في نتاع عمل،
2: تتسجل مباشره في التليفون. راهو التسجيل هذاك يعتبر جمع، هذاك يعتبر جمع. هذا الإجراء، المعالجة، معالجة المعطيات الشخصية، في إجراءات معينة نص عليها القانون. لازمنا اللي يحب يعالج معطى شخصي
1: لازم
2: يصب تصريح، ياخذ تصريح، يصب مطلب مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وياخذ وصل كتاب. يعني لازم تكون بأي طريقة كتابية، يعني حتى بلاد حتى برسالة مضمونة الوصول، المهم أي حاجة تترك أثر كتابي. ولازم يشترط في المعالجة هذه أن تكون لأغراض مشروعة ومحددة، لازمك تبين علاش تعالج المعطيات الشخصية. هناك حالات خاصة، مثلا بالنسبة للقاصر، القاصر ما نجموش نعالجه معطياته. علاش احنا مثلا نذكر القاصر في إطار الاشهارات اللي تكون مثلا طفل صغير ولا هذايا، راهو المعالجة متاع المعطيات هذية لا تتم إلا بموافقة الولي، مش الولي كهو، كذلك قاضي الأسرة. وساعات قاضي الأسرة يتجاوز موافقة الولي ويوافقه على معالجة المعطيات الشخصية. قاضي الأسرة ينجم معناه يكون في تحت سلطته وأنه يسحب هذه الموافقة متى كان الأمر لازم. كيف كيف اثنين ما تخضعش لموافقة المعني بالأمر، هذه حالة خاصة من الحالات الخاصة الأخرى. مثلا شخص اختفى ضاع، ساعات نشوفه على الفيسبوك واحد مهبط صورة متاع شخص، يقول لك وإلا يعطي اسمه
1: اللي شافها الشخص، هذه بياناته وهذه صورته،
2: هذا لا يندرج معناها ما القانون يقول لك لا تخضع لموافقة المعني بالأمر معالجة معطيات الشخصية التي تعود عليه بالمصلحة وتعذر الاتصال به أو الحصول على موافقته. دونك في الحالة هذه راهو هذا استثناء. ثلاثة، إصلاح المعطيات الشخصية. ساعات العبيد مثلا مضمون، مش مضمونه هو، مضمونه هو سهل، مثلا لقب غلط وإلا فما حرف محذوف وإلا مبدل، هو يمشي المعني بالأمر يصلح، ما فماش إشكالية. ولكن مثلا إنسان آخر، خوه، أنا خويا اللقب متاعنا مانيش متفقين، مش يمشي نصلح له، ما نحكيش على روحي انا، معناها كما نحكي على مواطن
1: مثال.
2: يمشي راهو للمحكمه ما يقبلوش عليه المطلب هذاك، يقولوا له تجيب توكيل من خوك باش احنا
1: نعمل عمليه الاصلاح،
2: هذا هو. وساعات مثلا يكون مضمون الوفاه نتاع احد الابوين ولا احد الاخوه يكون غلط ويحبوا يصلحوا الورثه، راهو ما يجيش ينجم هو وريث وحيد يمشي يصلح الواحد، ولكن لازم بموافقه بقيه الورثه. وراهو كي ما يوافقوش بقيه الورثه ينجموا معناه يتبعوا الشخص الاخر قضائيا. عندنا استثناءات لمعالجه المعطيات الشخصيه، احنا هذاك كنا نحكيوا على المبدا، تويك على الاستثناءات. معالجة المعطيات الشخصية تكون يعني جائزة إذا كانت من قبل الأشخاص العموميين في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بتتبعات جزائية، وإلا في المؤسسات العمومية للصحة زي دي كيف بشروط معينة، مثلا لازم يكون طبيب خاطره محلف في مجال البحث العلمي، كيف كيف نجمه معناها، ولكن كيف كيف زي ده بشروط لغاية البحث العلمي فقط.
1: واضح.
2: معالجة معطيات الشخصية لأغراض المراقبة البصرية، هذه تطرح إشكال، إيش معنى معالجة معطيات الشخصية لأغراض بصرية. المراقبة البصرية هنا نحكيه على كاميرات دو سيرفيونس، الكاميرات المراقبة هذية يعني أي بلاصة تحط فيها كاميرا مراقبة تخضع كيف كيف كما قلنا من الأول ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن استعمال وسائل المراقبة إلا بالأماكن حددهم حصرا القانون، اللي هم الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها، المأوى ووسائل النقل العمومية مش وسائل النقل الخاصة. ثلاثة، أماكن العمل الجماعية. شو حتى هذو ما صرح لهم القانون ولكن بشروط معينة. أشنية هي؟ لا يجوز استعمال المراقبة إلا يقول لك إذا كانت ضرورية لحماية السلامة، لحماية معناها الأدوات متاع الخدمة اللي يخدموا بهم. وحاجة أخرى، الكاميرا هذه ما لازمهاش تكون صوت وصورة، لازمها تكون صورة دون
1: فقط.
2: صوت دون صوت. وكيف كيف ويجب يعني إعلام العموم بأنه فما كاميرا مراقبة. علاش احنا كي ندخلوا المؤسسة عموميا نلقاو ورقة معلقة، هذاك راهو بموجب القانون
1: مراقب بكاميرا،
2: لازم تحط لازم تحط الورقة هذيك. وكذلك لا يمكن احنا صحيح معناها تم الشروط هذه موافقة عليه، ولكن ما تنجمش تعالج المعطيات الشخصية إلا بشروط معينة طبعا. ويجب إعدام التسجيلات البصرية هذيك وقت اللي تولي غير ضرورية، لازم معناها يتم الاستغناء عليها. دونك اي واحد توا يقول ساعات يقول لك انا عندي جاري حاط كاميرا مراقبه موجهت لي، ممنوعه راهي هذيك،
1: لازم تكون موجهه للشارع،
2: ممنوعه ولازم ترخيص، ولازم هو هوني القانون دجا حدد الاماكن التي حصرا يعني التي يمكن ان يتركز فيها كاميرا مراقبه. بينجيو للعقوبات،
1: العقوبات
2: جزائر سجنيه تصل الى سنتين سجن مع عقوبات ماليه. لا يسوغ كذلك التتبع، هوني احنا نحكيو على جريمه ما ينجمش يثيرها ايا كان، التتبع في هذه الجريمه لا تكون الا اذا اثار المعني بالامر الموضوع. يعني انا تم معالجه معطيات الشخصيه، كان ما شكيتش ما شكيتش، هذا هو يعني التتبع لا يتم الا بطلب من المعني بالامر. كذلك الاسقاط في الجرائم هذه يوقف التتبع او المحاكمه او تنفيذ العقاب. مثلا انا شكيت بعد مازال في اطار التتبع، هوني نجموا نلتجئوا بالقانون، القانون معالج حمايه المعطيات الشخصيه قال لك راهو نجموا نطبقوا اليه الصلح بالوساطه في هذه الحاله. يعني انا كنقدم اسقاط قدام النيابه العموميه قبل ما تحيل الملف، وقتها يعني يوقف الاسقاط هذاك، يوقف التتبع. والا احنا في اطار محاكمه كيف كيف نقدموا اسقاط، راهي المحاكمه تقف حتى كي تبدا. مثلا تمت المحاكمه وتم يعني تسليط العقوبه السجنيه، كي بعد تسليط العقوبه السجنيه كي قدم المعني بالامر الاسقاط، فانه الاسقاط هذاك يوقف العقوبه السجنيه. هذا هو يعني نردوا بالنا على رواحنا، يعني معطياتنا الشخصيه راهي حاجه ثمينه جدا، خاصه في اطار تطور
1: الرقمنه
2: والتكنولوجيا. دونك نردوا بالنا.
1: كان هذا الموضوع اللي حبينا نعطوا فيه معلومات للسادة المستمعين في إطار التوعية والتثقيف المعطيات الشخصية وحفظها وكيفاش التشطيب عليها وإعدامها إذا يلزم إعدامها. إن شاء الله الموضوع أفدنا فيه فيما يخص المعطيات الشخصية للأشخاص العموميين، وأكيد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، شكون يحط كاميرا وشكون ليه. إن شاء الله استفدتوا، وإذا تحبوا ترجعوا للموضوع تمشيوا ترجعوا للتسجيل الصوتي تلقاوه بتاع الأستاذة أمل الهمامي. البسمة دربيلي تقول لكم إن شاء الله بقية متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا كامل الفريق، وإلى اللقاء أحباء وأوفياء أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. Thank you.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير نبه عضو الجمعية التونسية لطب التجميل أنور جبير من ممارسات خاطرة لغير مختصين يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتدخلات طبية تجميلية بأسعار منخفضة باستعمال مواد غير مرخص لها
6: نشوفوا عبر منصات التواصل الاجتماعي برشا إشارات على القيام ببعض تدخلات في إطار الطب التجميل يمارسوا فيها ناس ما همش طب بالأساس نحذروا احنا المواطنين الحاجتين أولا فيما يخص الانجكسون بوتوكس الأسيد هيالورونيك واللي فيلر الكل نذكر باش الواحد يقوم بالحصص هذوما يكون أولا طبيب دكتور في الطب مسجل في عمادة الأطباء ويكون عنده تكوين خاص بطب التجميل إذا نشوفوا احنا أسنان إذا يلقى أسوان بك الطريقة يجب يتأكد أن المواد هذه موردة أو مارشي باراليل وبالتالي ما تخضعش تحاليل لازمة من وزارة الصحة عملنا صيحة فزعة لأن قاعدين نشوفوا ناس اللي هما مشاو الأماكن كيف ما كان من بعدين يجيونا احنا بمضاعفات ولذا احنا نحضروا المواطنين إنسان يمشي للطبيب اللي يحب عليه ومن المستحسن كيف كيف الطبيب اللي يقوم بالإجراءات هذوما يقوم بهم في مركز طبي
5: رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي فيما تم تداوله بشأن وجود مواد متعفنة أو سموم فطرية في مواد تباع بمناسبة المولد النبوي الشريف داعيا في ذات السياق المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة دون غيرها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 26 و 2027 ختاما وفي العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف سلطنة عمان في حال اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز في حين حددت طهران مهلة ببضعة أسابيع لتنفيذ الولايات المتحدة مذاكرة التفاهم بالكامل مهددة بالتصعيد في حال فشل المساعي الدبلوماسية في اليمن حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من نزاع واسع النطاق يهدد منطقة الشرق الأوسط بالكامل نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين
7: تحت شعار

0: نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: النغمة نغمتك.
4: كنيت فن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
5: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية.
2: صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
1: للناس الكل.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: يوم سعيد، إذاعة تجمعنا ضيف ثمانة مخبر جديد.
0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
3: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد،
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
2: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
3: تونسكم،
0: معكم وين ما كنتم.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: فلاش سبور أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثالث مواعيدنا الرياضية مهلة ب 48 ساعة جديدة بالنسبة للنوادي التونسية بعد ما كان آخر أجل اليوم نحكي على أجل منح الرخص المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 هذا قرار هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم التسهيلات موجودة المهم موسم رياضي يكون ناجح بكل المقاييس إن شاء الله فنيا كرويا جماهيريا وكذلك من حيث النتائج بالنسبة للنوادي التونسية بخصوص هذا الموضوع أعلن نادي حملان في اليوم العشية عن حصوله رسميا عن إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الترجي الرياضي التونسي يعلن رسميا اليوم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج عقد لمدة 3 مواسم المهاجم الجديد المغربي عماد فراج مع الترجي الرياضي التونسي اللاعب السابق لفريق باكو من أذربيجان عماد فراج مهاجم عمره 27 سنة جناح أيمن بالأساس تكون في أكاديمية ليل الفرنسي إلى الوصول للفريق الأول موسم 2017-2018 كانت له تجربة في البطولة البرتغالية كذلك البطولة البلجيكية ثم في آيك لارناكا القبرصي هي المحطة الأبرز بالنسبة لهذا المهاجم قضى 4 مواسم في انتظار أنه يكون مع الترجي الرياضي التونسي في مواسم جديدة ورسميا كما قلنا الترجي اليوم كان التأهيل الرسمي لهذا المهاجم المغربي عماد فراج رسميا المدرب نصيف البياوي هو المدرب الجديد لفريق الأولمبي الباجي خلفا المدرب لسعد معمر نصيف البياوي يوصل غدوة إن شاء الله لتونس المدرب المساعد نزار أجلاسي يقود تمارين الأولمبي الباجي في هذه اللحظات في انتظار وصول كما قلنا المدرب الأول نصيف البياوي النادي الرياضي الصفاقسي يرغب في التعاقد مع اللاعب الكامروني جاكيمبي جاكيمبي تعرفوه الناس الكل هو المتوسط الميدان السابق بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي بعد نهاية عقده مع الفريق انتفاق كما قلنا مع السي اس اس ومع هذا اللاعب الكامروني جاكيمبي في انتظار الإمضاء الرسمي في الساعات القليلة القادمة نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد كرويا نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027 يوم السبت القادم سيكون الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات كل المقابلات تنطلق مع 4:30 متاع العشية في ملعب باردو إذن الملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم ساقيتا دايرة يستضيف فريق شبيبة العمران في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف فريق نادي حملنف في ملعب حمام سوسة مبدئيا في انتظار الكنترول في ملعب بوعلي لحوار ربيع حمام سوسة للإصلاحات اللي تمت مؤخرا في انتظار صلاحية الملعب كما قلنا بعد الإصلاحات اللي تمت أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري يوم الأحد 23 أوت الجاري الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الجولة الأولى وكل المقابلات تنطلق كذلك للـ 4:30 تتصدر هذه الدفعة الثانية مباراة القمة الكلاسيكو في ملعب حماد العقربي برادس، مواجهة منتظرة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. في ملعب المتلاوي نجم المكان يستضيف نادي الإفريقي. في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيس يستضيف الأولمبي الواجي. وفي ملعب 15 أكتوبر بمنزرت نادي رياضي المنزرتي والمستقبل الرياضي بالمارسا يوم السبت والأحد سيكون الموعد مع عودة رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية صحبة كافة الزملاء للنقل المباشر لكل مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى كما عودناكم إن شاء الله. أعلن النادي الإفريقي اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق عن جاهزية التقريرين الأدبي والمالي ومتاحين للإطلاع، ويمكن لكل منخرط الحصول على نسخة ورقية بمقرناتي. بعد المقابلات الودية البارح الخاصة بالنوادي التونسية استعدادا للموسم الرياضي الجديد، النادي الافريقي كان فاز على جمعية ريانا هدفين مقابل صفر اهداف. شرف الدين عون دقيقة 60 وتادوس نكانغ المهاجم الجديد الوافد الجديد بالنسبة لفريق باب جديد في دقيقة 90. تعادل 2-2 بين نادي حملنف ونادي رياضي صفاقسي. اهداف الهمهامة هيثم المحمدي وربيع كروية، واهداف النادي رياضي صفاقسي سجلها كل من ريانا الدربالي ومؤمن الرحماني. في ملعب سوس البارح بحضور الجماهير مباراة ودية كانت بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد خنشلة الجزائري. مباراة انتهت بانتصار الفريق الجزائري هدف مقابل صفر، هدف لآدم شيبي دقيقة 74. ونادي تقدم سقيطة الدير فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر. المهاجم التونسي راقي العواني اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي واصل التألق مع فريق ريغا لاتفي. الراقي العواني كان قاد فريقه البارح للتأهل لدور النصف النهائي لمسابقة كأس لاتفيا، كان سجل ثنائية في ظرف 4 دقائق رغم دخوله في الشوط الثاني. كذلك المهاجم التونسي ريانا لومي هداف البارح مع فريقه فانكوفر الكندي. فانكوفر كان فاز على سياتل بنتيجة 2-0. الهدف الأول كان سجله التونسي ريان اللومي، ممتاز ريان، والهدف الثاني كان سجله الأسطورة الألماني توماس مولر. في كرة اليد فريق النجم الرياضي الساحلي يعلن اليوم عن التعاقد مع الجناح الأيمن الدولي مهيب القلال بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق النادي الإفريقي. مهيب القلال ابن شبيبة الشيحية لعب في النادي الإفريقي نصرة بلبة، كذلك لعب في نادي ساقيتا اللازيت. ونذكر أن النجم الرياضي الساحلي كان تعاقد مع الثنائي الحارس سليم البريني والجناح الأيمن بسام بن قادر، وكذلك النجم الرياضي الساحلي توصل إلى اتفاق رسمي مع المنسق السابق للفريق عبد السلام لمديمغ، من كما قلنا سيعود للنجم الرياضي الساحلي بإمضاء لعقد لمدة موسم وحيد. في الكرة الطائرة رسميا تونس ستستضيف بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة اكابر سنة 2026 في شهر سبتمبر القادم، تحديدا من 7 إلى 21 سبتمبر. قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في نقل هذه المسابقة الى تونس بعد ما كانت مبرمجة في كينشاسا العاصمة.

0: برشلونة الإسباني أقوى انتدابات البارسا هذا الموسم بعد المخضرم كما قلنا في التاريخ في تاريخ البارسا بالانتدابات بعد ليفاندوفسكي. تروفي دي شامبيون الفرنسي البارح شاهدنا مباراة تكتيكية كانت ممتازة والتتويج كان للانس الفرنسي أمام البي اس جي بطل أوروبا وبطل السوبر الأوروبي وكانت مفاجأة بالنسبة للفريق الباريزي. هدف مقابل صفر للانس وتتويج لأول مرة بالنسبة للسوبر الفرنسي. الموسم الرياضي الجديد سيكون آخر مشوار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. مع عودة البطولات الأوروبية الليلة مباراة لحساب الليغا الإسبانية 8 متاع الليل ديبورتيفو لاكرونيا يستضيف إلتشي. وجاري حاليا بيزا في كأس إيطاليا متقدم على إيمبولي هدف مقابل صفر. ساسولو كذلك متقدم على تشيزينا هدف مقابل صفر. 8 غير باء كريمونيزي مع ساندوريا و8 وربا مباراة بين باليرمو وليتشي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: اللي مشى للمكتب مشى، واللي مازال يرضع في أمه لبس عليه، لكن إيش صاير في هكا اللي يمشي وكبر ومازال وقت دخوله للمكتب؟ ياكل مع العائلة وإلا وحده؟ ياكل كل شيء وإلا عنده ماكلة خاصة به؟ ياكل في كل وقت وإلا في أوقات العائلة؟ العمر هذا صعيب في التغذية ومهم لمستقبل الطفل. في الفترة هذه نربيوه ونعلموه اللي فما وقت للماكلة، كما نعلموه يأكل من كل شيء ونعيلوله الكميات، وبالأخص ما نسنسوش بالحلو والملح.
2: الدكتور حكيم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: في عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، محطة تحلية مياه البحر بسوسة جاهزة وقريبا الانطلاق في تشغيلها. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسي المدعم دون زيادة في الأسعار. دوليا انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والحوثيون يقصفون مواقع قرب باب المندب جنوب البحر الأحمر. وفي تفاصيل الأنباء، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراسي المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكميات المنتجة من الكراسي المدعم لهذا العام بحوالي 22 مليون كراس، حسب نائب رئيس غرفة صانع الكراسي المدرسي سمير المولهي، مؤكدا أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار.
3: ما يقارب 22 مليون كراس

0: بس مدعم ومراقب. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الابان والاجل. احنا نهار الجمعه بدا اول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدا توزع، والسلعه ان شاء الله باش تكون متوفره في جميع الاصناف، حتى الكراسات الغير المدعمه في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
1: أكد رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة أن بلادنا تتوفر حاليا على 4.8 مليار متر مكعب، ما يعني أننا في مرحلة الشح المائي، ما يقتضي البحث عن موارد مائية غير تقليدية لا سيما تحلية مياه البحر.
2: تو حاليا عدنا من الموارد المائية في تونس في حدود 4.8 مليار متر مكعب سنوي، ما يعادل حصة فرد في حدود 450 متر مكعب للفرد. المؤشرات العالمية بما فيها مؤشرات متاع المنظمة العالمية للصحة تقول البلدان اللي هما عندهم حصة الفرد أقل من 1700 متر مكعب للفرد في السنة هما بلدان تعاني من الإجهاد المائي. بالنسبة للبلدان اللي أقل من 500 هي بلدان تعاني من ندرة والشح المائي. رقم هذا يقول أنه يلزمنا نمشوا بخلاف الموارد التقليدية، يلزمنا نمشوا نبحث على موارد غير تقليدية. شيء نراه في ضرورة وليس اختيار، اللي هي تحلية مياه البحر.
1: هذا وأفاد رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بأن المحطة جاهزة بنسبة 100%، وهي حاليا في طور التجربة، مؤكدا أيضا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب، وهي موجهة أساسا لولايات سوسة المنستير والمهدية.
2: المشروع على كلفة الدولة التونسية في حدود 130 مليون دينار تونسي، طاقة مشكون في حدود 50,000 متر مكعب يوميا، والمحطة هذه قابلة للتوسعة في حدود 100,000 متر مكعب. هو المشروع يندرج ضمن تدعيم الموارد، كما تعرف بالنسبة للولايات الساحل اللي هو سوسة المستير المهدية هي ولايات معناها تتغذى من 62% من مياه الشمال، والهدف الثاني زاد تحسين النوعية وخاصة الملوحة. أما الهدف الأول هو تدعيم الموارد اللي أصبحت غير قادرة، وخاصة خلال فترة الذروة الصيفية منتفع المباشر هم الولايات هذون، أما المنتفعين الغير مباشرين بحكم ترابط المنظومة هما بطبيعة وقت المش تنتج لهنا مش تخفف الطلب على المناطق الأخرى اللي هو ينجموا الحصة متاحهم تكون أوفر بإذن الله. حاليا توا المحطة جاهزة بنسبة 100%.
1: أكد عضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس في تصريح لندر إسماعيل، أكد أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والارتفاع القياسي في درجات الحرارة أثر بشكل ملحوظ على العرض مقابل الطلب، ما تسبب في نفوق من 15% إلى 20% من الدواجن.
3: بالنسبة للصائبة هذه السنة هي صائبة استثنائية بالنسبة لقطاع الدواجن، خصوصا أنه درجة الحرارة ارتفعت بشكل قياسي أثر سلبا على مردودية القطيع بالنسبة لقطيع بيض الاستهلاك أو قطيع دجاج اللحم أو الديك الرومي. للأسف الشديد رافقت تلك درجة الحرارة القياسية هو مستوى الانقطاع المتكرر للكهرباء، أثر كذلك على مردودية التهوئة بالنسبة للمنشآت الخاصة بتربية الدواجن. حقيقة سجلنا فوق طيور الدواجن بنسبة فوق 15% أو 20%، وهذا ما اعطانا بعد صائبة سنة في شهر أوت ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن من جراء انخفاض العرض مقابل الطلب.
1: دائما في الشأن الوطني، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، أكد أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة الزقوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج انطلق منذ شهر جويلية المنقضي. ونفى الرابحي ما تم تداوله بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة بهذه المنتجات، داعيا إلى اقتنائها من المحلات المراقبة دون غيرها.
4: تم القيام بأكثر من 2200 عملية رقابية رسمية، حللنا أكثر من 50 عينة للوقوف على مدى طبقة المواصفات، واللي نطمن به المستهلك كونه كل المنتوجات اللي هي فيها إشكال تم حلها. تم تحرير 82 محضر عدلي ضد المخالفين، وخلال التوجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي، وغلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل المواد، ولكن اللي نطمنوا به المشارك التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة مولد النبوي الشريف يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، كان نمشي نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع، وهك المنتوجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذه راهي يصعب جدا مراقبتها. دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة.
1: تواصل الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة قبول ترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك إلى غاية 18 سبتمبر القادم في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويأتي هذا البرنامج بتمويل من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. بعد فصل قصير ودولي، انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: ومع انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية اليوم، كشف مسؤول إيراني كبير عن أن طهران حددت مهلة ببضعة أسابيع لتنفيذ واشنطن المذكرة بالكامل، معلنا أن إيران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي بالكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وجود محادثات خلف الكواليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى صعيد أزمة مضيق هرمز، تراجعت حركة عبور السفن من المضيق الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها بعد هجمات على 3 سفن وتهديدات ترامب بإعلان الممر البحري أرضا أمريكية. وفي سياق متصل بالبحر الأحمر، أعلن مصدر أمريكي عسكري اليوم أن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب باب المندب. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، محطة تحلية مياه البحر بسوسة جاهزة وقريبا الانطلاق في تشغيلها. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسي المدعم دون زيادة في الأسعار. انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والحوثيون يقصفون مواقع قرب باب المندب جنوبي البحر الأحمر. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا على الوطنية وعلى الشباب، البث المشترك بين زوز إذاعات في لمة الصيف، التجربة اللي تتواصل معاكم من اثنين للخميس كل أسبوع من توا حتى الثمانية متاع الليل. اليوم كريمة وصلتي تمثل الوطنية والشباب، بشير خلف الله. مساء الورد بشير.
3: مساء الورد، مساء النور كريمة، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين على الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم الكل، توحشكم برشا.
2: تحفون
3: برشا، عملت دورة في الشتوت اللي حكينا عليهم شيخنا محمد بن حمودة. طب بعد نرجعوا له في حكاية شط، عملت هكا اللي نجمت نخلت لهم، فما بحكي على برشا شتوت ما شاء الله عليه حلوين.
2: لا ما يجبش تعملها الدورة الكل، لازمك برشا وقت وبرشا فلوس،
3: لازمني يكون زي انت 4 شهور.
2: اما برونزاجك باهي سافا، معناتها كنت حريص انه ما تسمرش برشا، ما تقعدش برشا، ما تتصهدش، دونك ما تصهدتش.
3: لا سافا
2: سافا باهي، مرحبا بك بشي. انا سعيدة بوجودك معنا، وانت اكيد اسعد.
3: اكيد ما لا شك
2: فيه. بشير الاسعد مرحبا، منورنا اليوم في استوديو الوطنيه والبث على زوز موجات كما قلنا الوطنيه والشباب من توا حتى الثمانيه بايقاعات شبابيه بروح الوطنيه. نحاولوا نعملوا المعادله بين الاذاعتين ونسعد جمهور الاذاعتين كذلك.
3: هذا اللي قاعدين مركزين عليه منذ انطلاق حصتنا لما تصيف مع ملاك. تحيه كبيره الملاك، بدينا مع بعضنا اليوم مع كريمه. كيف كل واحد يحاول يعطي من روحه من جو من خفت وهكا شوية ونعملوا لما باهية مع مستمعين
2: إن شاء الله. دونك توا 6:14 احنا كنا في نرجة الأخبار في الوطنية. تحيات كريم ورامي وعمار، الفريق اللي من هوني من استوديوهاتنا، والفريق المراقب من الشيرة الأخرى،
3: المراقب عنا سليم القصيبي من الجهة الأخرى. تحية كبيرة لي،
2: تحية كبيرة ليك هكا سليم. انت اليوم عادة توا راحة عندك في انتظار أنه جد العاد ونجيو بحذيكم الأسبوع القادم ممكن، أو نكملوا من الوطنية هوني من استوديو 5. مرحبا بكم الناس الكل. اخترنا اسمر ياسمراني. شفت كيفاش على ذكر البرونزاج والكل
3: اختاروها
2: هو انا، اما من بعد نقى روحي
3: اتيدي معناها ولا
2: لا ما ندرسوش احنا، خاطر كان ندرسو مشركه، خلينا بالعفويه نتاعنا من غير تخطيط. اوكي جات بطبيعتها اسمر ياسمراني عبد الحليم حافظ، احنا نقولوا له في الاذاعه الوطنيه وانا تحديدا نقول صوت القلوب العاشقه. انت كي تقدم عبد الحليم في الشباب شنو تقول اذا برمجت عبد الحليم؟
3: والله عمري ما برمجت.
2: كيفاش فهمتك؟ نحن جيل عبد الحليم، القلوب هكا والفازات الكل ورسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان، عمل فينا عبد الحليم.
3: أما باركونتر في ديديكاس في إذاعة الشباب
2: ديما يطلبوا
3: عبد الحليم،
2: مازال فما أمل في شوية رومانسية عند الشباب. الحمد لله.

0: حكاية شط.
1: بعد عبد الحليم حافظ أسمر ياسمراني حكاية شط والحكايات متواصلة بشير في الصيف مع محمد بن حمود المهتم بالثقافة أو بالهوية التونسية
2: بالهوية الثقافية التونسية
1: كما يحبذ كما يحبذ وين معاه راني
2: شيخنا هو محمد بن حمودة وفي نفس الوقت مهتم بالشأن الثقافي التونسي عايشنا برش حاجات
1: محلي اي والحكايات تشرهك بالحق باش تمشي تزور المكان اللي يحكي عليه هذه القوة متاعه هو من بين نقاط القوة
2: كريمة كيفاش يركب الشط على الجانب التاريخي على الجانب الديني نوعا ما
1: الروحاني
2: بين الولية اللي على البحورات كذا
1: وقت الغروب والجو
2: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه متمكن
1: متمكن
2: وصلنا حتىش لحدود الجزائرية هذا وقت لي أنا خرجت كونجي بعد
1: هزنا الجرجيس وجربة وطاب باش يطلع بينا
2: للوطن القبلي
1: مساء الورد
3: أهلا وسهلا مرحبا كريمة تحية ليك وعودة مباركة في بشير
1: مباركة مسعودة
2: شكرا
3: وينورنا إذاعة الشباب تحية كريم في الإخراج
1: ورامي وعمار
3: ورامي وعمار بيصير والكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية اللي باش نزوم للوطن القبلي وش نقعد باش نقيلوا غادي في الوطن القبلي حتى فما بارشا شتوت
1: عادة كان حبيت عادة الوطن القبلي
3: فوالا وحبينا نبداو بتازركا يقولوا تازركا كلمة تي هي كلمة أمازيغية ولكن هي قرطاجية أكثر قبل ما تكون أمازيغية تي معناها البلد كلمة تامغزة تامغزر تطاوين تجوين تكلسة تكرونة وانت القطاع تدير البلد تبرقة هي بلد حنبعل بلد من القرط معناها حنبعل برقة وأبوها حامل قرط اللي هو تولد غاليكا وبعد جاءوا عاشوا في سلقتة ومن جملة الحاجات تقول لي هاي فما برقة في ليبيا
1: شاب هذيك وبرقة
3: 1300 سنة التالي قبل الميلاد تلمت الجيوش متاع كارتاج وبرقوا برقة وتبرقة بالطبيعة وسردينيا والبحر الأبيض المتوسط وعملوا هجوم على الفراعنة في مصر وباش يقللوا لهم النفوذ نتاعهم وصلوا للحدود نتاعها اللي هي ما في ليبيا وهذيك الحدود نتاع تونس فعاش عملوا برقة هي كما تبقى يعني سموها برقة هذيك بعد منها 600 سنة قبل الميلاد جنود إغريق كانوا يستعملهم مرتزقا فرعنا صاروا عليه ومشاوا ليبيا وقتها وعملوا قرينة من أجمل الأماكن كما كارتاج يعني هذه التزرقة باش واحد يعرف شو معناها التزرقة الزرقاء البلد الأزرق
1: البلد الأزرق
3: أزرق وعندك ديغراداسيون تاع الوان يبدا بالتركواز وانت ماشي للبلو للغران بلو للبلو الغامق على الاخر من اجمل ما تشوف في تزركة اللي هي بعيده 75 كيلومتر على تونس
1: العاصمه
3: نجم نمشيولها على سميت سي بشير من حمام نمف تعدى منزل بوزلفه بني خلاد وكي تجي القربة باش عندك الدوره نتاع قليبيا تولي لا الدور على
2: الدور على اليمين
3: 3 كيلومترات يعني أو بشير قتلها في مية 3 كيلومتر تلقى روحك في تزركة وبيانا كيما كريمة ما تحبش الثنية العربي
1: اينا اينا هكا
3: نابل
1: نعملوا توازن مثالش بينك وبين بشير يا كريمة اسكت برك العب الدور العب الدور اللي انت ما تحبش الثنية العربي
3: فما بيت بزارك انت
1: لطرور نابل
3: ولكن جميلة راي نابل بعدها بني خيار بني خيار تلقى المعمورة اللي مش احكيوا عليه زيادة شط جميل جدا بعد المعمورة بالضبط تلقى تازركة
1: تازركة
3: بلاد الطماطم بلاد الفلفل وبلاد الفريز وكلها مزارع لذلك نلقاو شط تازركة البلاد وشط تازركة المزرعة المزرعة شنو معناها اللي هو فلاحة تدخل الناس اللي يعرفوه فما بيست اما شوش توصل للشط نتاع تازركة كيفاش دوب ما توصل البلاد تتلفت على يدك اليمين تلقى البحر ما شاء الله تمشي في بيست صغير تلقى باركينج كريمة يرفع أكثر من 1500 كهرباء باركينج على اليمين
1: تبع البلدية ومروهانية ولا مسيطرين عليه
3: مجاني ومجاني سرتو نأكدوا على المجاني مشيش حد يجي يقول لك عطيني دينار ولا
1: والله
3: من الشواطئ المهيئة معناها تلقى فما دي باراسول وفما
1: البلدية حالية. قائمة بالواجب.
3: البلدية ساعة مشكورة إلى درجة نتاع تزرقة. تحية خاصة لها والتحية للمجتمع المدني لأنهم يحافظوا على نظافة
1: ويقفين على بلادهم.
3: إيه صباح وعشية حتى المصطفين مثلا ما نظفوش هما ينظفوا. يعني يوميا تلقى التركتور اللي نظف الرمل اللي غربت. وتلقى العشية للشباب اللي يدوروا بالساشيات ويلموا في الأوسخ. هذه التحية خاصة إن شاء الله تتولي في عقلية في جميع الشطوط.
1: تترسخ في الشطوط وفي المهرجانات وكل اللي مسخ حاجة يهزها من بعد. شفت شفتك
2: هو أصلاً على شي مسخ.
1: أي من أساسه.
2: أي مسخ من أساسه صحيح.
1: دونك مهم جداً نعملوا تبحيرة باهية وإذا خلينا شوية أثار. أي
3: صحيح ما نخليوش خليو كان اثر سقينه وكهو على الفرمل
1: في نور. انا قاعده انت تحكي وانا نعمل في جوله في جوجل على تزركة وتصاور ياسر مزيانين اللي لقيناهم.
3: انت ما تحب الغروب تزركة بلد الشروق.
1: اش تحبني نقول لك نحب الغروب
3: الشروق
1: الشروق حاجه عالميه
3: مش عالميه من اروع ما تشوف شروق الشمس في تزركة دو بونور خاصة كي تقوم بكري تبدا الحر زيت هكا هادي من اجمل ما تشوف نجم تجوجلها راه تلقى شروق الشمس نتاع تزركة الصباح شوفوها على جوجل ممتاز جدا الشاطئ هذاك قلت لكم رملي ولا لا ما فيش حتى ترفع زر
1: اي
3: زادوا عملوا الشباب غادي كان تزركة ونعاود نواجه لهم تحية اخرى عملوا باساج اون بوا اللي هو اللوح هذاك يبدا واحد مثلا من ذوي احتياج خاصة ولا حاجة ما يقعدش واحد في رمل يهبطك اللوح حتى للشط
2: ليه وحاجة أخرى شيخ حتى كي تبدأ الدنيا سخونة الدنيا شمس الرمال يشد السخانة معناها اللوح يسهل
3: في القائلة يعطيك الصحة مهم جدا هذا زادة رمال بيضاء على كيف كيفك
1: معناتها تشجعنا نمشيو لتزركة
3: نشجعك خاصة الناس اللي كيفك أنت كريم نعاود نرجع كامل اللي يعوموا نص نص حتى تمشي 50 متر في الماء
1: وما نغرقش
3: وما تغرقش
1: وإذا باش نستعملوا النقل العمومي تو انت حكيت لنا اوتوروت ودنيا اي احنا جماعة الكيران والجورة
3: ولا الكار تهبطك 200 متر على الحق
1: 200 متر
3: تمشي شوية وكهو تلقى روحك خاطر هي تزركة
1: معناتها فما حافلة ما بين تونس العاصمة وتزركة ديريكتوم مش تهبط النابل وبعد تبدل
3: لا لا هما لواجات لا فهمت
1: لواجات ما فهمش فماش حافلات
3: فماش حافلات الحافلة تلقى هذيك نتاع قليبية تهبطك في الثنية
1: اي ما مهم زادا احنا وقت اللي نحكيه زادا انه نثير اي يا ما اما راه مهم في حديثنا بشير من عشت ممكن توافقني انه زادا نلفتوا انتباه القائمين على النقل العمومي في تونس راه هذوما المناطق السياحية ولا المناطق الغابية ولا الجبلية مهم انه يوصلها النقل العمومي خاطر العائلات نساعدوها في اكتشاف بلادها وقت اللي تبدا عائله ثلاثه اربعه من الناس راهو في كار مش كيما في لواج ولا كيما في باش تكري كرهبه وكل تبدا ارخص ديما الحكايه
3: وحتى واحد وحده كريم يحط ساكته على ظهره
1: وينطلق
3: مش لازم يهز كرهبته
1: يمشي في الكار
3: يمشي في الكار
2: نقص عليه المصاريف
3: ينقص المصاريف وينقص حتى الغاز كربونيك وينقص حتى التلوث ينقص نفس الحاجات
1: ينقص دونك نجم واحد من الصباح لليل يمشي ماكلته موجوده غادي فما مطاعم قريبه ولا يهز زاد وزواد ويمشي
3: على اليسار لا لا المطاعم على اليمين وعلى اليسار فما في الشط وكيف تحب تاخذ من البلاد تهبط البلاد قداش تمشي مالك كريم
1: شكون هي مليكة سي محمد سي محمد
2: مليكة بين مليك وكريمة مليكة
1: شكون هي مليكة يا سي محمد
3: أيوة مليكة قسيم زميلتنا في الإذاعة
1: هاكا هاي به نكملوا مع التزركة
3: كريمة كريمة قلت لك باش تتعب برشا من الشط للبلاد 200 متر معناها الشط في فم البلاد
1: به
3: فما مطاعم على اليمين وعلى اليسار قلت لك وسط الشط وإذا كانت تحب تمشي تاخو من وسط البلاد تمشي 200 متر وفاقيك معناها كل شيء
1: قريب حتى شيء 200 متر وحاجة بسيطة ما
2: أكسيسيبل
1: والأهالي يرحبون بالبراني
3: غادي من يرحبون على اليمين معناها تقعد تمشي برشا بالترحاب لين تلقى ما فماش كيما أهل الوطن القديم
1: حلو ياسر باهي برشا
3: محبتهم للناس وفي قديش وفما حق للناس اللي يحبوا الرياضة ما هو بشير يعرف رياضة فاتيل فما التيرانيات غاديك موجودة
1: زيادة ينجم وبالنسبة للتأجير التأجير اللي يحب يكري في تزركة الأسعار مش
3: من 70 دينار ل 150 دينار
1: معناتها ينجموا أصدقاء العائلة باهي
2: مش غالي
1: يعمل الجميعة هكا ينظم دنيته يمشي لتزاركا
3: نحكي راهو 70 دينار بعيد 250 متر أما بعيد منك البحر ب 150 دينار هي البلاد كلها لاصقة في البحر
1: واضح صح ليهم سكان تزاركا
3: ينجموا شباب يمشيوا فوالا حاجة أخرى ما فيش حريقة علاش خاطر بلد السلاح وبلد البلد وعلى هذه كنزيد ونعاود ونأكدوا في كل حصة ومسيرة شو الذكرى تنفع المؤمنين الفاشية تنفيك شفتوا خاطر تشوف أنت في جربة برشا سلاح ميتة ولا تشوف بلاد أخرى سلاح نفقت لأكلها الفاشية هيك يوجد قلبك خطر مش خطر سلحفات فقط خطر اندي بعد 10 سنين كما تو مثلا الحمامات معبية بالطريقة باش سواتع مع 12
1: خاصة في جويلية حمامات في قوت تفردت شوية
3: اي نحكيو على السلحفات اللي زينا نحافظ عليها
1: طبعا طبعا
3: واللي هي من الاماكن نتاعها الوطن القبلي
1: الوطن القبلي وخاصه تزركه ومهم جدا انه كي نحكيو زاد على شط تزركه من ولايه نابل مهم جدا نذكروا زاد من ابرز الاعلام نتاع المدينه
3: محمود المسعدي
1: بالضبط بالضبط
3: ابو السعود ابو السعود المسعدي هذا عنده دار نشر ونزيدوا معاهم السي نجي حماد الناشي حماد النشي اللي هو الكشافة ومربي معناها معروف ونزيدوا تحية كبيرة نخدموا بها مادام انت ذكرت فرد زميلتنا
1: زميلتنا انا في بالي عندي انا باش وداد محمد في بالي انا هكا اختفت ليلي يا بي وانا من قبيله نحكي على تزركه واهالي تزركه شو قلكش لازم نكريه واحنا اللي ذاع الكل نمشيو لدار وداد وكا
3: ولا وسالتني على الكرم والواحد عندك وداد تنجم
1: افكتيفمون ما عندي حتى مشكل انا من غدو نهزك ونمشي بعد وداد محمد
3: نوجه لها تحيه كبيره ونوجه تحيه كبيره برشا للوطن القبلي الكل واهالي تزركه الكل ناس مزارعين فلاحة بالعكس نزيد حاجة أخرى
1: نخدموا بها
3: إلى درجة نخدموا بها خاطر هي بلد وقعت فيها مجزرة عام 1952 في 29 جانفي فرنسا ورات وجه الدامي الخايب برشا برشا برشا وقت اللي تونس أعلنت المقاومة في أكتوبر صار أنهم لموا أهالي تزركة كل وذبحوهم في وسط البلاد اللي هم مزارعين ما عندهم حتى على قلاب الفلاجة لا بالأهداف
1: 29 جانفي 52
3: 1952 مذبحة كما مذبحة صفرة وشتيمة معناها أطفال شيوخ ونساء وقع اغتصابهم وقع تقتيلهم زادة
1: حوالي 200 تقريبا
3: نترحموا عليهم
1: أكيد
3: هذه علاش حبيت نبدأ تزركة والحديث ذو شجون معك يا كريم تدخلني في برشا حاجات
1: شوية توارخ باهين هكا ولا بشير
2: حلال الشيخ ما شاء الله عليه
1: بالفعل يعطيك صحة شكرا ليك سي محمد
3: ليك ولسي بشير
2: نعم. شكرا شيخ يعطيك صحة شيخنا هكا نوصلوا لنهاية حكاية شط بعد شوية عنا
1: كتاب بحر
2: مع سي الحبيب زاد أي بيزود أخرى
1: أي ميلة ذيك فصل آخر من فصول البحر والكتاب
2: وفصول اللمة
1: ليه أقوى حكاية كي يدخلك طول ما غير مقدمة تقولوا عسلامة يمشي طول نحو الهدف
2: عسلامة سي قلناها في الأوف بالنسبة اللي هو تعدينا مع سي الحبيب
1: واليوم زاد الكاتب اللي اختار هو ولد الوطن القبلي زادة ولد الهوارية طبعا بعد ناخذ تفاصيل على كتاب بحر اليوم بمضاحبي بن صالحة توا 36 دقيقة
2: 36 دقيقة باش نمشيو مع راغب علامة شوية موسيقى وراجعين إن شاء الله مع كتاب البحر مع سي الحبيب
1: موسيقى الشبابية بالرغم أنه مولاها مش شباب حتى طرفة ما قعد محافظ
2: شباب على الدوام
1: شباب على الدوام هو وعمرو دياب عملوا خلطة عجيبة غريبة خليتهم موجودين التوا في الساحة

0: والقوة يا شباب. يلا Thank you, I love you all. Thank you for watching. I'm gonna see you soon.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوك سون سون. هذه مايا دياب كوكتيل في برشا جو ودبكة هكا هزتنا الإيقاعات صيفية متاع المهرجانات والحفلات زيدا بشيرة
2: اللي لنسيو بهم الحفلات والمهرجانات قبل ما يخرج المغني صحيح.
1: أنت قلت تحياتنا مجددا لكل متابعينا على الوطنية وعلى الشباب في هذا البث المشترك كريمة وسليتي وبشير خلف الله.
2: كريمة وسليتي حتىش للثمانية متاع الليل إن شاء الله كالعادة معاكم في حصتنا بثنا متواصل وموعدنا قبل نشرة الأخبار مع كتاب بحر.
1: كتاب بحر. كتاب بحر حبيب بن صالحة أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا مرحبا. هو والله الناس تتأثر وتستعد الرواية متاع اليوم اللي قلنا خلينا نمشي نشوفوا الحمام ننساو شنو فما الأفراح توا والعريس والعروس و... فكتاب سي محمد عيسى المدن يحكي على خرافة يقولوا لا نعرف وقتاش ولا كيفاش ولا القصة تعود إلى زمن بعيد لا أحد يعرف بالتحديد متى حدث ذلك
1: وخير كما نعرفوش ما تترسينا في مشاكل راه خلينا كيك خير
3: هاك مش الدوخ يا كريم
1: دخل دخل تانا
3: فقد أغرم شاب وسيم بابنة عمه التي كانت فائقة الجمال بل هي درة مكنونة لم تعرف المدينة لها نظيرا ايه اش قال له هو قال انا عرسه وقبله وش قاله السيد العروس طلعت في راسه فكرة قال اسمع قال لها البس لبستي انا ومشي للحمام ولم يخطب بين العروس ان يطلب منها ولد عمها عاد قال لها يحذر عليها مثل ما وش قال لها امشي للحمام حتى لا يتحرش بها الرجال ولا تترصدها اعين السوء وقع ما وقع دخلت ما خرجتش وتحلت شنو وخرافه ينظر صحيحه مش صحيحه كيف وتحولوا من الصفحة 146 للصفحة 272 شنو نلقاو؟ نلقاو البحر كيفاش نخرجوا من البلاد العربي من نهج الباشا نوصلوا للبحر هاو يحكيوا زادا وشوف الرواية كيفاش عمل هو كيفاش خدم هذا مغروم نهار في البحر قال رواه لنا كيف أنقذه ذات يوم من الغرق في البحر رفيق لا يحسن السباحة وما يعرفش يعوم بالكل شي يعمل له السيد جن جنون وهذه بشير يحبها جن جنون وهو يبحلق في وجه إحدى الفتيات ما هي الأخرى مزيانة ياسر حتى ذي مزيانة ياسر الآخر ما خرجتش من الحمام هذا هو صار له كانت تبادله النظرات وتلوح له بيدها لم يفطن إلى الأمواج ويتسحبه بعيدا عن الشاطئ كان يسبح ببلاها وبلا عقل وبثيم طبيعة الحال بدأ يخبط بيديه على الماء ويشكو على الغرق وفي تلك اللحظات وبقدرة خارقة انتشده صاحب وذا ما يعرفش عمره هو اشتار في الأخر بعد تلك الحادثة مشى وعرفها وخلاها وتزوجها في البحر عرش يصير ومنعم من الموت في الحمام ردوا بالنا من الحمام راهو
1: يبلع يبلع يبلع يبلع
3: فشنية الحكاية متاع سيمو محمد عيسى المدب يقول حين البحر نصير بحرا ونتماوج ويقول راهو الخرافة مهما كانت قيمتها وحقيقتها راهو إرث روحي وفما تعدد وفما اختلاف ويحكي على المدينة العتيقة على شيخ العفريت وعلى حبيب مسيكة وعلى راول جورنو وعلى الجويني كيفاش كانت تونس في الوقت هذاك كيفاش الناس كانت تتخرف وكانت تتنوع وكانت تتواصل وراهو التاريخ كتابة التاريخ هي البنية اسمها إيلان تقول قل أعيش بالكتب وبالخص كتب التاريخ منذ الصغر وين تشتريها ترى وأكثرها جلبتها من تونس من نهج الدباغين تحب تقرأ قبل تمشي البحر بري مشي نهج الدباغين وشوف شنو تجمو تلقاه لأن احنا نحكيو على المدينة أصوات المدينة روائحها روحها إش كانوا قبل المنادي يقول وعلى الطبلة متاعه يا أهل الربط يا أهل السعد والخير اليوم زواج الفايزة بنت للا رشيدة الحاضر يعلم الغايب زورونا للبركه يا اهل السعد والخير.
2: شو هذا هذا البراح ولا شنو هذا؟
3: البراح البراح يستدعي ناس للعرس.
1: توليت بوست فيسبوك سي بون البراح.
3: شو انت دخلت في الفيسبوك؟ فيسبوك فيه شنو فيه سو؟ فيه غولة جديدة وغولة جديد وأخبار وشكون يصنع زعم خرافة زعم حقيقة زعم تاريخ زعم خيال اللي يقول منين جاب الأرقام اللي يعطاه يحكيوا على المرء يحكيوا على العالم وردوا بالنا لأن العالم الرقمي والعالم الورقي والكتاب الورقي والكتب الموجودة في المكتبات ديما مكتبة حية وكل راجل كبير في تونس نعتبروه مكتبة حية
1: بالضبط.
3: لكن العالم قاعد يتطور يخرج الكتب الكل وفمشكون حتى في بعض بلدان تدعي اللي هي قمة الحضارة تحرق في الكتب توا باش تعوضهم بشنوه
1: ليه ما هو يسكنيوهم يسكنيوهم وبعد يحرقوهم
3: كريمة يفرضوا علينا أفكارهم وقيمهم وها تعرج سيب عليك رد بالك دنيا صابت لا وخي أرجع للطبري طبل يا أهل الخير يا أهل السعد نرجع لتونس نرجع لبلاد العربي
1: للحوسة وللعولة والكسكسي وال
3: كل ما يتقال عن حمام حمام ونعطيه يعطيه الصحة في الحقيقة رواية
1: وهو زاد عنده عيسى المؤدب عنده المزج بين الواقع والخرافة ويبحث برشا في الأساطير ويبني عليه.
3: شنو اسمه هو؟
1: شكونه الكاتب؟
3: محمد عيسى المدب
1: مش المؤدب
3: المؤدب
1: محمد
3: ثلاثة فضاء ثلاثة حضارات
1: محمد وعيسى ومؤدب
3: ما لا عرفت كيفاش تعدى من حمام الذهب للبحر
1: عرفت هو ولد بحر
3: رد بالنا من الفراغ راوي عبدو الخرافات والأوهام لماذا رفض الآخر ما معنى التعايش إلى أين المصير وين ماشيين توا يقول أفهم سبب أسرار الناس على وضع الحدود فيما بينهم وقد خلقهم الله ليتحاببوا إيش معناها فيزا إيش معناها نسكر الحدود إيش معناها نحكم على الآخر يقول متخلف يقعد طول عمره متخلف شكون يحكم على شكون شنو معناها هذا يقولوا في الرواية هذه وهنا نقول من لا يتعلم من أخطائه فلا يتطور فالأخطاء تعلمنا ندرك السعادة الحقيقة أنا قريت الكتاب هذا ومشكور مؤسسة الإذاعة وتلفزة أنا ما كنتش نقرأ 300 صفحة في شط الدماش لو كان مش الكتاب يخليك حكى وعنده أسلوب
1: هو الأسلوب نتاعه محمد عيسى المدب
3: خرافة الشعبية والرواية
1: أما قل لي ساعة أنا عندي سؤال سي حبيب أنت هي من 2019 الرواية وقتش قريتها أنت وقتش وصلتك
3: أنا الصيف هذا قريتها لي هو
1: الصيف هذا أوكي
3: والطبعة الثالثة ما نخزن عاد ما نحطها لجنب
1: خطر عنده برشا حكايات أخرى وقاعد يحضر في حكاية جديدة زيادة أنا قابلته للجمعة هذية وعملنا حوار زيادة محلي أنا قلت لعل الفيديو ذكرك محمد عيسى المؤدب
3: أنا برمجة ما قلت مدام
1: مدام كريمة قابلته
3: ونعزوه الحقيقة ونحبه نحبه نشجعه زادة كتاب من الشبان وروائيين توا مش علاش نحكيه كان على
1: لحظة ساعة محمد عيسى المؤدب كاتب شاب
3: لا قلت أجيال أنا هو يكتب كتابة معاصرة
1: فلا خد كتب شاب ما هو شاب
3: العمر بالأسلوب
1: أسلوبه شباب أسلوبه شباب على الأخر هو راه وقلبه شباب ينبذوش نشاطا وحيوية ربي فضل
3: الطبعة الأولى راهو الطبعة الثالثة هذه راهو معناه الطبعة الثالثة يعني
1: 3000 نسخة مبدئيا
3: الريمة غربي وشرقي ما يدومش ديما صبر قلبي صبر ما باشي ناس صابرة والنار اللي بعيد تتحل كتاب وتلقى الشيخ العفريت الأيام كيما الريح في البريمة يقولوا بربي صيفنا مبروك إن شاء الله وهو العودة المدرسية والجامعية نراول به نحاول رغم اللي حمام الذهب هذا كي تقرأ ساعات تقول شنو الحكاية هذه ونظرة المرأة للخرافة لما يحتاطوا منها الإمرأة وقت هي في عينينا الإمرأة التونسية هي عليسة وهي فهرية وهي الخيروانية وهي الطاق الخيرواني وهي عزيزة عثمانة وهي مالها
1: عزيزة عثمانة راه باش تكون في حكاية من حكايات عيسى المؤدب القادم شفت كيف يعطيك صحة يا حبيب أوكي بشير شجعك
2: حديث مشفر ما شاء الله بيناتكم
1: أي قادم
3: لا بشير لقيتك حساب تسكر جنة جنون وقلت لك المرة الأخرى
2: تتسابقوا على سكوبات على عيسى المدب ما شاء الله عليكم
1: أين أنت من كل هذا يا
3: جنون في فيسبوك جنونا في فيسبوك على حساب مش على حساب أعلام تونس وألوان تونس
2: صحيح.
3: بلادنا في عينينا وفي قلوبنا وكل اللي تحب على فيسبوك أما ما تمسش الآخر.
1: هذا هو يعطيك
2: سي الحبيب. أنت وقتش ترجع بحذين؟
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: كثرت لها بالشط وبالبحر سي الحبيب برجع بحذين.
3: عفوني بدل وعندي خويا قال ياكل توصيف قال
1: لي سمرت شوية سمرت اي ميله ميله تبرنزيت تبرنزيت
3: ما نقولوها
1: تبرنزيت
3: كي نغلطوا نقولوا انا غلطنا
1: اي فوالا تبرنزيت شويه يا حبيب يعطيك الصحه
3: فوق القيمه فوق القيمه
1: نحبوا تجينا بحذنا عاد يعطيك صحة. شكرا ليك. شكرا سي حبيب بن صالح كنت معنا في كتاب حار به الحقيقه الحقيقه بشير
2: أي.
1: في عيني وما الحقيقه
2: دون ليزيو
1: عيني في عينك معناتها استفدت من هذه الفقره خويا بشير
2: والله ممتازه.
1: تعرف حمام الذهب ولا ممتازة. عيسى المهدب
2: لا عيسى المهدب اللي ما نعرفوش اما الطريقه ديما اللي يطرح بها الكتب سي الحبيب طريقة متميزة وعندك الطريقة نتاع اللقاء نتاعو ممتازة جدا تخليك عنده أكروش يشدك
1: بالضبط. دونك محمد عيسى المؤدب حكي اليوم عليه سي حبيب بن صالحة حمام الذهب هكا دعوة للي ما يعرفش باش يشري الكتاب ويغوص في العالم نتاع محمد عيسى المؤدب. شكرا لكم احنا بعد شوية الأخبار ونواصل في لمة صيف.
4: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية، كما ترجل بعدد من شوارع العاصمة أين استمع إلى مشاغل المواطنين. ويعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراس المدعم، وتقدر الكميات المنتجة من الكراس المدعم لهذا العام بحوالي 22 مليون كراس دون زيادة في الأسعار، حسب نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي سمير المولهي. رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوس المنصف عمار يؤكد أن تونس تتوفر حالياً على 4.8 مليار متر مكعب، ما يعني أننا في مرحلة الشح المائية، وهو مقتضى البحث عن موارد مائية غير تقليدية لا سيما تحلية مياه البحر. ورئيس المشروع يفيد خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الآن بأن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي حالياً في طور التجربة. منطقة المحرس من ولاية صفاقس تسجل اليوم درجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي الشأن الدولي، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، والقناة 12 الإسرائيلية تعلن عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حماس وإعادة الإعمار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في وقت ظلت فيه المحادثات بين البلدين متعثرة. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
9: لما تصيف
10: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
11: من 6 ل8 متاع العشية،
12: وانتي تحت الباراسول
10: تاكل في البامبلولي
12: ولا تقرمش في الكاكي،
10: نقترح عليك كتاب تقراه
12: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
10: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
12: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
10: متاحف،
12: حسيلو معانا كينك حاضر.
10: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
12: وإذاعة الشباب.
10: لما تصيف
12: بريحة
10: البلاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: مرحبا مرحبا من جديد، اهلا وسهلا على موجاتنا في هذا البث المباشر والموحد بين الشباب والوطنيه. 7:17 دقيقه في تونس، نواصلوا اكيد لقاءاتنا. بشير طول كلمه ليك، ريت انا هاك الكلمه التونسيه ذيك.
1: ليه ما شاء الله، ما شاء الله عليك تدخل في الجو،
0: واكيد
1: شهير يزيد
0: شهير
1: باهي. اوكي كافي في المباشر.
0: اليوم ضيف سبيسيال، اليوم ضيفنا اليوم عن طريق الهاتف
1: نوعا ما هو ضيف، ما تمشيش معاك الضيف
0: ليه توا هكا ضيفنا ميساج، خلينا نحس اللي احنا مضيفينه شويه. شهير المبعوث الرسمي،
1: مبعوث الاذاعه الوطنيه للالعاب المتوسطيه في تورنتو في ايطاليا. شهير مرحبا بك.
2: مرحبا بك بشير، تحية ليك، تحية كريمة، تحية للأولاد الكل في الاستوديو وللمستمعين الكل. أنا بزل في تونس الساعة قبل كل شيء، نبدأ الحين إن شاء الله بداية من نهار الأربعاء تكون بداية المواكبة للألعاب المتوسطية، وإن شاء الله نرجع فيها برشا ميداليات
0: إن شاء الله. ذيك علاش احنا حبينا هكا شوية تحذيرات الأجواء، ناخذ فكرة الملامح العامة باعتبارك هكا مختص أكيد من قسم الرياضة، حسب رأيك وين ماشيين؟
2: هي الأمور اللوجستية طوال اللي ماخذ أكثر وقت، تعرف برشا أمور إدارية وأمور لوجستية فيما يخص تذكر الطيران وكل شيء. وبدأ الوفد التونسي يتحول، شفنا أنه اللجنة الأولمبية زادة مشى فيها شكون اللي باش يحضر غاديك الأمور الكل تاع الإقامة للوفود التونسية الكل بالنسبة للرياضيين والمسؤولين في القرية المتوسطية. وكذا أيضا حتى الوفد الإعلامي بشوي بشوي باش نبدأ نمشي تباعا لمدينة تورنتو في الجنوب الإيطالي. مدينة متوسطية يعني مزيانة برشا، أكيد تشوفوا الصور والفيديوهات وتكون لنا المتابعة.
0: أنت واللغة الإيطالية كوستا سيرا فينتا كوارنتا، كيف في حدك غادي سيرايونو ولا شو؟
2: نتعلم شوي شوي تو قاعد نترجم هكا.
1: تعلم ما رد بالك تتعلم من كريم فينتا كوارنتا
0: فينتا كوارنتا يزمنا كارك هزيت معاك نبيل عبيد. شهير
2: اي هكا فما شوية حاجات هكا حكيت لي عليهم نبيل، زادة فما عندي ثم اللي تعرف انت التوانسه موجودين في كل بلاصه
0: تبارك الله، خاصه ايطاليا
1: عاد ما تحيرز غاد
0: والجنوب الايطالي.
2: فما اصدقاء توانسه اللي تواصلت معاهم وموجودين غاديك واعطوني يعني كل شيء على البلاد، على غاديك طريقه الاقامه التنقل كل شيء، يعني في انتظار ان مزاده وقت الوصول باش يكونوا موجودين معانا. فيهم حتى اللي موجود في اللجنه المنظمه للالعاب المتوسطيه، ثم طبيبة موجودة مع اللجنة المنظمة، هي أكيد زادة عاونتنا برشا. وإن شاء الله كما قلنا بداية من نهار الأربعاء تكون الوصول لتورنتو وناخذوا الرياضيين التوانسة في الإقامة متاحهم في التحضيرات في الظروف الكل زادة، وإن شاء الله ناخذهم وقت التتويج بالميداليات. وهي انتظارات كبيرة للرياضيين التوانسة، نعرفوا لي حتى الرياضات الجماعية تو تكون موجودة، كرة القدم، كرة السلة 3-3، كرة اليد النسائية، أيضا الكرة الطائرة، بالإضافة للرياضات الفردية اللي نتوسموا فيها خير ونتوسموا أنه باش تكون ثم ميداليات إن شاء الله ذهبية، والبوديوم ديما حاضر للملاعبية التوانسة.
1: شهير رحم ناس الكريم، أنا شنو هي أحسن وسيلة نقل في إيطاليا؟
0: أحسن وسيلة نقل
1: خاصة وقت تبدأ مدينة على البحر هكا مدينة ساحلية، أحسن وسيلة نقل
0: الكاريتا.
1: الكاريتا في إيطاليا
0: ما عندكش فكرة على الكاريتا في إيطاليا؟ أنا بون إيطاليا علاقتي بها مشيت في كروازيير، خرجت من الحلقة الواد مشينا لثلاثة مدن.
1: مالا الشيخ قبيل عنده الحق كي قال ما تحبش تروح.
0: أما ليه أما شوارعها وزنيقي نتاعها فما حكايات تهبل تهبل تهبل، تحس عنا برشا حاجات مشتركة احنا وياهم.
1: هذاك علاش انا نحب ننصح شهير بفيسبا.
0: الفيسبا
2: الفيسبا مبوع، انا حتى في تونس ما نسوقهاش يعني نتورج انه حتى مش نسوقها.
0: لا عادة استنى عادة، الفيسبا يسوقوا بيك
1: يسوقوا بيك صحيح
0: يا شهير،
1: كما في افريقيا الموتور.
2: هذه جربتها في الافريقي يعني صحيح، في الكوديفوار وفي انغولا وغيرهم يعني ثم
0: وفرق ما بين تسوق بيك ويسوق بيك.
1: في ايطاليا جربها في ستاندينغ اخر
0: يا شهير ركز معايا يا شهير، انت تحب يسوق بيك الفيسبا ولا تسوق بيك الفيسبا؟
2: لا خلينا في سوق
0: بيك خلينا يسوق بيك الفيسبا يا كريمة وابعدني من مشاكل. دونك بالحق عمل الفكرة اللي قالها لك بشير مش خايبة،
1: ممتازة شيخ باه
2: ان شاء الله نجربه وبالطبيعة واحد ان شاء الله يلقى الوقت باش يجرب، لانه تعرف
0: نحن قلنا تتنقل
2: نهار كامل واحد يبدا في المتابعه للرياضي المتوانسه، خاصه انه سمى الحاجه القلق شويه انه تباعد شويه بين
0: الاماكن
2: الاماكن وبين القاعات الرياضيه زاد والملاعب، ثم حكاية 60 كيلومتر و100 كيلومتر، يعني واحد
0: مش متاع فيسبا
2: واحد كل يوم باش يبدأ بين الكرة القدم والكرة الطائرة وكرة يد والرياضات الفردية غير يلقى الوقت إن شاء الله باش يدور في البلاد.
1: خاصة شهير أنه الوفد التونسي في الألعاب المتوسطية هذه تارانتو من أكبر الوفود على مر التاريخ، يظل أكبر وفد تونسي يشارك في ألعاب متوسطية على مر التاريخ، 308 مشارك بالتحديد.
0: هو كذلك العدد ده 308،
2: قلنا انه نستناه وان شاء الله تكون افضل مشاركه زاد على مستوى الميداليات، يعني اللي يهمنا انه نكونوا موجودين على البوديوم، الاسامي الكبيره تاع الرياضات التوانسه الكل ان شاء الله يكونوا موجودين باستثناء ايوب الحفناوي في السباحه كيف ما نعرفوا الايامات اللي تعدات وخرج الاخبار انه ماهوش يشارك، نستناه انه تكون وفاء المسغوني مثلا حاضره، في راس القطوسي وغيره من الابطال اللي باش يكونوا ان شاء الله في رفع الرايه الوطنيه المفيد به، انه المعلومه باش توصل هذا اكيد ومؤكد من الصباح على موجات الاذاعه التونسيه كسواء الاذاعه الوطنيه ولا اذاعه الشباب ولا الاذاعات الجهويه من الصباح حتى الليل، واحنا مجندين ان شاء الله باش نوصلوا المعلومه والفيديوهات اللي باش نلقاوهم على الصفحه الرسميه والحوارات، يعني هذا كله ان شاء الله مستعدين، الماتريال موجود والامور اللوجستيه كل حاضره
0: الحمد لله
2: ننتظر الوصول.
0: وهذا هو مهم زاد حضور الاذاعه في هكذا فعاليات سواء الرياضيه والثقافيه والفنيه، راهو كل ميكرو هذاك وكل لوجوك يبدا في فعاليات كيف هناك ما تتصورش قديش مهم الاحساس هذاك انه نكونوا موجودين. شهير يعطيك الصحه باش تكونوا معاك زاد زياد
1: جوست حاجه واحده شهير نكملوا بها، هما حاملي العلم اللي باش يكونوا موجودين حاضرين في الحفل الافتتاح، زوز من احسن ما فهم اليوم كرياضيين في راس القطوسي، وايضا سندس حشانه في راس القطوسي بطلنا الاولمبي في التايكواندو، سندس حشانه في كره اليد، واللجنه الاولمبيه هوني اختارت انه يكون وليد وبنيه، وزوز ابطال هما اللي يحملوا الدرابو في حفل الافتتاح.
2: ان شاء الله الدرابو يقعد ديما
0: مرفوع
2: في سماء تارانتو، وكيف ما قلت انا الابطال هذوما الكل متجندين باش يجيبوا الميداليات وباش ينوروا وجه تونس، وديما احنا استنسنا في المحافل الدوليه الكبيره الرياضات الفرديه خاصه يعملوا مجهودات كبيره ويجيبوا ميداليات في وقت اللي ثم ناس ممكن ما استنتش منهم برشا انجازات، ابطالنا نورونا وهذا اللي لازم يكون ان شاء الله بدايه من ظهر الخميس بالنسبة للمشاركة التونسية حتى اليوم 3 سبتمبر، يعني من 21 أوت حتى 3 سبتمبر تكون الرياضة التونسية متألقة وتكون الميداليات موجودة وتكون المتابعة موجودة إن شاء الله على موجات.
0: دونك نتمنيو لك احنا عمل مميز أكيد، وتلقى شوية وقت باش تتمتع كذلك بجمال المدينة والمار بيكولو والمار جراندي وتمشي المدينة القديمة والجديدة، هكا شوية معلومات
1: مدينة
0: على
1: جديدة لهنا يا
0: قريب أي مدينة شوية. جديدة متاع إيطاليا متاع تارانتو دونك اسمها تارانتو هكا ولا
1: اي تارانتو تارانت بالفرنسية ما. تارانتو بالإيطالي
0: تحيل على تورينو على تورونتو على
1: نوعا ما
0: يعطيك صحة شهير، شكرا لك.
2: شكرا لك كريم،
0: أكيد
2: تحية لك، تحية للمستمعين الكل، وتحية زاد محمد الغول هذه
0: محمد الغول ورامي وعمار وكل، شكرا لك يا شهير الكافي مبعوث الإذاعة الألعاب المتوسطة، وبشكون مع زياد الخياري كذلك من إذاعة شباب، دونك فما تضافر جهود
1: أكيد أكيد يهزوا على بعض
0: يهزوا على بعضهم كما احنا تو
1: ولا ليه يا باري يهزوا على بعض تو جت الفكرة كل مرة واحد يسوق الفيسبا
0: اي مثلا
2: واحنا
0: اي هذا هو انت مازلت معنا ما قصش عليك الخط سي محمد الغول حبينا نحكيوا حويجه في ظهرك هكا شويه شكرا لك شهير يعطيك الصحه بالتوفيق ليك به الهزين هكا على بعضنا راه محلاه هكا ديو زيد مره ضيف مسؤوليتك انت مره مسؤوليتي انا
1: نتعاونوا نكون اسهل بالحق نكون اسهل نكون خفيفه
0: اي شنو رايك نعتمدوها انا وانت يا بشير عندك انت كل ما هو سبور وانا عندي كل ما هو فن ويومي وكل نعملوا ثنائي وين
1: ليه ما لا
0: ليه ما لا ليه ما لا وين باش نمشيو تو
1: توا باش نمشيو بحذا خيانا في إذاعة الشباب
0: خاطرهم عندهم الأخبار وإحنا باش نعملوا جو مع وائل جسار كوكتيل محليه هكا ميل يا غزيل ويا ساري سار الليل ودخل عيونك حاكينا ولولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعتي الحبل فينا
1: والميكرو
0: والميكرو قطع فيك توا الحبل يلا نسمع مع بعضنا
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: إذاعة الطرب الأصيل

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. لما تصيف
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
3: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
3: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
4: لما تصيف بريحة البلاد وكل ما فما في البلاد في إيقاعات الصيف، أكيد كنا مع وائل جسار كوكتيل محلي ريتم هكا فيه وجو ظالم يا غزال.
5: وائل جسار اللي عمل دورة به يا سناء في تونس.
4: أي
5: كان في الحمامات زاد.
4: لا حمامات عمنيول ولا يتعمنيول
5: ما عنده سنة.
4: حمامات لي سناء أما عمل بنزرت وكل أما عندنا معاه حادثة طريفة في حمامتك جبت على حمامات سهرية وقتها باش تعدى في التلفزة الوطنية، وصار هجوم على وائل جسار خاطر غنى بالجين، كيفاش لبس الجين وكيفاش ومش معقول وكل، وهي وقتها الحادثة أنه كي وصل لتونس الفليجة متاعه ما وصلتش معه فرد وقت، دونك وقتها اضطر أنه
5: خارج سلف الجين
4: ليه معتها جي وصل في نهاره، دونك نذكرها وقتها الغسرة متاع الفليجة متاع وائل جسار في نهارتها. هذوما شوية كواليس سي بشير،
5: كواليس مقبل
4: كواليس
5: الاحتفالات
4: كواليس تاع الفن مش سبور. أما أحسن
5: فن وجد عندكم كواليس ما شاء
4: حتى انتو ما عاد خليني ساكتة نسمع حكا حاجة.
5: أنا الكواليس أنا نتبع فيها في ستاتيو والله، فما نهارين نحيته الفيسبوك
4: وحسيت براحة،
5: راحة نفسية رهيبة.
4: هاي دونك
5: رهيبة
4: نحي
5: جدا
4: نحي. أنت سيد القرار.
5: لا أكيد أنت جايين هالمرحلة ذيك إن شاء الله مش تو بخاطر ساعة ساعة
4: متاع هو متاع طريقة عمل زي ده خاطر نرصدوا شوية الستاتيو. احنا مش مشيو تو للديكالي من فيسبوك خذيته ولا من أين استقيت
5: هذا بالحق باش تتعب فيه معايا شوي
4: بالحق نركز
5: عكس
4: معاك
5: عكس الألعاب متوسطة.
4: دونك خليني نشوف ونكتشف ونتبع الجرة مع بشير.
6: سبور ديكالي.
5: في سبور ديكالي اليوم كريمة باش نحكيه على نيكلاس سولي اللي هو لاعب ألماني كرة قدم، كان يلعب في فريق بروسيا دورتموند 30 سنة
4: زوبا يا إيش
5: في 30 مية الفارت يعني قبل الكوب دي موند، قرر أنه ياخو الغوتخيت متاعه تقاعد رسميا، نعلق الصباط كما يقولوا احنا بلغة الكرة في عمر 30 عام، وديفونسور ولاعب دولي يلعب مع المنتخب الألماني المنشفت. يعني العديد استغرب
4: قالوا علاش
5: نيكلاس سولي علق الصباط، وكان قرار لا رجعة فيه. نيكلاس سولي بعد ما علق صباط مع بروسيا دورتموند ارتاح المدة متاع شهرين، البارح نيكلاس سولي خرج يلعب مع فريقه جديد. فريقه جديد وين حسب رأيك؟ في ألمانيا. هو في الدرجة التاسعة الألمانية، يعني فات حتى ريجيونال بالحق كنقوله في حومة، يعني عبارة وائل جسار كما كنت تحكي غنى في كارتاج وبعد
4: مشي الحومة من الحوم.
5: حومة في لبنان فوق السطح
4: في لبنان أوكي فوق السطح وموره في تونس
5: لبنان. لا لا في لبنان
4: في الضيعة
5: فين في لبنان غنى صحيح هكين نيكلاس سولي بالضبط. نيكلاس سولي الناس كل تعرفه مدافع يبان في فريقه الجديد ده تنسميه لكم الفريق اسمه اس في تيفنباخ في الدرجة التاسعة الألمانية.
4: المهم فما باخ في الحكاية
5: باز الباخ موجودة مع الألمان. نيكلاس سولي كان مدافع محوري تعرفه الناس كل سنوات.
4: معليش هو توا هذا الكل عامله
5: ما هوش مفهوم حتى واحد ما يعرف القرار بتاعه.
4: لعل فما سبب
5: فما رياضيين كيك يوصل لسرتاني فو ساي بلوكاج مونتال يقول لك أنا
4: البريسيون
5: ما نجمهاش الحسرة متاع استاجات خاطر قلت مدافع لاعب دولي ولاعب محترف في أوروبا مش كيف نحن معناه يجي سويعتين يترينا ويروح غادي نهار كامل يعديه على ذمة فريقه يمشي يترينا بعد عنده لونترينمون انديفيديوال ويفطروا مع بعضهم ويقيل غاديك عندهم المركز تكوين نتاعهم ولا مركز فريق الكبير يعني تختلف الامور. فم لعبية ما تحملش البريسيون هذيك يبقى بطل كرة القدم على بكري ونلقاوها في الدرجة التاسعة الألمانية يعني بعد 49 ظهور مع المنتخب الألماني هز أيضا رابطة الأبطال الأوروبية مع فريق بروسيا دورتموند، يخسر مع فريق اسمه كيرشارت في الدرجة
4: خسر
5: يعني 7-2
4: يعني حتى كنظم يخسر
5: رغم الهدف متاعه كمهاجم يخسر مع هذا الفريق.
4: أما أنتم توا جماعة سبور هكا، هل صارت أحداث مماثلة قبل الرياضيين عملوا هبليت هكا؟ مش بضرورة بيشورة. مش بضرورة كيفو، أما هل الجو هذا
5: فما برشا
4: بين ليلة وضحاها تسمع
5: فما برشا رياضيين لأسباب متعددة فما شكون ربما اللي يستبق إشكالية ربما قد تحصل يقول لك نضع حد للمسيرة نبعد متاعي نبعد على الفضيحة ربما فما شكون لأسباب صحية فما شكون لأسباب
4: نفسية
5: ذهنية ربما موجودة العديد من استحضرش تو بالضبط
4: أما فما
5: لكن موجودة موجودة
4: الجنون متاع المبدع موجود في كل مكان، خاطر الجنون ساعات عند المبدع راه مستحب
5: ساعات قدم ما يكونش مبدع فيها معناه يكون لاعب عادي
4: ويعمل
5: معناه حتى كي يخرج من السيركوي ما يخليش كل بلاصة كبيرة معناه ماهوش ميسي ولا رونالدو ولا رونالدو البرازيلي ولا لاعب من اللاعبين الكبار. هذا بالنسبة لنيكلاس سولا، مش كامل بخبر آخر يعرفوني سيد المستمعين مغروم برشا برياضة الدراجات مش حكيوا على تادي بوغاتشار لفويلتا إسبانيا اللي هو طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، حكينا برشا على طواف فرنسا تور دو فرانس اللي فاز به الدراجة
4: دو فرانس بالعربي تقولوا له طواف
5: طواف فرنسا للدرجات الهوائية
4: هذا مستعرف به الكلمة طواف اوكي
5: هذاك التعريب نتاع التعريب في وسائل الاعلام
4: العربية اتفق على انه الطواف
5: المعتمد هو طواف فرنسا ولا طوافات الكبرى يقولهم يعني لي تخوا غران تور اللي هما جيرو في ايطاليا تور دو فرانس والفويلتا في اسبانيا اللي هو طواف اسبانيا. تادي بوغاتشار بعد 2019 اول مشاركة لي يرجع لأول مرة بعد 6 سنوات باش يشارك الموسم هذا في الفولتا، واحد من السباقات القليلة اللي تنقصه في مسيرته الكبيرة، واحد من أقوى الدراجين على مر التاريخ إن لم يكن أحسنهم على مر التاريخ في عمر 27 سنة فقط.
4: بالضبط، وانت باش شو اللي خليك تتغرم بالدراجات؟
5: من اللي صغير مغروم تفرج وجاي الغرام من غرام ليلي ما مسكلش أنا بكرش هذي من جمش مسكل ليلي ما مسكلش أما مغروم بالدرجات عادي ما نحط التلفزة 7 سوايع أنا تفرج الناس تقايل وانا من قايل
4: وانتي وتفرج فيه وما يبسكلو
5: قبل جات بريود ما نعرفش الوقت ما زال عنا شوي وقت قبل وانا صغير هذي يشوف الانكدوت ما نعرفش قبل جيتك الفترة متاع فرانس دو
4: في القايلة
5: في القايلة يقصوا هنا يحطوا قناة 21 ذكرها وقت بالكابل
4: ما تعودنا رانا ونتبعوا ما عندك حتى حل قايلة تتعدى ما بين التنس وبين
5: الغولونغا
4: بعد شفت
5: بعد جيت فترة
4: شبابنا ضاع
5: بعد جيت فترة في ما زال ما فهمش بارابول وقتها احنا في دارنا ما زال ما عندناش بارابول يقصوا علينا فرانس دو أنتين دو وقتها باتريك شان يعلق ويحطونا قناة 21 وين
4: جنونك وقتها
5: ولي نمشي بحذا جيراننا اللي عنده بارابول ويعطيهم
4: وإحنا عديناهم اللي ما عندناش بارابول بين بين التنس وبين الدرجات وبين سباق الهوجن اللي من الخليج الإبل هذيك المراهقة متاعنا وشبابنا عرفت كل يحكم عليك تقايل وانت ما تحبش تقايل وتبدا العينينا هكا في السقف مرشوقين ولا في التلفزة انتو كام احليهم الايامات هذوك
5: دونك عشاق لفويلتا انطلاقا من نهار الجمعة طواف اسبانيا لمدة 3 أسابيع
4: ولا لفويلتا واسبانيا وأولا أولا والجو الكل ومعها شوية بايية والأجواء الكلها اسبانية اينا باش نهزكم توا الأجواء قفصة نعملوا الجو متاعنا باش جينا قد الحكاية نقولوا إلى اللقاء احنا للسادة المستمعين خاطش نخليكم عزوز أصوات من مدينة قفصة الأبية اللي هما نبيها كراولي وتليلي القفصي يا العماري يا العماري الجو توا اللي ما يحبش يشطح راهو صعيب ياسر باش ما تشطحوش مع الأغنية هذه. دونك شكرا ليك بشير
5: تيك صحة كريمة شكرا شكرا لكل مستمعين نتقابلوا
4: بعد غدوة أنا وياك
5: إن شاء الله نهار الخميس
4: لا الخميس ما عنيش
5: مرتاحين معاش نتقابلوا
4: معاش نتقابلوا اوكي مش بعد جمعة جاية باهي اوكي انت شدد الجدول محمد الغول شكرا ليك رامي عمار يعطيكم الصحة وتتواصلوا اكيد معنا وما تغيروش الموجة بتاع الوطنية الشباب اموركم بعد

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: بريحة
0: البلاد.

0: www.esbofestival.com.
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول عشية اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية لافاييت، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. كما ترجل رئيس الجمهورية بعدد من شوارع العاصمة، أين استمع إلى مشاغل المواطنين. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن 18 من سبتمبر 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة يقررون تنفيذ إضراب أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر المقبلة في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، منها التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل زيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية التوظيف. في الشأن الدولي، ومع انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية اليوم، مسؤول إيراني يكشف عن أن طهران حددت مهلة بضعة أسابيع لتنفيذ واشنطن المذكرة بالكامل، معلنا أن إيران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يكشف وجود محادثات خلف الكواليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى صعيد أزمة مضيق هرمز، تراجعت حركة عبور السفن من المضيق الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها بعد هجمات على 3 سفن وتهديدات ترامب بإعلان الممر البحري أرضاً أمريكية. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: أعلام وأنغام.

مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، ونحن دائما نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نجمع بين الإفادة والترفيه والإمتاع والمؤانسة. الإمتاع والمؤانسة كما جاء في عنوان كتاب الأديب والفيلسوف المتصوف أبي حيان التوحيدي. الحلقة هذه نغوص فيها في مسيرة أحد أعلام الموسيقى العربية لنكشف عن أهم إنجازاته الموسيقية، ونعرض ما توفر من تسجيلات حول شخصيتنا لليوم. أشكون شخصية الحلقة هذه؟ الجواب بعد مقترحنا الأول، وهو عمل بتنفيذ فرقة لبنان للموسيقى العربية بقيادة الشخصية اللي باش نتحدثوا عليها في حلقة اليوم. المقطوعة الأولى اسمها يا ناعم يا حلوتك وانت فاهم أنك ناعم يا ناعم، هي تقطوقة قصيرة في مقام البياتي على درجة العشيران، وهي ليست بطويلة فيها ذلك الطابع المشرقي الطربي. يا ناعم، إذن هي مقترحنا الأول.

مرحبا بكم. كنا نسمع سيداتي سادتي في تقطوقة عنوانها يا نعم، وهل التقطوقة هذه قلنا سجلتها الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. سليم صحاب هي الشخصية اللي حبينا نركز عليها في حلقة اليوم من أعلام وأنغام، اللي سليم صحاب قاد الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أصدرت أكثر من 10 كاسات خلال ثمانينات القرن الماضي، اتضمنت معزوفات قصايد وموشحات وعدد من الأغاني، وفيها كذلك التقاسيم وأغلبها من التراث العربي المصري وكذلك من التراث أو الموسيقى المعاصرة اللبنانية والسورية. صاحب الفكرة هو هذا الذي ذكرت اسمه، سليم صحاب. شكون سليم صحاب؟ شنو تكوينه؟ السجل وججل تونس عندوش علاقة بالموسيقيين في تونس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، شنية المناسبة وما هي إذن علاقته بالموسيقى التونسية؟ نجاوب بعد هالأسئلة بعد ما نسمعوا جانب من أغنية شهيرة من أغاني اللي أدتها أم كرثوم، أنا في انتظارك، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ولكن احنا باش نسمعوها بأصوات المجموعة الصوتية اللي تابعة الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. وحاول سليم في الأغنية هذه أن يحافظ على الخصوصيات متاع ألحان زكريا وأداء أم كرثوم، نلقاو فيها ارتجالات يعني كيما تصرف في اللحن، أما تصرف جماعي. نسمعوا إذن جانب من أغنية أنا في انتظارك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء. نحن بصدد الحديث عن الفرقة اللبنانية الموسيقى، وخاصة عن قائدها ومؤسسها سليم سحاب. سليم سحاب هذا اللي هو شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم. تولد سنة 1941 في فلسطين، وفي عائلة لها ميل للموسيقى هاجر والداه إلى لبنان بعد النكبة عام 1948، واستقرت العائلة بمصر. سليم سحاب أدرس الموسيقى في مصر، ومن بعد مشى روسيا وتابع دراسته في معهد تشايكوفسكي في موسكو، هو من أهم معهد الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وقتها كان يتسمى، وحصل من هذا المعهد على شهادات في قيادة الفرق الموسيقية السيمفونية، وكان هذا عام 1976. ارجع سليم سحاب إلى لبنان حيث استقرت عائلته، ارجع عام 1977 وحصل على الجنسية اللبنانية، وانطلق يكتب مقالات حول الموسيقى نشرت في صحف ومجلات في هذا القطر العربي، وعمل كذلك مشرفا على الموسيقى بالإذاعة في لبنان طبعا، وكون عدد من الفرق من أبرزها الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أسسها عام 1980 وأسطرت الأشرطة اللي تحدثت عليها. قبل ما نواصل الحديث عن سليم سحاب ورحلته الموسيقية ورحلته عبر الوطن العربي كذلك، نسمع تقطوقة من التقاطيق اللي سجلها سليم سحاب مع الفرقة اللبنانية: لا دمعي كفى وطف النار ولا الحبيب قلبه علي. هي تقطوقة مصرية اشتهر بأدائها عبد الغني السيد، احنا نسمعوها بإنشاد جماعي من الفرقة اللبنانية، فيها لحن الأساسي هو في مقام الرست. نسمعوها.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحن نتحدث إذن عن سليم سحاب، ذلك الموسيقي الذي ولد قلنا في فلسطين وهاجرت عائلته إلى لبنان واستقرت بها وأخذت الجنسية، ونتابع مسيرته عبر تأسيس عدد الفرق وخاصة الفرقة اللبنانية للموسيقى. والمقطوعات شفنا اللي تضمنها التسجيل والأشرطة هذه جلها من التراث المشرقي غير اللبناني، يعني هو مصري. منها هذا الموشح: طاب وقتي ومحى غيني وجل الأكوان أكحل العين. نسمعوها الموشح في مقام البياتي، وهو من أداء الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب.

هنا نسمع في موشح قصير في مقام البياتي، وربما سليم سحاب اللي هو نتحدث عليه في الحلقة بتاع اليوم اختار عمدا موشحات قصيرة حتى لا يعني يمل السامع من المقطوعات الطويلة، وكان يهدف من خلال العمل متاعه إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين وخاصة الشباب، فاختار الموشحات الطربية الأصيلة من التراث، ولكن اللي هي يعني ما تتستغرقش مدة طويلة. نواصل معاه في هالاختيارات، وأقترح عليكم موشح قصير واحد آخر معروف مسجل، هو لحظك وسنان خدك ميلان حسنك فتان يا غصن البان، ملحن في مقام الهزام، ما نعرفوش شكون اللي لحنه، وهو في إيقاع الدارج، ونسمعوه بأداء إذن الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب اللي باش نرجعوا نتحدثوا على مسيرته الموسيقية.

بعد المرشح لحظة كواسنان نواصل الحديث عن سليم سحاب اللي بالرغم من أنه تكون تكوين موسيقي بين ظفرين غربي وتخصص في قيادة الموسيقى السيمفونية اختار كي مشى لبنان باش يقود فرقة للموسيقى العربية الكلاسيكية تتضمن موشحات وكل التقاطق والقصايد وغيرها من قوالب الموسيقى التقليدية العربية خاصة المصرية. أما كان في الحركات متاعه هو يقود يعني يقود الفرقة على الركح كيما بالضبط من يتولى قيادة فرقة للموسيقى الكلاسيكية الغربية عنده هك العصا الصغيرة الباس متاعه كذلك يرتدي ذلك اللباس المميز اللي يرتديه من يتولى قيادة الفرقة السيمفونية ووقفته طريقته تعامله مع أعضاء الفرقة وكأنه يقود فرقة سيمفونية. هذا ربما جلب له بعض الملاحظات هل يتماشى هذا النوع من الحركات مع طبيعة الموسيقى الطربية العربية، لكنه هو حاول باش يمزج بين قيادة الفرق العربية أساسا وما تعلمه في روسيا أساسا من قيادة الفرق الموسيقية. أنا قلت أنه ركز في برامجه على الموسيقى المصرية الكلاسيكية مرشحات تقاطيق وغيرها، لكن في لبنان وهي التي أعطته الجنسية اللبنانية لسليم سحاب بطبيعة الحال منساش باش يحط بعض المقطوعات من التراث المعاصر اللبناني. اختار في الفرقة اللبنانية اللي خرجت قلت استوانات وكاسات بالأحرى هالأغنية درب الغزلان من عنا سيري على الدرب السالك يا ريم الهاربة منا شو ردك عنك ومالك. هي أغنية شهيرة من كلمات وألحان أحد أكبر الموسيقيين في لبنان هو زكي نصيف.

كنا نسمعه في درب الغزلان اللي هي من الأغاني اللبنانية، تبدأ بإيقاعات الدبكة وبموال على طريقة وديع الصافي، وتلحنت في مقام الهزام قلت من قبل زكي نصيف اللي هو من أشهر الموسيقيين المعاصرين في لبنان. نلاحظوا اللي الفرقة اللبنانية هذه كما قلت اعتمدت في برامجها على الموشحات والقصائد والمعزوفات غير اللبنانية، بالأساس مصرية. ربما هذا ما دفع بمصر إلى استدعاء سليم سحاب اللي نتحدث عليه في الحلقة هذه، وأعطته الجنسية المصرية وكلفته بقيادة الفرقة القومية للموسيقى العربية. هي فرقة أخرى عداف الفرقة اللي كان يقودها عبد الحليم نويرة واللي جاتنا لتونس. كانوا مصر ودار الأوبرا المصرية بالتحديد اللي هي المركز الثقافي والموسيقي الأساسي في القاهرة وفي مصر، عاد تقولوا أنت تعمل في المصري أحنا أولى. وبذلك رجع سليم سحاب أو استقر سليم سحاب في القاهرة وأصبح له دور في دار الأوبرا المصرية. كان عنده نشاط، أسس مثلا مؤسسة المبدع العربي اللي قعد يديرها، ومن أهدافها تكوين الشباب في العزف على مختلف الآلات الموسيقية والتلحين، ويقود الفرق وأهمها قلت الفرقة القومية للموسيقى العربية، وينظم الندوات واللقاءات الفنية اللي في رأيه هو من شأنها أن تسهم في الرفع من الوعي الموسيقي العربي. به احنا اشي علاقته بتونس سليم سحاب اللي انا ذكرته واخترته كشخصية اساسية. انا عرفته شخصيا في الثمانينات عندما دعي من قبل وزارة الثقافة لحضور مهرجان دستور للملوف في الثمانينات. بالمناسبة هذيك سمع موشح من الموشحات اللي انا توليت تلحينها، وكأنه اعجب بها فسجلها في اطار الفرقة القومية للموسيقى اللي هي في مصر. في الواقع هما زوز موشحات، نما دمعي من عيوني وأشرق البدر المفدى اللي هو سماها سيد الملاح خطر تنتهي بسيد الملاح. نما دمعي عنده لحن مصري فتفداه محبش يغني، واختار أنه يسجل في مصر أشرق البدر المفدى، وخرج في شريط في لبنان أولا ثم في مصر اللي هو سيد الملاح ذي من التراث المصري ولكن لحنته أنا، وقدم سنة 1990 على مسرح قرطاج من قبل الفرقة المصرية. نسمع سيد الملاح.

0: مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع إذن في موشح قصير اللي هو أنا سميته أشرق البدر المفدى كي لحنته، والسي سليم صحاب سماه سيد الملاح وخرج به العنوان هذايا، هو في مقام الحجاز. نواصله مع علاقة سليم صحاب شخصيتنا اليوم بتونس. عام 2000 وزارة الثقافة اللي كان على رأسها الصديق الدكتور الموجي بوسنينة قررت باش تعمل فرقة للموسيقى العربية. الفرقة هذه تتكون من موسيقيين تقترحهم دولهم من مختلف الأقطار العربية. اللي ساهم في دعم المشروع هي منظمة الأليكسو. إذن تكونت الفرقة هذه عام 2000 وكان المقر التدريب نتاعها في تونس، وكلف سليم صحاب من قبل مصر بقيادتها، في حين كلفتني أنا وزارة الثقافة بقيادة الفرقة لكن في البرنامج المغاربي، يعني تونسي والمغربي والليبي. علاش؟ لأنه ربما زميلنا سليم صحاب ما عندوش المعرفة الكافية بخصائص الموسيقى الكلاسيكية المغاربية من آلة مغربية، مألوف تونسي ومألوف ليبي. أذكر شيء، أنه وقت اللي اخترنا البرنامج أنا وسليم صحاب بطبيعة حال بعد ما اقترحوه الدول العربية، اقترحت أنا موشح من الموشحات التونسية الحديثة اللي هي برشعون. من الأول بعض الموسيقيين من مصر رفضوا الإنشاد والمشاركة، قالوا احنا ما نعرفوش الموسيقى هذه متاع المغرب ومتاع تونس، لا نحسن أدائها. لكن كيف بديت ندرب على برشعون اللي هي المقام تاعها وهيكلها الموسيقي مش بعيد على الموسيقى العربية المصرية وما فيهش كالخصوصية المغرقة متاع الموسيقى التونسية متاعنا، عجبتهم برشعون.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام يفتحها لكم فتح زغندة.

مرحبا بكم من جديد. احنا نواصل جولتنا مع احد اعلام الموسيقى العربيه في الوطن العربي سليم سحاب. خصصنا له الحلقه هذه وشفناه في مرحله لبنان وفي مرحله حياته في مصر، واصبح من اعلام الموسيقى في البلد الشقيق. وكي جاء لتونس قدم حفله في قرطاج سنه 1990، كان من جمله المقطوعات اللي فيها الارض بتتكلم عربي اللي هي من تلحين سيد مكاوي، وقدمتها الفرقة القومية المصرية للموسيقى. نسمعوها.

ما دمنا نتحدث عن سليم سحاب لابد من الإشارة إلى أن العائلة متاعه أنجت أو فيها بخلاف سليم الموسيقي اثنين من كبار علماء الموسيقى في الوطن العربي، أخوه فيكتور سحاب اللي هو باحث عنده عديد الكتب والمؤلفات، ربما أقف عند أحد أشهر ما ألف فيكتور سحاب خو سليم اللي هو كتاب السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة. السبعة كبار يقصد بهم فيكتور سحاب، سيد درويش، محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، أم كرثوم ورياض السنباطي. عنده موسوعة أم كرثوم، عنده عديد الكتب فيكتور سحاب اللي خرجوا ويعتبروا معناها مراجع في الموسيقى العربية. عنده أخ آخر كذلك هو إلياس سحاب اللي كذلك عنده عديد الكتب في الموسيقى اللبنانية والفلسطينية والعربية. هذه فكرة حبيناها على سليم سحاب، أساسا قائد الفرقة في لبنان ثم أساسا في مصر، واللي كان عنده إذن علاقات مع تونس، بينا بعض جوانبها، وذكرت في آخر حديثي ما قام به أخواه فيكتور وإلياس في مجال النشر والبحث في مجال الموسيقى العربية الكلاسيكية. شرى تكون اختياراتنا نالت رضاكم. إذن تحية للصديق المايسترو سليم سحاب اللي آخر مرة جال تونس كعضو لجنة التحكيم في أيام قرطاج الموسيقية، ونختم جولتنا الموسيقية مع هذا النغم راجع لبنان.

0: أشكر السيدة سونيا هدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من أعلام وأنغام.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت وحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
2: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
3: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الخبر عنا

0: حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين غرقا في سد بوهرتمة على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطبو عوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي الفردي السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. بحسب وسائل إعلام لبنانية، بلدة زوتر الشرقية تتعرض اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بالجميع في متابعة لفقرات برنامج ليالي تونس، برنامج يقترح عليكم سهرات، لقاءات، ندوات لفنانين تونس وعرب. الليلة ندوة الفنان لطفي بوشناق، باش نستمعوا أيضا للفنانة أمينة فاخت وآخر تصريحاتها قبل العرض الليلة على ركح مهرجان قرطاج الدولي، وعودة على عرض وتصريحات الفنانة إليسا حول عرضها ووقوفها على ركح مهرجان قرطاج الدولي. تسهر الليلة في إطار برنامج ليالي تونس مع حفلة للفنانة أمينة فاخت في إطار الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي، وعرض 24 عطر لمحمد كمون هو ضيف فقرة الركح الخالد. مرحبا بالجميع.

0: ليالي تونس. لطفي بوشناق فنان ومطرب يعد من أبرز الأصوات العربية. دام سيرته الفنية منذ سبعينات القرن الماضي وتكون موسيقيا في المعهد الرشيدي على يد كبار الموسيقيين. تميز بغناء الطربي وقدرته على تقديم المألوف والموشحات والأغنية التونسية والعربية. وعلى امتداد أكثر من خمس عقود قدم أعمال تجمع بين التراث والحداثة وتناول في أغانيه قضايا الإنسان والوطن والسلام. خاض تجارب في المسرح والدراما وحصد العديد من التكريمات والجوائز ولا أبرز سفراء الأغنية التونسية عربيا ودوليا. نسمعه في الندوة الصحفية الخاصة بعرضه في إطار مهرجان بنزرت الدولي.
1: كواليس.
2: احكم انت عاد احكم انت. لقاء بصراحة حب كبير وصدق كبير، وان شاء الله كنت عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن إدارة المهرجان اللي برمجتني، وان شاء الله ديما نتقابلوا في الخير يا رب. شفت التفاعل انت بتاع الجمهور والحمد لله يا رب، ما بخلتش عليهم بحتى شيء. والله تونس كلها عزيزة عليا، من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، وكل بلاد عندها نكهة متاحة وعندها تاريخها وعندها البصمة متاحة، وإن شاء الله ربي يعمر بلادنا ويبعد عليها كل بلاد يا رب.

0: ليالي تونس.
1: الأحد 16 أوت في أحد نزل العاصمة انعقدت الندوة الصحفية للفنانة أمينة فاخت حول حفلها المقرر الليلة في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي تربطها به علاقة مميزة. غنت لأول مرة سنة 1999 ومن بعد رجعت باش تصنع لحظات جماهيرية لافتة من بينها حفل سنة 2009 اللي شهد نجاح جماهيري كبير. وبعد غياب دام 8 سنوات عادت أمينة فاخت سنة 2018 في حفلين يومي 21 و 24 جويلية وسط إقبال كبير من الجماهير. أمينة فاخت وقرطاج ما همش مجرد حفلة متتالية، بل قصة علاقة بين صوت استثنائي ومسرح ارتبط في ذاكرة التونسيين بأقوى لحظات الطرب والحضور الجماهيري.
2: كواليس.
3: كسلام نتمنى انه معناتها قرطاج تكون معناتها مؤسسه عندها كاميرات وعندها تصويرها وعندها تنزلها وعندها الحقيقه انا يعني نحب برشا تونس، يعني حب تونس يعني مش وصف. ثم اغاني جديده كلها باش تقدم وفما كوريغرافي مع تقام بها ملكة عويش، يعني اللي هي ساعد مش خاطر بنتي ولكن هي الصوت كوريغرافي ودونس سيتي فريمون انتي نارتيست معناتها ما شاء الله عليها، وهي وعديد الاصوات اللي قاعده نسمع فيهم. ثم لازم فقط يعني نمنو بالبلاد هذيا اللي البلاد هذيا جميله جدا وبلادنا ولادنا، ولكن نحب اغاني جديده خلينا سهرانين، ولأن تجمع الصلاة إنك تشبه السلطة. وفي أغنية محمد الوافي اللي هو سانجر كومبوزيتور ملي من الشقيقة، أنا خدمت معاه حوالي عندي 20 شانسون 20 شانسون وكل أغنية اللي إكسبسيونيل كل أغنية اللي إكسبسيونيل. الفن في كولور ألوان، معناتها الكل ألوان، إحنا الفن في ألوان. أنا عندي لون تاني خاص، لون تاني خاص اللي يشبهني، يعني ما نجمش أنا معناتها نقتبس ألوان أخرى. بالنسبة للأجل بالعكس الباك الجاي إن شاء الله باش يكون أجل أرفع كثير من الأجل. أنا نسمى معناتها العتيد سنوات من حياتي من عمري، وخصوصا كرتاج. ياما غنيت في كرتاج بأجر يعني ضئيل جدا، وياما دخلوا فلوس كبيرة كبيرة كبيرة وزارة الثقافة يعني بالأجور الضئيلة جدا اللي كنت ناخذ فيها قبل حفلات وحفلات وحفلات. أنا كنت وصلت نخرج من المستشفى على كرتاج، فكان الأجر كان مع توا مش سبيكتاكل دير أو لكن سبيكتاكل بالشيء إن شاء الله اللي مش يتقدم إن شاء الله شكون أجل كبير وعالي جدا إن شاء الله. سبيكتا هو لأنه سيدة الخباي خاطر شفت الألحان والكلمات سيدة الخباي سيدة معتها نسمى معتها أنا مع بالعكس أنا جسوي جنسي بجا لك avec tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Et je l'ai fait par amour, hein. Je l'ai pas fait parce que moi, il faut, c'est une coupe prochaine. Au début, je dois avoir un spectacle. Oui, il faut beaucoup et énormément d'argent.
2: Kawalis.

0: ليالي تونس. إليسا واحدة من أبرز نجمات الأغنية العربية المعاصرة، تتميز بمسيرة فنية طويلة صنعت خلالها جمهور جماهيري واسع في العالم العربي، وبأسلوب يجمع بين الإحساس والرومانسية والأغنية الحديثة. وترتبط إليسا أيضا بجمهور تونس، حيث سبق أن اعتلت ركح من مسرح الأثري بقرطاج في حفلات لاقت تفاعل كبير ونجاح جماهيري كبير، لتعود في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2026 في لقاء جديد مع الجمهور التونسي. ولكم تلخيص الندوة الصحفية للفنانة إليسا.
1: كواليس.
2: أكيد أنا سعيدة أنه أنا اليوم موجودة بقرطاج بعد وقت كتير طويل. تجربة قرطاج ما بتشبه أي تجربة تانية ولا مسرح تاني. كنت كتير مبسوطة وفخورة أنه أنا رجعت شوف يعني جمهور تونسي، لأنه بعرف قدام الشقل اللي أنا كمان مشتقت له. It's vice versa يعني. سو كتير انبسطت، الحفلة كانت كتير حلوة. بشكر إدارة المهرجان طبعا على التنظيم الرائع اللي عملوه. بشكركم. أول شيء الموهبة الحقيقية بتبقى، الأشخاص اللي بيجوا بيروحوا. بالسياسة ما في شيء ثابت، في شخص بيروح شخص بيجي، وبالنتيجة أنا رجعت على قرطاج. ومثل ما قلت الموهبة هي اللي بتبقى، وأنا عندي موهبة وبقيت ورجعت وصلت بعد كذا سنة لهون. بالنسبة لأغنية فاكر، هيدا حالة يعني في عيشة أي إنسان ويتفاعل مع الأغنية معي regardless إذا يعني هي حالة عامة، حالة اجتماعية، حالة فردية. مشان هيك بتلاقي الكل بيتفاعل معها، بيغني، بينبسط، بيغنيها بإحساس، بوجع. سو أنا بس كون على المسرح ما بتذكر شيء غير إنه عم بتذكر إنه غني للناس بإحساس.
1: كواليس.
2: أول شيء بدي أشكر إدارة المهرجان إنه خلتني أرجع ألتقى معكم بعد وقت كتير طويل. أنا كتير مبسوطة إنه أنا اليوم بقرطاج. I love you more. I swear to God. توحشتوني برشا. توحشتوني برشا برشا. تعرفوا إنه نحن عنا تاريخ مشترك، لأنه الملكة إليسا اجت من صور، لما بتعرفوا إليسا ملكة فينيقية يعني لبنان قديمة، اجت على قرطاج وعمرت مدينة قرطاج. بفتخر انه انا حامل اسم إليسا. بدي رحب بالسفيرة اللبنانية استاذ ميلاد نعم

0: ميرسي.
1: ليالي تونس 24 عطر هو مشروع موسيقي للفنان التونسي محمد علي كمون، يحتفي بالتنوع الموسيقي والتراثي في الجهات التونسية 24. يجمع العرض بين المالوف والموسيقى الصوفية والبدوية وغيرها من الألوان التراثية، ويعيد تقديمها بتوزيعات موسيقية معاصرة. قدم العرض في اختتام الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2018، ليحول الذاكرة الموسيقية التونسية إلى رحلة فنية تجمع بين أصالة التراث وروح التجديد.
2: الركح الخالد.
3: عرض 24 عطر يقدم رؤية فنية حديثة للتقاليد التونسية، شارك فيه مجموعة من الفنانين المتميزين وبقيادة الموسيقار محمد علي كمون. اخترت لكم مسامع من 24 عطر، عرض اختتام الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، كان نهار 17 أوت 2018.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله

0: آلية مياه البحر بسوسة جاهزة بنسبة 100%، وحاليا هي في طور التجربة وفق رئيس المشروع المنصف عمارة، الذي أكد أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، وهي قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وأضاف خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية أن المحطة وعند دخولها حيز الاستغلال ستغطي حوالي 25% إضافية خلال فترة الذروة، مذكرا أن المحطة موجهة إلى أهالي سوسة والمنسير والمهدية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي ينفي ما تم تداوله بشأن وجود سموم فطرية أو متعفنة في مواد تباع بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة دون غيرها. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لا يتوافق مع مطالب واشنطن وفق تقديره. في لبنان، جيش الاحتلال الصهيوني ينفذ عمليات تفجير في بلدة برعشيت بقضاء بالتجبير، كما يقصف بلدة المنصور بقضاء سور. وأنباء عن اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حركة حماس خلال المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: أحب منكم تحية كبيرة.
7: الفن الفن، عمري للفن.
1: ليالي تونس.
8: مرحبا بالجميع في متابعة لبرنامج ليالي تونس. الليلة اخترنا أن نعيشكم أجواء حفلة لأمينة فاخت في إطار مهرجان الحمامات الدولي في دورته 58، لأنه كما تعرفوا حقوق البث، وخاصة أنه الليلة أمينة فاخت كما باش تغني نجاحاتها على روح قرطاج باش تغني جديدها أيضا. على هذاك باش نعيشكم الفكرة والحفل من خلال هذا التسجيل لحفلها في الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي.
9: أنا تونس

قلبي حبك والله يحبك، وانت شنو احوال قلبك

开日，在日，在日，阿拉，啊。

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي. عز ديني ديني

0: عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه
1: محلاها محبه
3: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وكان رئيس الجمهورية دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عددا من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين غريقة في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان. الوكالة الوطنية للتعليم

0: الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. بحسب وسائل إعلام لبنانية، بلدة زوطر الشرقية تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: لما تصيف
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
5: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلوني
5: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
7: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس
3: سلطة فلني

ليالي تونس. ما زلنا نتابع معا سهرة أمينة فاخت في إطار مهرجان الحمامات الدولي في دورته 58.

来来来来。

0: ليالي تونس. شكرا على حسن استماعكم لبرنامج ليالي تونس، دمتم بخير وليلتكم زينة.
1: الركح الخالد.
2: أبو مجد أو ملحم بركات، مغني وملحن لبناني، ظهرت موهبته الموسيقية من اللي كان صغير، ولفت انتباه الموسيقي حليم الرومي وهو اللي شجعه باش يدخل للمعهد الوطني للموسيقى، ومن بعد انضم لفرقة الأخوين الرحباني، وبعد 4 سنين بدأ رحلته الفنية اللي صنعها بروحه، وبدأت بغناية الله كريم، ثم جات مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني اخترت لكم بعض منها من حفل قدمه الفنان ملحم بركات على الركح الأثري بقرطاج عام 2001. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الركح الخالد. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة مباشرة مهمه وعقد جلسته الافتتاحية. انطلاق توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. وعشية انقضاء مهلة تجديد المفاوضات بين واشنطن وطهران، الرئيس الأمريكي في السعي لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. إلى التفاصيل. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسته الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامه. واطلع رئيس الدولة على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره المهم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. كما تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم. شرعت مصانع إنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافها في عملية توزيعه على تجار الجملة، وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي. المولهي أكد أن الكراس المدعم لم يتغير سعره منذ سنوات، مشيرا إلى الكميات المنتجة أو لهذا العام تقدر بحوالي 22

0: بالناس الكل في الابان والاجيال. احنا نهار الجمعه بدا اول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدا توزع، والسلعه ان شاء الله باش تكون متوفره في جميع الاصناف حتى الكراسات الغير المدعمه في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
1: أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف في الأسواق المنظمة من مادة زقوق وفواكه جافة تخضع للرقابة وهي سليمة وخالية من الفطريات، وحذر الربحي من اقتناء هذه المواد من الأسواق الموازية.
2: نطمنوا به المشارك التونسي وأنه المواد والمنتجات ذات علاقة بمناسبة مولد النبوي الشريف يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، كان نمشي نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع، وهكذا المنتجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذه راهي يصعب جدا مراقبتها. دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة.
1: سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس مساء أمس رجة أرضية بلغت قوتها 3 درجة واحدة على سلم ريشتر وفق ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها أمس بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي. وتخص الدعوة التي تأتي في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و 59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لا يتوافق مع مطالب واشنطن وفق تقديره. وانقضت أمس الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن في 18 من جوان الماضي دون أن تنطلق فيها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص على ذلك البند 3 من المذكرة. في الأثناء قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الوقت حان للعمل على إنهاء الصراع مع إيران، وأكد أن الجميع لديه مصلحة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى مرحلة جديدة لتهدئة التوتر بما يساعد على خفض أسعار الوقود. يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. في لبنان نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس عملية تفجير في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل، كما قصف بلدة المنصوري بقضاء صور، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش يستعد لاحتمال العودة إلى عدة أيام من القتال في لبنان. في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إلى قطاع غزة، أين استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون أمس في إطلاق نار من جنود الاحتلال في منطقة دير البلح وسط القطاع. في غضون ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو اتفق مع المبعوث الأمريكي

0: جاري كوشنر على أن يتولى ضابط أمريكي للإشراف على نزع سلاح حركة حماس خلال المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن قطاع غزة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة مباشرة مهامه وعقد جلسته الافتتاحية. انطلاق توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. وعشية انقضاء مهلة تجديد المفاوضات بين واشنطن وطهران، الرئيس الأمريكي ينفي السعي لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم،
5: وفضفض وتكلم.
6: قول اللي تحسه.
7: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
6: اتكلم من عروش عروش قلب.
8: لكن نقعد نهاري لسيين، نقعد رسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و15 دقيقة، موعدنا في توقيت منتصف الليل اكيد تعودت به يوم السبت اليوم في تعويض زميلتي نادر عطية. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم. طبعا الليل هو نبض الحكايات وموطن الذكريات ورقي الصمت، همس وخطوات وسماع ونجوى الليل مؤتمن على أسرارنا بين ثنايا هدوء خلف أسواره محبة وثقة مفرطة، يغرينا بالإنصات لمن نحب. الليل فضاء الروح وملذها، أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. رفقنا اليوم في الإخراج أيمن التنفوري، طبعا ترافقوني توما أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بدي كما تعودنا في كل لقاءاتنا جورج وسوف، اليوم اخترت حاجة من ألبوم عام 2000 تقريبا، الأغنية عمرها 26 سنة، دول مش حبايب، لأني إبداعات شاكر الموجي ونبيل الأفيوني على مستوى الكلمات. اليوم نحكيه على التجديد والخروج بين ظفرين النمطية الموسيقية التقليدية، وحكيت في عديد اللقاءات على عودة أنغام من الباب الكبير، يعني بطريقة تكاد تكون مغايرة على أنغام اللي عرفناها قبل. طبعا أنغام عرفناها وحبيناها من خلال أنغام طويلة نوعا ما، تركيز موسيقي دسم نوعا ما، لكن في تعاملها الجديد ورؤيتها الموسيقية الجديدة لقات مساحات مجملة وتتصدر أنغام تقريبا تراند كل الأغاني العربية في في في أكثر من موقع، تقريبا تفوقت على شيرين عبد الوهاب. رغم إصدارات شيرين عبد الوهاب الجديدة، طبعا بعد نسمع الألبوم الجديد متاع أنغام اخترت لكم منه ثلاثة أغاني. أيضا اليوم نحكي على عمار الشريعي، عمار الشريعي وبدايات عمار الشريعي، كيفاش بدا، كيفاش انطلق، يعني وشكون احتضنه، أنهي وشنية أولى الأغاني اللي لحنها عمار الشريعي. إن شاء الله حتى نوصلوا حتى لمدرسة الرحابنة في التوزيع، وتقريبا أنا كيف نقول الحب اللي كان ميدا حناوي، حكيت في المرة السابقة أنه التوزيع أعطاه بليغ حمدي لعمار الشريعي، يعني بليغ متخصص أبار أنه ملحن، بليغ عنده رؤية في التوزيع، ذلك علاش تفوق على كل من عاصروه في الفترة هذيك، لأنه عنده نظرية في التوزيع كما حميد الشاعري جي بعد وعنده نظرية في التوزيع، برشا يخرجوا عن نطاق الملحن ويدخل في التوزيع وتبدأ عندهم رؤية جميلة. يا حبذا يكون ملحن موزع، لكن كيف نقولوا أنه بليغ حمدي يعطي التوزيع أغنية من أجمل أغاني عام 1980 الحب اللي كان ميدا حناوي لي الكبير، نقول عمار الشريعي الكبير ربي، يعني عنا ما نحكي ولا عمار إن شاء الله. مش نحكي أيضا على نجم الدراما العربية، نجم المسرح العربي، ابن الشعب اللي سكن في وجدان السينما وسكن في وجداننا احنا ايضا عادل امام. اطلالة صغيرة على جمال السلامة، وبالمناسبة اليوم النغم الثاني اللي باش نعديوه هو لفاروق السلامة، يعني برشا يقولوا انه نعمة النسيان البليغ حمدي، ليه نعمة النسيان عمر بطيش على مستوى التاليف وبليغ حمدي ما لحنهاش، يعني لحنها الموسيقار فاروق سلامة. دونك اليوم نحكيه على جمال سلامة، نحكيه على عمل جمال سلامة، وأيضا موضوع النقاش اللي اخترتوه انتم اللي صارت ليلة، كيفاش نحافظوا على مشاعر المودة والمحبة، وكيفاش نحاولوا أيضا المشاعر هذه نميوها، يعني قويوها، ما نخليوهاش معناها فيكس. برشا يقول لك سيبون، معناها مداب انا الشخص هذا تملكته، مداب الشخص هذا ولا يحبني، مانيش باش نكون في نطاق الزوج والزوجة فقط، ليه حتى الصديقة. تو نحكيو كيفاش نميو الصديقة نتاعنا. برشا ناس يتمانوا العلاقات مهما كان نوع نتاعها، صديقة حب، زواج، البوب ولده والاخت وخوها، الخالة وعمتها،
عاش العائلة الكل عند كل في كل عائلة في كل في كل ميدان تلقى عندك إنسان تربطك به علاقة معينة علاقة حلوة وتتصور إنه المحبة هذه محبة الآخر هي من التحسيس التحصيل الحاصل يعني باش تقعد ديما محبة ديما ما يصير لها حتى شيء وكهو ما تعملش حتى مجهود ما تحاولش تنميها وبشوي بشوي بشوي بشوي تتأكل خليني نقول العلاقة وتهترق العلاقة وفيق نهار تلقى روحك انك انت فما حاجة نقصت وفما حاجة كنت انت حاط عليها 100% انه باش تقعد على طول وليه ما قعدتش العلاقات رأي كل العلاقات تحتاج الرعاية تحتاج انه نحافظ عليها يعني كما النبتة مهما يشتد العود متاعها مهما تكبر ما تنجمش تخليها من غير ماء من غير ما تعتني بها يعني الإنسان يجب يقول ما فهم حتى شيء يقعد على حاله كل شيء نجم يتبدل كل شيء نجم يتغير في لحظة من اللحظات ولذلك ماذا بينا نحافظ على العلاقات متاعنا وما نقولوش مثلا كي نفقد حد ولا حد يبعد علينا علاش بعد اكيد فما اسباب 71 844 404 تاخذوا كومنتاتكم على صفحه الناس حكايه هيت نسمع نعمه النسيان تفضل.

هذه نعمة النسيان بصوت ميادة حناوي، قلت الحان لفاروق السلامة والكلمات لعمر بطيشة. برشا قلت في البداية أنهم ينسبوا الأغنية هذه لبليغ حمدي. بليغ حمدي تقريبا عام 1980 الأغنية اللي عملها الميادة حناوي، الحب اللي كان تقريبا خليته يبعد شوي على التلحين ثم يعود من جديد. لكن ديما نقول أعمال فاروق سلامة عندها بصمة خاصة وعندها سيمة خاصة. أيضا فما برشا يتصوروا أنه ميادة حناوي في البدايات يعني صوتها قوي جدا، هي تقرأ المساحات متاع صوتها قراءة جيدة، والملحنين أكيد يقرأوا قراءة صوت ميادة حناوي القراءة الجيدة. علاش يعني بقات ديما صورة ميادة حناوي كل الفترة اللي عادتها مع أنغام اللي عملها لها بليغ حمدي، ثم الأنغام اللي أيضا فما أنغام خدمها رياض الصنباتي كما قصيدة أشواق. نص الليل واربعة وثلاثين دقيقة اليوم، قلت الموعد بتاعنا موعد استثنائي، ونحاول أنه ناخذ أقل مكالمات هاتفية وتكون مكالمات في صميم الموضوع. اليوم نحكيه على المشاعر، مشاعر المودة والمحبة، وكيفاش نحافظ عليها. يعني قلت في البداية أنه العلاقات والأشياء هذه اللي تتسم بأنه لازم تقعد كما هي، كما بديت في البداية. برشا علاقات تتغير، يعني إنسان يقول لك أنا الشخص هذا متمين أنه باش يبقى معايا طول العمر، يعني العلاقة هذه باش تقعد ديما موجودة. وأنا قلت العلاقات مهما كان نوعها، يعني صداقة وحب أو أي شيء، ما تصوروش أنه المحبة محبة الآخر من التحصيل الحاصل. يعني يلزم الإنسان يبذل مجهود، يبذل جهد، وإذا كان ما يطورش ما ينميش العلاقة هذه شيئا فشيئا، يعني تتآكل العلاقة وتنتهي وتستيقظ يوما تكتشف أنه ما بقاش منها حتى شيء. 71-844-404 رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم باش تدخلوا في الموضوع. أيضا تناخوا الكومنتات متاعكم على صفحة الناس حكاية. لكن هذا قبل ما نسمع الجديد للمطربة أنغام. أنغام نحسوا أنه فما تجديد، فما خروج عن المألوف. ممكن برشا يتصوروا أنه مش اختيار، لكن أنا أقول الإبداع هو نقيض التكرار. إنسان اللي كان يحب يبدع يلزم يبتعد على التكرار، وأنغام ابتعدت على التكرار. يعني أنا حقيقة كنا فرحانين من ردود الأفعال الكبيرة والسريعة على البوم الجديد متاع أنغام دي روحي، نجمة مصر والوطن العربي نجم نقول. يعني تجربة فيها في البداية فيها الجديد، وفي الاستماع فيها الموسيقى، فيها الروح، فيها الشخصية متاع أنغام، فيها الأصالة، فيها المعاصرة أيضا، وفيها الإحساس. يعني أنغام ما فقدتش الإحساس متاعها بكل ما تقدمه بكل ما تغني. يعني أنغام ترهن على إحساسها وتختار دائما القيمة الفنية، وعندها بين ظفرين الشجاعة أنها تروج للجديد والمختلف. نعاود نقول التجديد والخروج عن المألوف بالنسبة للأنغام مش حاجة جديدة، وبرشا يتصوروا أنه الإبداع لازم يقعد في محنطة هكاك. ليه؟ الإنسان كيف يكرر أشياء قديمة أكيد باش يفقد برشا محبة من متابعيه. لكن مطرب نقيض التكرار، مطرب أو مطربة تكون نقيضة التكرار، تعود أشياء جديدة بموسيقى جديدة أكيد تنجح. نسمعوا المقتطفات أو الثلاثة أغاني تقريبا الأولى من ألبوم هي دي روحي بإمضاء أنغام وعزيز الشافعي.

0: نص الليل و47 دقيقة سمعنا ثلاثة أغاني من ألبوم هي دي روحي لأنغام. ثلاثة سمعناهم بإمضاء عزيز الشافعي. طبعا قلت في البداية أنه التكرار أحيانا يكون ممل، لكن المطرب كيف يعاود أغاني جديدة بصيغة جديدة بموسيقى جديدة وبتطور الموسيقي الجديد والرأي الموسيقية الجديدة تكون نوعا ما مجازفة. لكن أنغام من خلال كل أعمالها تقريبا توا عندها عامين نشوفوا أنه تفوقت نسبيا على شيرين عبد الوهاب. طبعا شيرين عبد الوهاب قيمة ثابتة، قيمة فنية ثابتة، وكنا نتذكر أنه بعد غياب عامين رجعت بثلاثة أغاني نجم نقول من أجمل ما فما، الحزن شو كاتبة عن تباعا وبحرية اللي كانت مع محمد حامي. نعود نتذكر بالتوقيت نص الليل و48 دقيقة، وموضوع اليوم اللي اخترتوه انتم هو المحافظة وكيفية المحافظة على المشاعر، مشاعر المودة والمحبة، كيفاش نحافظوا عليها أيضا ونزيدوا ندعموها. قلت في البداية برشا أشخاص يتمنوا برشا للعلاقات مهما كان نوع متاعها، يقول لك سي بون معناها محبة الآخر من التحصيل الحاصل وما يبذل حتى مجهود، وبشوي بشوي يلقاك العلاقة هذيك مشيت على روحها ويلقى روحه في يوم من الأيام كل شيء يتبدل، لأن العلاقات تحتاج برشا رعاية، تحتاج برشا محافظة، تحتاج أيضا برشا برشا لهوة، خليني نقول تحذيها بالكدية باش تتواصل. الكلمة راهي الكلمة الحلوة تنمي العلاقة تطورها، والعلاقات مهما كان نوع متاعها تحتاج ديما إلى مزيد من بذل المجهودات باش نميوها. ناخذ أول المكالمات الهاتفية، نقولوا عسلامة مرحبا. عسلامة عسلامة مرحبا صفية.
1: مرحبا يا عيشك والمستمعين الكل.
0: يا عيشك عائلة الغالي. سمعت الموضوع.
1: سمعت الموضوع. العلاقات. العلاقات تبدا حلوة ككل العلاقات. انسجام كبير، لهوة كبيرة، اقتراب وكل وكل شيء حلو، لكن مش ما نواصلوا في ذاك فما حاجتين لازمهم يكونوا أساسيين اللي يخليوا ما نعرفش أنا معناها في المجمل نقوله في العامة يخليوا العلاقات تتواصل
0: الدوم
1: الدوم. أول حاجة يكون معناها في الاقتراب العبد اختار. فهمت؟ ثم اختيار. انت ماشي من منطلق نفسك باش تنسجم معك العبد ولا عجبك كالعبد وكل. ويلزم زادا يكون قبول من الطرف الاخر. دونك لهنا شي يبقى؟ يبقى البقاء. اخترنا كيفاش باش نقعدوا مع بعضنا. البقاء هذية يلزم يكون رغبة. يلزم يكون انت ترغب في البقاء وانا نرغب في البقاء. هذو ما حاجات الساعة أساسية نفسية. ومن بعد شي يجيوا بالمعاملة، معناها نثبتوه كالبقاء الذكى بالمعاملة بالتصرفات بديسيني بديجاز بكلام باهي بكل. وحاجة أخرى يلزمنا نشوفوا رواحنا، احنا رانا مانيش قاعدين نجرب ونمشيو هكاك، فهمت؟ شو فطرتنا الكل، لكن ثم احساس كي سانستال تحس روحك ماشي في فوا باهية ولا لا، ما ثم حاجة تدفع فيك اللي انت باش تقدم على البشر ذاك، ثم حاجة تشد فيك باش تقعد ولا لا.
0: واضح. خاطر ثم واضح هات نحكي، واحنا ديما نقولوا العلاقات الجميله مدام صفيه ما تدومش بالاعتياد، لا بالاهتمام. يعني اذا كان انسان يحب يواصل يلزم يحسن الرعايه، يعني يبذل مجهود باش يحافظ على العلاقه هذيك، وبذل المجهود يلزم يكون من الطرفين. لكن هاو خونا هشام شي يقول ما فما حتى حب يبقى، ولا كل زرع ينبت، ولا كل زهره تثمر، ولكل جمال يقول يعني اي حاجه عندها وراها وداعه وطيبه. فما العكس، يعني يقول يعني الناس امرهم غريب وامر المحبوب اغرب. يعني انت يقول لك مدام صفية تنجم تعطي برشا، تغدق العطاء برشا، وتكون معناها انت اللي تبادر وغيرك يبيت ليلته راضي، يعني يبدا فرحان انه انت قدمت له هديه، قدمت له، عاونته في حاجه. يعني اذا كان امسكت لذيق باش تولي شحيح وتولي معناها ماكش انسان تعاشر سامحني، ويولي يبعد عليك، وكل جانب متاع الصفاء هذاك يولي حيرة ويولي قلق ويولي أشياء أخرى. يعني مطلوب أنه الإنسان اللي ديما يكون هو اللي يبادر يزمه يقعد ديما يبادر.
1: صحيح. شوف أما شوف سيد تولي يقول فيه صحيح، إذا هو في المحبة أخذ وعطاء، معناها إذا كان أنا ما يوصلني شعورك وأنت ما يوصلكش الشعور بتاعي راك ماكش باش تقعد، باش تعطي باش تعطي باش تعطي حتى إلى النهار باش توقف على العطاء.
0: لا لا سامحني هنا زي ما نقول لك مدام صفية، نقول لك الحب راهو في الأصل ماهوش معناها
1: وتيكوتات، معناها
0: لا ما فيهوش حسابات أو عطايا. خليني نقول راهو الحب هو اهتمام من الطرفين.
1: هي شو راني العطاء اللي نتكلم عليه نفسي عاطفي راهو مش مادي. انت تو قلت من الطرفين، اكدت كلامي من الطرفين. بلاي خنقول لك الساعه علاش فما كاتب فرنساوي اسمه فريدريك بيبر معروف هو كتب لامور نو دور كو 3 ans بور بلوس دو ريزون، منهم الريزون هذيا، منهم الاول كيفاش النفحه وما تردش بالك تعطي من غير ما تقيس، وفما أطراف اللي يبدأ مقابلينك بقاؤهم معاك هما فرحتهم العطاء. اللي تعرف شنو مش الحب في حب ذاته، شعوري أنا اللي نتلذذ به باللي تعطي فيه أنت. ما نعرفش إن شاء الله
0: فهمت كيفاش. شوف شوف مدام صفية، الإنسان يتطور حتى مشاعره تتطور يعني، والعلاقات هي من أصعب التحديات. يعني ما إذا كان باش تحافظ على العلاقات متاعك راهو فما شيفرة خديني نقول بين ظفرين يزمك تعتمدها باش العلاقة هذيك تتواصل. يعني يزمك تكون ذكي، يزمك تكون دقيق، يزمك تكون مذواق خديني نقول. يعني استحالة تلقى علاقة معناها تدوم سنوات وإذا كان فما واحد من الطرفين ما يعملش في الشيء هذا أكيد.
1: أي شوف هو كيفاش التطور اللي باش يصير في العلاقة، يزم هما يكونوا عليه، معناها أنا نتطور بطريقتي وأنت تتطور بطريقتك، ما نجموش نكونوا كيفي، لكن في التطور في الطريقة كل واحد يقرأ حساب غيره، إيش هو اللي يحب، إيش هو اللي إذا كان أنا مانيش حاسة اللي يلزمني نكون باهية في كل حاجة وكل حاجة، باش أنت مش خاطر يلزمك تكون راضي، باش أنت تكون متعلق بيا، هذه الخدمة اللي فما هي خدمة راهي بسيطة ونفسية.
0: واضح واضح مدام صفية، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية. هدي مرحبا بك. هدي
2: عسلامة، تحياتي لكل المستمعين وربي يخليك ورب يشدك وصحتك.
0: مرحبا بك.
2: اخضر الرضا غاية لا تدرك راهي.
0: ايوه
2: يعني نحب نقول لك حاجة،
0: هو محبة الناس، محبة الناس غاية لا تدرك. يعني اذا كان الناس
2: يزيد ايش اقول لك، الحنان والحب والعاطفة الاستنزاف العاطفي هذاك اللي حكيت عليك المرة انت، يعني ربطت هذاك بهذاك. اذا كان انت استنزفت عاطفتك الكل معناتها مشيتك العاطفة هذيك راهو يوليو يتكاو عليك، مثلا اخواتك يوليو يتغلوها كل الحكاية ذيك كل عطفة ذاك، يوليو ينظروا لك معناها اي هذا فش قاعد يعمل، مش قاعد تجدد في روحك، فهمت؟ هذا فش قاعد يعمل معناتها هو يجي يوم يقول لي هكذا موجود، يقول لي شنحوالك بعضود، يقول لي انت معناتها مش قاعد يجدد في روحه، فهمت؟ يدخل للدار كالعادة، يخرج كالعادة، كي يدخل معناتها يدخل للدار هو يضحك وبيشوش خطر ثم معناتها يدخل للدار تقام متخشينه ومش قد بعضهم، فهمت؟
0: بيه هودي خلنا نتفاعل مع أخونا خالد يقول يعني المبالغة في أنه كل علاقة لازم فيها واحد غزير العطاء، يعني يكون هو ديما السباق في كل شيء. يقول العلاقة يلزم فيها زوز من الناس ما عندهم حتى خلفية مع بعضهم، يعني ما يحتاجوش شكل انعاش اليومي باش العلاقة تقعد، باش العلاقة هذيك ما تموتش. يعني كي تبدأ العلاقة قوية منذ البداية أكيد ما تنتهيش.
2: صحيح، إذا كان اثنين يبدأوا منتجمين صدقني يقعد يعطيه حتى للاخر. وكيبداو مش منتجمين مثلا طرفين، نحكي لك على ديكوبل مثلا من الاول يبداو متفاهمين على كل شيء، صدقني الحب يوصل للاخر حتى لين توفى حياتهم. اني نعرف تو ثم برشا ناس قاعدين سعادة، وثم ناس الاستنزاف العاطفي اللي انت حكيت عليه كالمدة، وفات العاطفة تلقاه ما عادش يعطي، ما عادش قاعد يعطي، معناتها مرته ياخذ مرته قاعدة تاخذ له في عاطفته وهو قاعد يعطي يعطي يعطي حتى لين هرم يعني، ولا انها معناها ولا فقد ثقته بنفسه.
0: واضح واضح.
2: وصلت الحكاية هذيك توصل حتى للانفصال في بينك ولا
0: والله حتى عندك شيء، عندك شيء في المحيط نتاعك يعني علاقه سلسه عفويه بسيطه حتى كان تغفل عليها في خضم المشاغل نتاعك، في خضم كلنا عندنا مشاغل وعندنا امورنا الدنيويه خلينا نقول يعني، فما اشياءنا الخاصه تنسى ولا تغفل، تلقى تلقى تلقى طريقك معاه، تلقى ترجع له يرجع لك صديقتك ترجع لك.
2: صدقني انت طيب، انت اليوم حطيت ايدك على قلبي والله واني بي.
0: ايوه
2: اني تعرف شوف لك زاد العمر يا سي سيف، يعطي راهو العمر والانترنت راهي خلتنا نتنبض على بعضنا. اني تو بابا نشوف فيه قبل كان يهب المحلي كان كل حنين والعطف، تو مسكين خاطر كبر كبر معناتها نقطة عطفته، نقطة عطفته
0: انت انت انت انت يلزمك، انت يلزمك تبادل خاطر.
2: ايوه قد ما نمشي له اغفر لي اغفر قد ما نمشي له ونبدا نقول له شنحوالك يا بابا وهكا نبدا نحن عليه نلقاه ما عادش يقبل خاطر كبر بالثمانينات شبيك ما يقول لك اعطيه تعطيه تقدش باش تو ديما يعطي في النصيحة والتجربة ويعطينا في النصائح. اما مسكين معناها الله غلب العمر عنده قيمته راهو. صدقني وصدقني يا سي سيف صدقني ساعات يبكيني بطيب قلبي.
0: ربي يفضلك ربي يفضلك.
2: لا خاطر ايش نقول لك، خاطر ما عادش تلقى ناس كيف هكا.
0: ربي يفضلك.
2: ما عادش تلقى يعطيوك بدون مقابل.
0: شكرا.
2: والله يا سي سيف
0: شكرا
2: والله.
0: شكرا جزيلا هدى، يعطيك الصحة موجزا بالساعة الواحدة صباحا ثم نعود.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
4: حبيبي

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسته الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامه. وطلع رئيس الدولة على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره المهم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. كما تحول رئيس الجمهورية لمنطقة لافايت بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم. محطة تحلية مياه البحر بسوسة جاهزة بنسبة 100%، وهي حاليا في طور التجربة حسب رئيس المشروع المنصف عمارة. المصدر نفسه تابع في حديث الإذاعة الوطنية أن طاقة المحطة الإنتاجية 50,000 متر مكعب يوميا، وأنها قابلة للتوسعة، وأنها ستغطي عند دخولها حيز الاستغلال حوالي 25% إضافية خلال فترة الذروة. ويذكر أنها موجهة إلى أهالي سوسة والمنستير والمهدية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة الزقوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة حسب برنامج انطلق منذ جويلية الماضي. ونفى الربحي ما تم تداوله بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة وملوثة بهذه المنتجات، داعيا لاقتنائها من المحلات المراقبة دون غيرها. في العالم، وتزامنا مع انتهاء مهلة الأيام 60 للعمل بمقتضى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يسعى إلى تمديد المذكرة، ويعتبر أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لا يتوافق مع مطالب واشنطن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.